0: اف ام، مساحة حرة واعلام هادئ.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تحدثنا بالأمس عن الصبر وعن علاقته بتحقيق التقوى وعن أهميته الكبيرة في ذلك وفي القيام بالأعمال الصالحة والأعمال العظيمة والمهمة، كما هو أيضا في نفس الوقت حالة واقعية قائمة في الواقع البشري ترتبط بكل أنشطة الحياة واهتمامات الناس في مختلف ظروف حياتهم واهتماماتهم المعيشية وغيرها. هو عامل أساسي من عوامل النجاح في النهوض بالأعمال، وهو مسألة مستساغة في ذلك بقدر ما يتفاعل الناس مع الأمور التي يتحركون فيها في المجالات التي ينطلقون فيها. وتتزايد أهمية الصبر في الجوانب الإيمانية والعملية مع أهميته في الالتزام الإيماني بشكل عام، على المستوى السلوكي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الروحي، على مستوى الالتزام بالعبادات في مختلف المجالات ذات الصلة بالالتزام الإيماني، ولكن له علاقة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمسؤوليات الكبرى والنهوض بها، حيث لا بد منه ويعتبر أساسيا إلى حد كبير في ذلك. ولذلك في مراحل الصراع ما بين الأمة وبين أعداء الله وأعدائها، والأمة تسعى من خلال المؤمنين فيها والصالحين من أبنائها إلى أن تتحرر من هيمنة أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن تحقق لنفسها الاستقلال على أساس من انتمائها الإيماني وهويتها الدينية الإسلامية. فالأمة تواجه الصعوبات وتواجه التحديات وتواجه المخاطر في سبيل النهوض بهذه المسؤولية، وهذا شيء بديهي واعتيادي في ظروف الأمم في اهتماماتها التي هي من هذا القبيل. فأي أمة تسعى إلى التحرر من أعدائها ستواجه في سبيل تحقيق ذلك الصعوبات والتحديات التي لا بد فيها من الصبر. لذلك لا بد من العناية بالتواصي بالصبر، وهذا مما ركز عليه القرآن الكريم وجعله واحدا من العناصر الأساسية والمواصفات المهمة للمؤمنين، وأيضا من العوامل المهمة للنجاح والفلاح والفوز. فأتى الحديث عن ذلك في سورة العصر ضمن المواصفات الأساسية لمن استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخسران، لما قال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك أتى ضمن المواصفات المهمة للمؤمنين في اهتماماتهم الإنسانية برحمتهم بالفقراء والمستضعفين، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالتواصي بالصبر لا بد منه أن يكون ضمن الاهتمامات التثقيفية والتوعوية والتذكيرية وضمن الاهتمامات الإعلامية بشكل عام في أوساط الأمة في وسط المجتمع المسلم الذي يجاهد ويضحي وينهض بمسؤولياته العظيمة والمقدسة. لأن في المقابل هناك نشاط معاكس لذلك، نشاط للمنافقين والذين في قلوبهم مرض والمخذولين المفرطين في القيام بالمسؤولية، يتجه نحو تثبيط الهمم وكسر العزائم، يتجه نحو زرع حالة الوهن واليأس في أوساط الأمة وترسيخ حالة الضعف والدفع بالأمة دائما نحو الاستسلام والتشجيع المستمر على التنصل عن المسؤوليات العظيمة والمقدسة التي هي من أهم التزاماتنا الإيمانية والدينية التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة لما فيه المصلحة الحقيقية للأمة، وبالذات عندما تمر الأمة أو يمر شعب معين مثل ما هو حال شعبنا بظروف عصيبة نتيجة لما يقوم به الأعداء من جرائم، من حصار، من ظلم، من طغيان، يسعون من خلال ذلك إلى كسر إرادة شعبنا وكسر إرادة أمتنا والدفع به نحو الانهيار والاستسلام. فيتحرك بالتزامن مع ذلك المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمخذولون المتنصلون عن المسؤولية المفرطون في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم التي من صميم دينهم، يتحركون بالاستغلال لذلك بالدفع بالأمة بالدفع بالشعب إلى ردة فعل خاطئة، ردة فعل تكون عبارة عن حالة انهيار، استسلام وخضوع للعدو، تنفيذ لأجندة العدو ومؤامرات العدو، التحرك وفق ما يريد العدو. هذه حالة سلبية وليست جديدة، هي حالة قائمة على مر التاريخ يواجهها القرآن الكريم، يقدم التعليمات اللازمة في التصدي لها. ومن ضمن ذلك الحث على التواصي بالصبر، التواصي بالصبر لمواجهة مثل هذه الحالات التي تتحرك سلبا في الساحة، وأيضا لمواجهة التأثيرات الناتجة عن ضعف الإيمان على البعض من الناس الذين يملون، يتعبون، يرهقون، يتذمرون عندما تكون هناك صعوبات وتحديات ومعاناة، فلا يكادون يتحملون، أو سقف تحملهم سقف نازل هابط إلى مستوى بسيط ثم لا يتحملون أكثر. فيأتي التواصي بالصبر فله باعتبار أهميته الكبيرة فيما له من تأثير إيجابي يساعد الأمة على الاستمرارية في النهوض بمهامها بمسؤولياتها في أداء واجباتها في تحمل الصعوبات مع ذلك حتى الوصول إلى النتيجة، حتى الوصول إلى النتيجة. فعندما نأتي إلى التواصي بالصبر نذكر بأهميته وقيمته، أهميته على المستوى الإيماني، أنه من أعظم العبادات والقرب التي نتعبد لله بها، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، نحظى من خلالها الدرجات العالية عندما نصبر في طاعة الله، عندما نصبر ونحن نقوم بمسؤولياتنا ومهامنا الإيمانية التي أمرنا الله بها وجهنا إليها، نصبر ونجاهد، نصبر ونضحي، نصبر ونتصدى للطاغوت، نتصدى للطغاة والظالمين والمجرمين، نقف في وجه المعتدين. صبر عملي، صبر في أداء مسؤولياتنا ومهامنا وواجباتنا، صبر الأحرار، صبر المؤمنين، صبر المجاهدين، صبر المتقين، عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب لنيل مرضاته ومعونته وتأييده، ويرتبط بذلك الغايات العظيمة التي تحدثنا عن الكثير منها بالأمس. ولهذا يتوجه الأمر بالصبر إلى الجميع، إلى الذين آمنوا رجالا ونساء، إلى الأسرة، إلى الفرد، يتوجه الأمر بالصبر إلى القادة، إلى غيرهم، إلى كل المؤمنين، إلى كل الذين ينهضون للتحرك بالمسؤولية. في القرآن الكريم نجد كم توجه من الأوامر بالصبر للرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع عظيم منزلته عند الله. الله سبحانه وتعالى بالتأكيد لا يريد لنبيه هكذا أن يعاني لمجرد المعاناة، وأن يتعب لمجرد التعب، وأن يواجه الصعوبات الكبيرة والتحديات الكبيرة هكذا بشكل مجرد ويصبر عليها هكذا فقط، إنما لأن الصبر له قيمته، له إيجابياته الكبيرة على المستوى التربوي، في بناء الإنسان، في بناء نفسية الإنسان، في بناء أخلاق الإنسان، وعلى مستوى الواقع فيما يترتب عليه من نتائج مهمة، وعلى مستوى تحقيق الأعمال الكبيرة التي هي أعمال عظيمة يشرف الإنسان أن يقوم بها، أن ينفذها، هو شرف له، سمو له، يزيد من رصيده الأخلاقي والإيماني ومن إسهامه الكبير في واقع الحياة، يترتب على ذلك النتائج الكبيرة التي هي لمصلحة الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. فيأتي الأمر للنبي صلوات الله عليه وعلى آله مثل قوله سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر ولن يضيع أجرك، أنت ستتحقق لك بذلك النتائج العظيمة التي هي من الله سبحانه وتعالى يحققها لك. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا الصبر، صبر في كل مراحل تبليغ الرسالة منذ البداية، والوضع مختلف تماما، ليس له جيش ولا أنصار ولا أعوان، والمؤمنون به قلة قليلة في البداية، والمتغيرات التي يراد منه العمل والإسهام في تحقيقها حجمها كبير جدا، الواقع واقع مختلف، واقع معاد، بيئة كافرة معادية للرسالة، وصبر في كل المراحل التي تحرك فيها، أتت المتغيرات شيئا شيئا شيئا حتى تغير الواقع بكله، وسقطت كل كيانات الطاغوت، وقام للإسلام قائمة، وأصبح للأمة الإسلامية كيانها الكبير والعظيم الذي ارتقت به إلى أن وصلت إلى أهم كيان قائم في واقع البشر آنذاك، وأهم كيان فاعل في الساحة، أمة قوية ودولة عظيمة ومجتمع عظيم وكبير ومهم، أصبح له حضوره الأول في الساحة العالمية بين أوساط الأمم وتأثيره الكبير، هذا في عاجل الدنيا. في عاجل الآخرة الذي يتحقق هو الشيء العظيم من فضل الله وجنته ورضوانه والسلامة من عذابه، إضافة إلى الإنجازات الحقيقية الكبيرة في حركته صلوات الله عليه وعلى آله بما أحدثه من تغيير جذري في واقع المجتمع، فأخرجه من الظلمات في عقائده الباطلة، في تصوراته الخاطئة، في خرافاته الجاهلية، وفي ممارساته الوحشية واللا إنسانية وسلوكياته المنحرفة إلى النور، أخرج المجتمع الجاهلي من كل ذلك، من الظلمات في العقائد والأعمال والتصرفات والسلوكيات إلى النور، إلى واقع مختلف تماما. كان هناك نتائج عظيمة تحققت فيما كان الله يقول له: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو يواجه التكذيب والصد والمعاناة الكبيرة في البداية من الكافرين، وفيما بعد من الكافرين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ومن السماعين لهم، ولكن تخطى كل تلك التحديات والصعوبات ووصل إلى نتيجة. من أهم ما يتعلق بالصبر أنه إلى جانب أنه عبادة عظيمة لها نتيجتها، لها آثارها الكبرى، أنه سلاح مهم في مواجهة العدو، لأن ما يلجأ إليه العدو في محاربته للمؤمنين من حصار، من تضييق، من جبروت، من إجرام، من وحشية، هو بهدف النيل منهم والإضعاف لهم وضرب إرادتهم ومعنوياتهم وإرغامهم على الاستسلام وتحطيم معنوياتهم. فالعدو يحرص على كسر الإرادة، على تحطيم المعنويات، على الإرغام للأمة على الاستسلام، على زرع حالة اليأس، على الوصول بها إلى الانهيار التام. هذا ما يسعى له العدو. فعندما يرى أن ما يفعله من إجرامه ووحشيته وفضائعه وانتهاكاته وعدوانه وحصاره له ردة فعل عكسية، هو يزيد من اهتمام الأمة، من عزمها، من قوتها، من إصرارها، من تصميمها، من جديتها في مواقفها، من استشعارها لحجم مسؤولياتها، من غضبها على عدوها وترجمة ذلك الغضب في الواقع العملي من خلال الجدية الكبيرة في عملها، وهي تتصدى للعدو في تحركها ويتواجه العدو. سيكون لذلك الأهمية الكبيرة التي يترتب عليها يأس العدو، يأس العدو. فما يكون هناك من صبر، من ثبات، من قوة، من ردة الفعل الواعية في واقع الأمة تجاه العدو، يقابله هبوط لدى العدو، يأس، شعور بالفشل، شعور بالإخفاق، شعور بالعجز، يصل به في نهاية المطاف إلى الاستسلام. وهذا ما حصل على مر التاريخ في التجارب القائمة في واقع البشر، كما أشرنا في حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحركة المسلمين معه وما ترتب على ذلك من متغيرات كبرى. في الأخير كان من يئس، من انهار، من تفككت قواه هم المشركون، هم الكافرون، هم المعادون للرسالة. ومن أحبط وفشل وأخفق وانهزم ولم يحقق أهدافه الرئيسية هم المنافقون معهم أيضا والذين في قلوبهم مرض. في واقعنا المعاصر نرى الأمثلة الكثيرة، مثلا فيما يتعلق بحزب الله في لبنان والصراع مع العدو الإسرائيلي، صراع استمر لسنوات طويلة، وكان العدو الإسرائيلي كان يحاول أن يكسر إرادة المجاهدين في لبنان، أن يكسر إرادتهم وأن يوهن من عزمهم وأن يوصل المجتمع إلى حالة اليأس في إمكانية الانتصار في مواجهة العدو. فكان يقوم بحملات إجرامية ووحشية واعتداءات كبيرة وجرائم فظيعة، ولكنهم استمروا في جهادهم وصبروا على كل المعاناة. في نهاية المطاف كانوا يزدادون قوة، وكان العدو يضعف أكثر فأكثر، كان يحصد المزيد من الهزائم، وكان بالتالي ييأس أكثر فأكثر حتى وصل إلى يأس تام وانسحب في هزيمة مذلة تاريخية كانت هي الأولى بذلك المستوى. وهزيمة استمرت إلى حد الآن، هزيمة مستمرة في واقع العدو الإسرائيلي. لما نأتي إلى الحالة القائمة فيما يتعلق بشعبنا اليمني المسلم العزيز وهو يتصدى للعدوان الأمريكي، السعودي، منذ بداية العدوان وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات، فيما كان لدى الأعداء آمال في أن يسيطروا بشكل تام في فترة وجيزة بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة، إلى جبروتهم وطغيانهم وحصارهم وظلمهم، وصلوا اليوم إلى نقطة مسدودة، وصلوا إلى مستوى الفشل الذي عرف به كل العالم، الذي يتحدث عنه الجميع. ما من شك في أنهم قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها من خلال العدوان، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر، وأنهم أيضا تكبدوا الكثير من الهزائم تلو الهزائم، وأن شعبنا قد حقق الكثير والكثير والكثير من الانتصارات، وبات هذا العدوان فيما فيه من حصار وإجرام ومعاناة حافزا مهما لشعبنا في أن يبني واقعه، وأن يحول التحدي إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاملا لنهضته في كل المجالات، ولكن ذلك بكل يحتاج إلى صبر. لما كان الصبر سلاحا في مواجهة العدو، أتى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة أكثر من مسألة اصبروا وصابروا، لأنه سلاح في مواجهة العدو. إذا أصر العدو واستمر على وسائله الإجرامية الوحشية، على سعيه لإضعافكم للسيطرة عليكم، كونوا أكثر إصرارا منه، أكثر اهتماما منه، أكثر جدية منه في الثبات في موقفكم الحق، في التمسك بقضيتكم العادلة، في أدائكم لمسؤولياتكم المقدسة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعدو يرى في الأخير أن وسائله وأساليبه ليست مجدية، وأن ردة الفعل هي عكس ما يريده، ويريدهم أن ينهاروا، أن ييأسوا، أن تنكسر إرادتهم. فإذا بهم أكثر عزما، أكثر تصميما، أكثر قوة وجدية في اهتمامهم وعملهم. أتى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذا درس مهم وعظيم قدمه الله سبحانه وتعالى لنا من المؤمنين الذين وقفوا مع الأنبياء، نصروا الأنبياء، جاهدوا مع الأنبياء، الذين تحملوا هذه المسؤولية المقدسة ونهضوا بهذا الدور العظيم في الواقع البشري. وأن الكثير منهم يعني كحالة ليست مجرد حالة نادرة أو حالة استثنائية، حالة تكررت كثيرا على مر التاريخ، حتى لا يتصور البعض أن هذا مطلوب منا لوحدنا، أو أنه حمل بلينا به عن سائر الناس أو عن سائر المؤمنين. لا، المسألة مختلفة. وكأي من نبي، يعني حالة تكررت كثيرا، كم وكم النبي قاتل معه ربيون كثير. إذا ليست حالة نادرة على المستوى الشخصي، مثلا لا يتهيأ لها، لا يتمكن منها، لا يمكن أن تتوفر إلا لدى القليل القليل القليل من الناس. الصبر مسألة ممكنة من الجميع، وإن تفاوتت نسبة الصبر، وإن تفاوتت، لكنها مسألة ممكنة. الله هيئ الإنسان في فطرته، في قدراته، في طاقته لذلك. والله يزيد الذين آمنوا، الذين يلتجئون إليه يستعينون به، يزيدهم على المستوى، على مستوى الدعم النفسي بالسكينة، بشرح الصدر، بالعوامل التي تساعد من تحملهم أكثر فأكثر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. عندما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله قدموا الكثير من الشهداء، جرح الكثير منهم، حصلت لهم المعاناة في الميدان، في ميدان الصراع، المعاناة المتنوعة على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على من جوانب كثيرة. لم يصبهم ذلك بالوهن، لم تأتي النتائج التي يريدها العدو، يسعى لها العدو. الوهن عكس الصلابة، فتحصل لديهم حالة من الفتور، من الجمود في التفاعل في أداء مسؤولياتهم، فلا يتحركون إلا بتثاقل وبالنفوس، لم تعد بذلك العزم، بتلك القوة، بتلك الإرادة الفولاذية. أصبحوا يتحركون بفتور أثر عليهم ما حصل عليهم. فما وهنوا، لم يهنوا، استمرت صلابتهم، عزمهم القوي استمر، ثباتهم، جديتهم، كل ذلك استمر لما أصابهم في سبيل الله. وما ضعفوا، لم يصلوا إلى ما هو أكثر من الوهن، وهو الضعف مثلا، أن يصلوا إلى حالة الضعف فيفقدون الشعور بالقوة الناتج عن اعتدادهم لمعية الله، عن إيمانهم بقضيتهم الحق، عن ما يحملونه من القيم والأخلاق الإيمانية. وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، لم يستكينوا، بقوا في حالة من العزة، من الكرامة، لم تنهر عزائمهم إلى حد أن يستكينوا فيتنصلوا عن المسؤولية فيجمدوا بشكل تام. استمروا وواصلوا نهوضهم بمسؤولياتهم وأداءهم لواجباتهم. والله يحب الصابرين، لأنهم صبروا بدلا عن الوهن، بدلا عن الضعف، بدلا عن الاستكانة، صبروا. كان الصبر وسيلة مساعدة لاستمراريتهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان الناس عندما يحصل لهم الوهن والضعف والاستكانة، أي منها أو بكلها، تكون لهم أقوال تعبر عن التذمر، أقوال تعبر عن اليأس، أقوال تقدم التبريرات الواهية لتنصلهم عن مسؤولياتهم، تقدم حالة الفشل وكأنها حالة لازمة وحالة لا مناص منها، أقوال سلبية تخدم العدو، تشجع العدو، ترفع من معنويات العدو. أما الربانيون المؤمنون المخلصون لله سبحانه وتعالى، فمقولاتهم مقولات التجاء إلى الله، استشعار التقصير أكثر، اهتمام وجدية أكثر، اتجاه إلى الواقع العملي لمعالجة جوانب القصور فيه والخلل أكثر فأكثر، استمرارية وجدية مع الالتجاء إلى الله وإصلاح الواقع العملي بكل اهتمام. هذا هو التصرف الصحيح، والتصرف الصحيح والموقف الصحيح. في الواقع البشري لا تنهض الأمم ولا تواجه التحديات ولا تتحرك في إطار المهام الكبرى إلا وتستند إلى الصبر، لا بد من الصبر. حتى الجيوش في بنائها لتكون جيوشا قوية، الأساس في ذلك هو الصبر، لا بد من الصبر. وحتى في داخل الجيوش من لهم مهام خاصة، مهام استثنائية، يحظون بتمرين كبير على الصبر، على التحمل الذي يقترن به أداء مهام وأعمال عظيمة كبيرة نوعية مهمة ذات تأثير كبير. لأنه كلما أردنا أن يكون هناك فاعلية أكثر، فاعلية في العمل، فاعلية في الأداء، في مستوى الأداء، لا بد من الصبر أكثر. من أهم ما يتم التذكير به في التواصي بالصبر هو الحديث عن عاقبة الصبر الحسنة، وأن من أهم ما يميز الصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى أن نتيجته الإيجابية، ثمرته الطيبة، عاقبته الحسنة حتمية، لأنها ارتبطت بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وهو الصبر المجدي، الصبر في سبيل الله، الصبر في القيام بالمهام والمسؤوليات الكبرى، هو الصبر المجدي المثمر النافع المفيد. وإذا جئنا إلى هذا فنجد في القرآن الكريم التأكيد على البشارة، وبشر الصابرين، هكذا يقول الله، وبشر الصابرين، بشرهم بهذه العاقبة الحسنة، بهذه الثمرة الطيبة، لأنهم سيصلون من خلال صبرهم إلى النصر، إلى الفرج، إلى الخير الكبير، إلى تحقيق النتائج المهمة التي يسعون للوصول إليها. وبشر الصابرين، بشرهم أيضا بأنه سيأتي لهم حتى وهم يعانون، حتى وهم يواجهون الصعوبات والتحديات، المؤشرات والانفراجات التي هي بشارة لهم، التي هي مقدمات لنصرهم الكبير، لفرجهم العظيم. هذا فعلا مما يأتي، لا تبقى الحالة دائما حالة صعبة وقاسية وقاتمة اللون وشديدة، تحصل انفراجات، تحصل مقدمات، هي بحد ذاتها بشائر، هي بحد ذاتها بشائر، تحصل انتصارات وانفراجات تبشر بما سيأتي من نصر عظيم، من فرج كبير، من متغيرات. حتى في الشدائد على المستوى الاقتصادي تحصل انفراجات، لا تبقى الشدة كما هي في أقسى حالاتها على نحو مستمر، تأتي انفراجات وانفراجات وانفراجات حتى يأتي الفرج الكبير ويترافق مع العسر اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، يأتي اليسر فتأتي انفراجات من هنا، إيجابيات من هنا، عوامل مساعدة من هناك، هكذا لا يبقى العسر بشكل خالص مستمر ضاغط، والعناء شديد بشكل مستمر، تأتي حالة اليسر لتترافق مع العسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتتحقق إيجابيات مع ما يحصل. فالغايات المذكورة في القرآن الكريم للصبر هي غايات عظيمة، غايات كبيرة، جمعتها عبارة واحدة: لعلكم تفلحون. الفلاح، الفلاح الذي هو وصول إلى النتائج العظيمة، ظفر بالخير، وصول إلى النتائج المرجوة في الدنيا والآخرة. بينما إذا جئنا لما هو بديل عن الصبر، إذا جئنا للحالة الأخرى، عدم الصبر في سبيل الله، في طاعة الله، في أداء المهام والمسؤوليات الكبيرة جدا، واتجهنا إلى الخيارات الأخرى، خيار الانهيار، الاستسلام، العجز، اليأس، الضعف، الانهيار أمام العدو وتمكين العدو من فعل ما يشاء ويريد من الوصول إلى أهدافه ومآربه الشيطانية، ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عن العناء، القهر، الذلة، الاضطهاد، الضيم، الذي يستمر، وإذا صبر الناس عليه فصبرهم لا يفيدهم، لا يجديهم، لا ينفعهم، لا يغير من الواقع شيئا، وحتى لا يؤجرون عليه، ليس لهم عليه أجر ولا فضل. فيكون هو الصبر السلبي بدلا عن الصبر الإيجابي، عن الصبر المطلوب، وهي حالة خطيرة جدا، وتدوم الحالة، تستمر ما داموا مستمرين على ذلك. وإذا أرادوا التحرك فيما بعد وتحركوا متأخرين، بعد أن يتمكن العدو منهم أكثر، بعد أن يكونوا قد فرطوا بمسؤولياتهم وواجباتهم لمدة طويلة وتحركوا متأخرين، كانوا محملين بالإصر، بالإصر الثقيل، بالحمل الثقيل الذي هو نتاج لتفريطهم، عاقبة لعصيانهم، لاستهتارهم، لإهمالهم، لتقصيرهم، فتكون الكلفة هائلة والنتيجة ضئيلة، ويحتاجون إلى عناء كبير جدا ومدة زمنية طويلة جدا. هذه مسألة خطيرة جدا. إن كل الغايات العظيمة للصبر في القيام بمسؤولياتنا في طاعتنا لله سبحانه وتعالى وأدائنا لمهامنا وجهادنا في سبيل الله وتصدينا لأعداء الله، على النقيض منها تماما نتاج التخاذل، نتاج التفريط، عواقب التقصير. فالله سبحانه وتعالى عندما قال لنا في الصبر في سبيله لعلكم تفلحون، النتيجة المناقضة لها عندما لا نصبر في سبيله لعلكم تخسرون، لعلكم تخسرون في الدنيا والآخرة، تخسرون كل شيء، تخسرون حريتكم فيستعبدكم أعداؤكم، تخسرون كرامتكم فيذلكم ويهينكم أعداؤكم، تخسرون شرفكم، تخسرون أمنكم، تخسرون كل شيء، تخسرون دينكم ودنياكم. البديل عن لعلكم تفلحون عندما تنهارون، عندما لا تؤدون واجباتكم بصبر، لا تنهضون بمسؤولياتكم بصبر، لعلكم تخسرون كل شيء والعياذ بالله. البديل عن قوله تعالى في الصبر في سبيله، في الصبر في طاعته، في الصبر في القيام بالمسؤوليات المقدسة، إن الله مع الصابرين، البديل عن ذلك أن الله يخذل أولئك الذين لم يصبروا في سبيله، لا يقف معهم، لا يؤيدهم، لا يعينهم، لا يرحمهم، لأنهم لم يستجيبوا له فيما فيه عزهم، فيما فيه نصرهم، فيما فيه خيرهم، فيما فيه فلاحهم، فيما فيه قوتهم، فيما فيه كرامتهم، لم يستجيبوا له، ولذلك فليس معهم، سيخذلهم، سيسلط أعداءهم عليهم. والتسليط حالة رهيبة جدا تتضاعف بها وتزداد أشكال المعاناة مع الذلة والهوان إلى حد كبير، فيصلون إلى حالة اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، واقع محزن، مذل، مهين، كله اضطهاد وظلم وقار وذلة، ويستمر. والصبر فيه كما قلنا ليس مجديا، وليس عليه أجر، وليس له فضل. هذه المقارنات مهمة جدا في التواصي بالصبر، لما نقارن بين النتائج، بين العواقب، بين ما يترتب على هذا وما يترتب على ذاك. من أهم ما ينبغي التركيز عليه في التواصي بالصبر التواصي بالدوافع المهمة المساعدة على الصبر، وفي مقدمتها الدافع الإيماني. كلما زاد إيمانك، كلما زاد تلقائيا صبرك. الصبر هو ترجمة للحالة الإيمانية، تجلي للحالة الإيمانية. أنت في واقعك الإيماني تندفع، ولديك ما يدفعك إيمانيا لتصبر أشياء كثيرة جدا، اعتدادك بمعية الله، إن الله مع الصابرين، أنت تحرص على أن يكون الله معك، فتعرف قيمة الصبر في ذلك، صبر في طاعة الله، في العمل في سبيله. ولهذا إنما يقول الله ولربك فاصبر، من أجل الله أنت تصبر استجابة لله سبحانه وتعالى فيما يرضيه، وفيما له أهمية كبيرة في أن تحظى أنت برضوانه، أن تحظى برعايته الشاملة الواسعة، وأن تحظى بما وعد به من الوعود العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فكيف كان حرصهم على أن يحظوا برضوان الله عنهم من أجل الله. هذا دافع كاف، دافع عظيم، دافع مهم جدا، سيساعد الإنسان في مواجهة كل التحديات والصعوبات أنه من أجل الله وفي سبيل الله ومع الله، وأنه يرجو من الله ما يرجوه من عظيم الأجر والفضل والمنزلة والنتائج التي وعد الله بها في الدنيا والآخرة. من الدوافع المهمة للصبر الدوافع الإنسانية والأخلاقية، زكاء النفوس والقيم الفطرية التي يعشقها الإنسان بفطرته، كالعزة والكرامة والإباء. والإنسان إذا امتلك أيضا الضمير الحي فكل هذه القيم كلما نمت في الإنسان، كلما ترسخت فيه، كلما تربى عليها أكثر، كلما كان ذلك عاملا مساعدا في الصبر أكثر. فالذي يعشق العزة ويريد أن يكون عزيزا يأبى الذلة، يأبى الهوان، يأبى ما يسعى له الأعداء وما يعملون من أجله من إذلال الأمة، من إهانتها، من استعبادها، وبالتالي يندفع إلى الأعمال، إلى المهام، إلى المسؤوليات في التصدي للأعداء بإقبال واندفاع كبير. لا يحتاج إلى أن تعظه ليلا ونهارا وتتحدث معه في كل لحظة وميكروفون إلى أذنه على طول 24 ساعة. لو فترت عنه قليلا من الوقت تغيرت اهتماماته وتغير تفكيره وتغير توجهه وتكاسل وتراجع. يوجد لدي الدافع الداخلي، عزته، كرامته، إباؤه، ضميره الحي. لما يشاهد الأعداء، يشاهد إجرامهم وآمراتهم، طغيانهم، فضائعهم، ظلمهم بحق الناس، ظلمهم بحق شعوب أمتنا، ظلمهم لشعبنا اليمني، الجرائم الفظيعة جدا، الإنسان الذي لا تزال فطرته سليمة يمتلك هذه القيم، في مجرد مشهد واحد من مشاهد تلك الجرائم الفظيعة جدا ينطلق بكل جد وبكل صبر وبكل اهتمام وبكل تفان وبكل استبسال. فالإنسان الذي مات ضميره وفقد هذه القيم لو يشاهد ما يشاهد ولو يسمع ما يسمع لا يتفاعل، لا يتأثر، لا يتحرك. من أهم الدوافع المهمة للصبر هو الوعي بظروف الحياة. هذه الحياة هي ميدان مسؤولية واختبار، فيها المشاق، فيها الصعوبات، للمؤمن والكافر، للفاجر والتقي، لكل الناس. هذه الحياة فيها الصعوبات، فيها التحديات، فيها المعاناة، فيها للجميع. الفارق الكبير جدا هو أنه في طريق الإيمان والتقوى يكون لصدرك إيجابياته العظيمة، نتائجه الكبيرة، الأجر العظيم، وتكون أيضا في الموقف المشرف الذي يتناسب مع كرامتك الإنسانية التي أراد الله لك أن تصونها. ليس هناك مثلا أمل في أن الإنسان لو يتنصل عن صبره في طاعة الله، عن صبره في النهوض بمسؤولياته، عن صبره في العمل في سبيل الله، أنه سيكون الواقع مختلفا تماما، فسيرتاح ولا يتعب أبدا، وسيهنأ بهذه المعيشة ولا ينال أي منقصات، وسوف يعيش وكأنه في الجنة. لا تحصل هذه الحالة. الآخرون الذين هم في سبيل الطاغوت، الذين باعوا كرامتهم، باعوا إنسانيتهم، باعوا دينهم، باعوا قيمهم وأخلاقهم، هم في عناء، هم في شقاء، هم يتكبدون الخسائر الكبيرة، يلحقهم بأكثر مما يلحق الآخرين في كثير من الأمور، مع الفارق الكبير في الموقف ونتائجه وعواقبه في الدنيا والآخرة. ولذلك المسألة هذه مسألة مهمة جدا، الوعي بظروف هذه الحياة، والوعي أيضا بعواقب التفريط، عواقب التقصير المهولة الرهيبة الخطيرة الفظيعة التي يجب أن يسعى الإنسان لما يقيه منها، لما يقيه منها عواقب التفريط والتهاون والتنصل عن المسؤولية، عواقب خطيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. نسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق، فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
0: آفاق FM، آفاق FM،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: الشجرة الملعونة. وردت هذه العبارة في الآية 60 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يشير السياق القرآني إلى أن المقصود بالشجرة الملعونة قوم من المنافقين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر ويمثلون فتنة عظيمة على المسلمين. وقد جاءت مواصفات هؤلاء المنافقين منطبقة على بني أمية، وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه الإمام الهادي وغيره من المفسرين في تفسير الشجرة الملعونة ببني أمية. ويؤكد هذا التفسير الروايات النبوية المتضافرة التي جاءت في أسباب نزول الآية، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه بني أمية يطؤون منبره واحدا بعد واحد ينزون عليه نزو القردة، فأدخلت تلك الرؤيا الغم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية. وعلى هذا التفسير يكون استعمال الشجرة مجازا، إشارة إلى تجذر تلك الفتنة الأموية وكثرة تعقيداتها. ولعن بني أمية في القرآن بحسب هذا التفسير يأتي من جملة ما لعن الله به الظالمين، وفيه دلالة على طردهم من رحمته تعالى. ومن المعلوم أن بني أمية بلغوا في الظلم مبلغا عظيما من محاربة الدين وقتل المؤمنين. وفي الآية الكريمة تذكير من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد أحاط بالناس علمه وقدرته، وأنه مطلع على جميع أعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها كبيرها وصغيرها. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن تسليط بني أمية إنما هو فتنة للناس واختبار لهم، هل سيصبرون على إيمانهم وهل سيتمسكون به، أم سيميلون مع هؤلاء الظلمة الذين سيتولون عليهم. وفي الآية تذكير بأن عاقبة اتباع بني أمية الدخول في اللعنة الإلهية والطرد من رحمته جل وعلا.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر.

0: وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى. فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة

أيدي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم.

أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

شهر ورواحها شهر وأثلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من العذاب السعير

دابة الأرض تأكل من سأته إلا دابة الأرض تأكل من سأته لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

رب واسع وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا.

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولبيس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.

شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم

ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا،

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون.

في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد

قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة.

الصغير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله كرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا. ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمسوف.

0: دواجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم، وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم، وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا.

صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به وأسأل

شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة بعد المئة في برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 76 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية أيضا على الطريقة التي تقدمت في الآيات السابقة، هنا صدر الله الآية بطريقة التعجب والاستنكار. ألم ترى، ألم تعجب يا محمد من قصة هؤلاء؟ وهنا تنبيه للسامع إلى الإصغاء إلى هذه المسألة الهامة. ألم تعجب يا محمد، ألم ترى أيها السامع، ألم تعجب أيها السامع إلى أولئك النفر الذين قيل لهم كفوا أيديكم ولا تمدوها لإثارة الفتنة ومخاصمة الكفار كما يفعل بعض الأتباع الذين يجرون المصائب على من معهم قبل كمال العدة. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذن ينبغي على أهل الإيمان ألا يستمعوا إلى هذا القائل، هذا القائل الذي يثبطهم عن مواجهة العدو، لأن عدوانهم ينسب إلى، وقد يفسر بهذا التفسير بطريقة الاستعجال، الذين يجرون المصائب على من معهم قبل كمال الإعداد لقتال العدو، أي يتسرعون في بعض الأحوال وينفرون الناس عن اتباع الحق، لأن عدوانهم ينسب إلى أهل الحق لانضمامهم إليهم، وهم يصورون للناس الذين يفعلونه صلابة في الدين فيقال لهم هذا القول. إذن هذه واردة في التعجب على أناس طائشين، أناس متسرعين لا يعملون في الأمور بثبات وأناءة وإحكام للإعداد، يحكمون الإعداد لمواجهة العدو فيستعجلون ويثورون الناس في وقت الاستعداد، لم يكتمل الاستعداد والإعداد للعدو، فيقول كفوا أيديكم عما تفعلون، فيقيل لهم كفوا أيديكم عما تفعلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك يكفيكم عن الخصومة في هذا الأوان، يكفيكم أن تلتزموا ببقية أنواع الطاعات في هذه الظروف، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعبدوا الله وأطيعوا، استعدوا لمواجهة العدو استعدادا حقيقيا حتى يأتي وقت القتال وأنتم على استعداد تام تواجهون فيه العدو وتنكلون به كما يريد الله تعالى منكم. فلما كتب عليهم القتال، يعني يتحدثون هكذا، يثيرون البلابل، لماذا لا نفعل، لكن إذا جاء كما يقال وقت الصدق وجاء وقت القتال والجهاد الحقيقي وجاء وقت التطبيق وجاء وقت الفعل، تراهم تتناقض أقوالهم عن أقوالهم السابقة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخافون، إذا فريق من هؤلاء الذين كانوا مستعجلين في عجلة من أمرهم تراهم يخافون، يخشون الناس، يخشون العدو. هنا المقصود به، قال المرتضى سلام الله عليه محمد بن الإمام الهادي، هؤلاء قوم، يفسر الآية على سبب نزولها، وهي تنطبق كما ذكرنا لكم أيضا تنطبق على كل من يفعل فعلهم. قال هؤلاء قوم ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، يظهر بلسانه ما ليس في قلبه، ويحرضون على القتال مثلا ويثيرون الناس في وقت غير قتال، هكذا يفعلون الأمور، يقلبون الأمور. قال المرتضى سلام الله عليه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يظهر بلسانه ما ليس في قلبه، وكانوا أي هؤلاء المنافقين يتبرعون إلى الفتنة والقتال ويمدون أيديهم فيما لا يجوز من الأفعال. أعيانا قد يذهبون لإثارة أناس بينهم وبين المسلمين صلح، أو بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق، ويسعون إلى إثارة المشاكل فيما بينهم وبين جماعتهم. فنهاهم الله عن هذه الأفعال، فنهاهم الله عن ذلك، وكان فعل هذا من قبل أن يفترض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، لأن الله حكيم ترك المسألة للصبر الكامل وعدم المواجهة طيلة 13 سنة من عمر الدعوة النبوية المحمدية في مكة، وهو يواجه بالأساليب غير العسكرية غير المسلحة، جهاد غير مسلح، دعوة إلى الله وجهاد غير مسلح، حتى يكتمل الإعداد وتكون الفرصة مهيئة لمواجهة العدو. فأمر الله سبحانه بالجهاد وحكم به عليهم وأطلق نبيه ولهم، ثم نكلوا عما كانوا يقولون ورجعوا عما كانوا من أنفسهم يظهرون. ولا يزال الكلام من كلام الإمام المرتضى سلام الله عليه. ثم أخبر أنهم يخشون الناس، أخبر الله في الآية أنهم يخشون الناس ويفزعون من قتالهم كخشية المؤمنين الذين ينكلون لا ينكلون عن أمره ولا يرجعون عن حكمه. فذكر الله عز وجل هؤلاء المنافقين أنهم يخشون الناس ويهابونهم ويخشونهم كخشية الله، وليس لهم خشية في الواقع. ولو كانت لهم خشية لله وهيبة ومعرفة ما نكلوا ولا رجعوا ولا ونوا ولا قصروا، ولكن الله أخبر نبيه والمؤمنين أن هؤلاء المنافقين يخشون الناس كخشية الله التي في قلب نبيه وقلوب المؤمنين معه. فذم الله سبحانه أهل النفاق والكفر والشقاق بفعلهم، وما ربك بظلام للعبيد. انتهى كلام الإمام المرتضى سلام الله عليه. إذن ففيه توضيح شاف وواف وكامل. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، هنا يضيف إلى معصيتهم في ترك الجهاد والقتال في سبيل الله يضيفون معصية أخرى، استنكار وانتقاد واحتجاج على الله. يقولون لما كتبت يا الله علينا، وقال ربنا لما كتبت علينا القتال، نحن لم نكن على استعداد، نحن يأتون بالأعذار والمبررات الواسعة والكثيرة. ربنا لما كتبت علينا القتال، جهلا منهم بحكمة الله في القتال. يعني هنا متشككون في مشروعية القتال من أصله، كما يفعل أدعياء حقوق الإنسان من المغفلين الذين يزعمون أنهم من أهل الإسلام، وقد يغتروا بالدعاوى الغربية والكفرية والشركية الكاذبة الزائفة ومناهجهم غير الصحيحة. فهم يقاتلون المسلمين على طول التاريخ، لكنهم يريدون للمسلمين أن لا يقاتلونهم ولا يواجهونهم، يريدونهم أن يستسلموا فقط. فهؤلاء المغفلون من أهل الإسلام الذين يدعون أنهم من أنصار حقوق الإنسان ويقولون الإسلام لا يوجد فيه قتال، والإسلام فيه خضوع، والإسلام فيه سكينة فقط، والإسلام ليس فيه كذا، يريدون إسلاما لا قتال فيه. هذا إسلام غير الإسلام المحمدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. قالوا لما كتبت علينا القتال، ما هذا، لماذا القتال؟ هنا إذن تشكيك في حكمة الله في القتال وعظم فائدته في الدنيا والأخرى، وعدم مبالاة منهم بالدين والدفاع عنه. وهذا لأن معنى لما كتبت أي لأي سبب كتب القتال. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا هنا طلب، فيه طلب إمهالهم في الحياة إلى أن يموتوا بآجالهم، وهي بآجالهم التي رصدها الله وفرضها الله لهم، ولا يريدون أن يموتوا شهادة في سبيل الله وقتلا في سبيل الله. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، أنتم تريدون أن تستمروا بضع سنين في هذه الحياة؟ الحياة لا تساوي شيء، متاعها قليل مقارنة بالحياة الأخرى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقاتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله، خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون عند الله ولا مقدار فتيل، والفتيل هو ذلك الخيط الرفيع الذي يوجد في على نواة بداخل نواة التمر. الله تعالى لا ينقصكم من أجل جهادكم ولا بمقدار ذلك الفتيل والخيط الضعيف. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا: أينما تكونوا، يقول الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا في رد، في كأنه في معرض الرد على هؤلاء الذين يخافون من القتل، يخافون من الموت، يريدون المتاع إلى أجل، إلى أن تنقضي آجالهم هكذا وهم على فراشهم وهم داخل غرف نومهم. أينما تكونوا يا هؤلاء وغيركم لا يمكن أن تفروا من الموت. الموت أشرف أنواع الموت أن يموت الإنسان في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الله. أينما تكونوا في سماء أو أرض أو أي مكان سيدرككم الموت، الموت سيحل بكم ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو اجتهدتم أن تهربوا من الموت والبروج المشيدة، هنا الحصون، الحصون المشيدة المطولة في البنيان والمزينة، لا يمكن أن تحصنكم عن الموت، بل الموت سيطالكم ولا يمكن أن يترك أحدا ممن وجد في هذه الحياة، ممن نفخ فيهم الروح، سواء كان من البشر أو من غيرهم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، هم يحبون فقط المتع، يحبون فقط الأرزاق، يحبون فقط النعم، ولكن لا يريدون أن يتعرضوا للتمحيص، لا يريدون أن يتعرضوا للابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وقد أنعم الله علينا، وقد رضي الله عنا، وقد يمدحون، يثنون على أنفسهم ويمتدحون أنفسهم بأن الله راض عنهم بما اختبرهم به من النعم. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إذا أصابتهم سيئة يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقولوا لقائم الحق، أو يقولوا للإنسان المجاهد في سبيل الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أنت الذي جنيت علينا، أنت الذي سببت لنا، أنت الذي جريت علينا السوء، أنت الذي جريت علينا الشر، يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، كل شيء، كل المسائل التي تحصل في هذه الحياة ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، والسعيد من فاز في هذا الاختبار وربح. إذن كان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من عندك، أو كما ذكرنا، ويصح أن يقول قائل لقائم الحق أو نحوه من المجاهدين المخلصين في سبيل الله. قل كل من عند الله، فالفتح والنصر والغنائم والأرزاق وغيرها من الأمور كلها من عند الله، نعمة لعباده، واختبار، والمصائب كذلك تتنزل من الله اختبارا وتمحيصا للمؤمنين وتمرينا لهم على تحمل الشدائد وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تحصى، وفيها في نفس الوقت في المقابل عقوبة للعصاة المتمردين. ولذلك حينما تنزل الأمر الذي ظاهره الشر، إن كان على مؤمن مخلص فهو من باب التمحيص والزيادة في رفعة الدرجات، هذا الوجه يختلف، والوجه يختلف إذا كان من أهل السوء والشرور والمعاصي، فهنا هو تعجيل عقوبة، عقوبة للعاصي المتمرد، فما لهؤلاء، ولا ينقصه، هذه العقوبة لا تنقص عليه شيء من عقوبة الآخرة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما لهؤلاء القوم الذين هذه أحاديثهم وهذا منطقهم وهذا كلامهم الذي ليس لا ينبغي أن يكون من كلام أهل العقل والرجاحة، لماذا لا يرتدعون عن جهالتهم، يرجعون عن جهالتهم، لماذا لا يفقهون، لماذا لا يفهمون الأمور على حقائقها ويتدبرون ويتأملون دلالات الآيات وما يريد الله سبحانه وتعالى من السعادة لك أيها الإنسان فيما يصيبك في هذه الحياة، في كل ما يحصل لك في هذه الحياة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ما أصابك، أي أن من حسنة، هنا الحسنة من نعمة وخير، فينبغي على المؤمن أن يردها إلى الله، فمن الله والذي تفضل بها، لأنه هو الذي أوجدها، وهو الذي خلق هذه النعمة، وهو الذي أرادها أن تحصل لك يا من أنعم الله عليك بها. وما أصابك من سيئة، سواء مرض أو شيء ليس لست سببا فيه ولم تتسبب فيه، فارجعه إلى الله، ارجعه إلى شيء بسيط منه إلى الله. ولكن الكثير من السيئات التي تحصل، من الشرور التي تحصل على الناس من أنفسهم، من قبل أنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما يفعل الله بعذابكم؟ يقول الله في موضع آخر: ما يفعل الله بعذابكم؟ يريد الله لنا الخير في الدنيا والخير الدائم في الأخرى، فما علينا إلا أن نستقيم. إذن فإذا جاء شيء من هذا، على الإنسان المؤمن أن يراجع حسابات نفسه وأن يراجع أعماله، لعل ما نزل به من سوء ومن شر لعله من قبل نفسه، وهو الذي تسبب به، إما أنه عصى أو قصر في شيء من الواجب، قصر في زكاة أو قصر في بعض الحقوق. يتلمس أعماله ويحاسب نفسه، لعل شيء من هذا حصل بسبب منه. فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، على فرض أنه إذا حصل منه هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه معصية لله سبحانه وتعالى، بل هو مستسلم لأمر الله ولبلاء الله واختباره. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أرسلناك للناس رسولا كسائر رسلنا المبشرين والمنذرين. فعلى هؤلاء المتشائمين أن يكون همهم معرفة ما أرسلت به من الرسالة من عند الله واتباعك، لا التشاغل عن ذلك بالأغراض الدنيوية، هذا من عندك، هذا من عند الله، هذا كذا. عليهم أن ينظروا إلى الهدف من رسالتك، إلى الهدف الغاية من رسالتك. وكفى بالله شهيدا على الرسول والمرسل إليهم، والمتبع للرسول والمخالف له والمعاند، كفى بالله شهيد على الجميع، والله سبحانه وتعالى ستكون شهادته تتحول يوم القيامة إلى أحكام فصل وأحكام دائمة أبدية. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن المسألة حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول، المسألة ليست مسألة إنسان من البشر يريد أن يتسلط على غيره من البشر، لا، المسألة هي طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى، ليست مسألة تسلط ولا مسألة تجبر. هو هذا البشر أوكل الله إليه تبليغ رسالته وتعاليمه، وأوجب على البشر أن يطيعوه طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فهو في الحقيقة أطاع الله، لأن الله أمر الناس بطاعته، وليس هو الذي من ذات نفسه هو الذي قال للناس أطيعوني اتبعوني نفذوا ما آمركم به، إنما هو عبارة عن مبلغ، إنما أنت نذير. ومن تولى عن طاعة الرسول وعصاه فهو في الحقيقة عاصي لله سبحانه وتعالى، ومن تولى فهو عاصي لله. ولكن ليس عقوبتك عليه يا محمد، لأن كثير من المعاصي ليست عليها عقوبات دنيوية، معاصي قليلة أوجب الله عليها عقوبات دنيوية عاجلة لا تنقص شيئا من عقوبة الأخرى، كحد السارق والقاذف والزاني. لكن كثير من المعاصي ليس عليها عقوبات عاجلة، عقوباتها كلها مدخرة. إذن ومن تولى يا محمد عن طاعتك، من تولى عن طاعة الرسول وعصاه فأمره إلى الله، هو الذي سيجازيه وهو الذي سيحاسبه. فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما أرسلناك عليهم أن تحفظهم عن العصيان وأن تجتهد غاية الاجتهاد، حتى كاد النبي أن يهلك نفسه من الاجتهاد في إنقاذهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ليس عليك يا محمد أن تهلك نفسك وأن يضيق صدرك بعدم طاعتهم لك، لأن طاعتك طاعة لله سبحانه وتعالى. فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أنت إلا نذير. فما أرسلناك عليهم حفيظا، وعقابهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة، هم الفريق الذين تقدم في الآية قيل لهم كفوا أيديكم، يقولون هذا القول، كفوا أيديكم، لا تتسرعوا، لا تسببوا المشاكل للمسلمين من ذات نفوسكم بدون ترتيب ولا نظام ولا تحت توجيهات قيادتكم الذي أمرها الله تعالى وولاها عليكم. هؤلاء من طاعة من أعمالهم يقولون طاعة، يقولون بألسنتهم يقولون طاعة، أطمعنا وأطعنا. فإذا برزوا من عندك وخرجوا من مجلسك بيت طائفة منهم غير الذي يقولون، هم غير صادقين في كلامهم لأن واقعهم مخالف لقولهم. فإذا برزوا من عندك، ذهبوا من عندك وصاروا في فضاء من الناس أو صاروا بعيدين من مجلسك، بيت طائفة أي قالت في الليل، يعني بيت هنا من البيات في الليل، يعني قالت طائفة منهم وجماعة منهم قولا في الليل، في الليل قدرت قولا غير ما قالوه في ظاهر الأمر أنهم طائعون لك غير الذي تقول، أي غير خلاف الطاعة. فهي تبييت للمعصية، بيت المعصية، بيت النفاق والتآمر فيما بينهم على النفاق وعلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يكتب ما يبيتون، يكتب ما يحيكونه من المآمرات في البيات في الليل، فأعرض عنهم لا تبالي بهم، لا تبالي بهم، أعرض عنهم أي لا تبالي بهم، واستمر في نهجك وتبليغ رسالتك وجهادك لأعداء الله، وتوكل على الله، فالله معك وهو كافيك عن هؤلاء المنافقين، وكفى بالله وكيلا ينصرك ويؤيدك. وإلى هنا قد وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن.

الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة آفاق.

أعزائنا المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة المفيدة ومن هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم مع تلاوة آيات كريمة، وكما هو المعتاد بأن نقرأ في كل ليلة ما يقارب نصف جزء. وأعزائنا الكرام، في هذه الحلقة الموجودين نرحب بهم وهو الأستاذ الزبير والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. نستمع إلى تلاوة الأستاذ الزبير، وقد وصلنا وإياكم إلى البداية الجزء 12، سنقرأ اليوم النصف الأول من الجزء 12، أي من صفحة 222 من سورة هود، وبالتحديد في سورة هود. فنرجو منكم للاستفادة أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا، والذي لا يوجد معه مصحف أن يفتح الجوال أو كأي شيء، والذي لا يجد عليه أن يسمع ليستفيد من آيات الله تعالى. ويبدأ الأستاذ الزبير بالتلاوة،

0: يريد أن يغوي إن كان الله يريد أن يغويكم
1: أن يغويكم

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وآخر

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: الغم بغير غنى رجل رشد.
1: أليس منكم رجل رشيد؟
0: رجل رشيد.
1: رجل رشيد.
0: طيب يا أستاذ عبد الله. رجل رشيد. رجل

0: رسل ربك
1: أو آوي
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام، على أثير إذاعة آفاق نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة وقادمة. كنتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي لأدخلن داري، ولأرافقن بين أوليائي، ولأزوجن حور عيني المتحابين في، المتواخين في، المتحببين إلى خلقي.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن، الكون
2: في القرآن. الحديد، الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56 ق، قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

البعض من الناس نظرته من البداية مغلوطة تجاه أولاده، كل همه من أولاده أنه سيستفيد منهم في إعانته مثلا في هموم الحياة ومشاكل الحياة والأعباء المعيشية، فهو ينظر إليهم كيد عاملة تساعده في الهم المعيشي. هذا شيء يمكن أن يكون جزءا من دورهم مما تؤمله فيهم، وإذا حظوا بالتربية الصالحة فسيكونون خير سند لك وخير عون لك، حتى بهذه النظرة، نظرة كيف يكونون سندا لك عونا لك في الهم المعيشي، عونا لأنفسهم أيضا، لأن واقعهم مرتبط بواقعك كأسرة كأب. لكن إذا أغفلت التربية الصالحة لن تستفيد منهم كما ينبغي، أو أنت أيضا تلحق بهم ضررا كبيرا. بعض مثلا من الآباء عمله في الزراعة، فهو يشتغل دائما في الزراعة، جيد، لا مشكلة في ذلك طالما التزم بالضوابط الشرعية والحلال. ومن الضروري أن يعمل الإنسان في سبيل تأمين متطلبات معيشته ومعيشة أسرته، هذا شيء يفترض بالإنسان، لا إشكال في ذلك، ويسعى إلى أن يسخر كل نشاط أبنائه وكل أوقاتهم في هذا العمل. والبعض قد يظلمهم، قد يحملهم ما لا يطيقون فوق طاقتهم، يضغط عليهم، يضربهم، ويعانون معاناة كبيرة، هذا وزر كبير وإثم كبير. يمكن أن يربي الإنسان أولاده على الروح العملية تدريجيا، ليس فوق طاقتهم، ليس فوق مجهودهم، ويراعي في نفس الوقت بقية الأشياء، أن يتعلموا، أن يستفيدوا، أن يتربوا التربية الصالحة، أن يعلموا مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. لا يكون نظرته كيف يستغلهم. البعض مثلا عمله في التجارة فيربط ابنه أو أولاده بشكل عام بالعمل بشكل تام دون أن يعطيهم فرصة لا ليتعلموا لا ليستفيدوا لا لي، ولا يلتفت إلى أن يربيهم أيضا تربية صالحة على مكارم الأخلاق، على التربية الإيمانية، على التربية الصالحة. كل همه منهم أن يعملوا معه في ذلك العمل فقط، كيفما كانوا، كيفما نشأوا، مهما اكتسبوا من عادات أو تقاليد أو تصرفات أو سلوك سلبي، لا مشكلة عنده في ذلك، همش أن يوفروا له المبالغ المالية ثم ليكونوا كيفما كانوا. من يتعامل مع أولاده بهذه الطريقة هو أولا مفرط ومقصر في مسؤوليته تجاههم، المسؤولية التربوية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم هو يظلمهم بذلك، يظلمهم يتحمل وزرا كبيرا تجاه ذلك. بعض من الآباء يغلب عليهم أسلوب آخر، أسلوب الدلال والإهمال، بعض يدلل أبنائه إلى درجة لا يهتم فيها بتربيتهم تربية صالحة، يترك لهم المجال ليفعلوا ما يشاءون ويريدون، لا يريد أن يمنعهم من شيء، لا يريد أن يلزمهم بشيء، لا يريد أن يضبط سلوكهم وتصرفاتهم عند ضوابط الأخلاقية وضوابط الآداب، وأيضا يتركهم من التربية على الروح العملية، لا يعودهم على العمل في شيء، يدللهم دائما في أسلوب التعامل معهم، ويستمر هذا السلوك معهم، يكبرون معه على ذلك، هذا يؤثر عليهم تأثيرا سيئا، يتربون على المزاجية، على الضعف النفسي، على ضعف الإرادة، ضعف العزم، ضعف التحمل، على الكسل أيضا، على انعدام الروح العملية، يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا. البعض عنده اهتمام بالتربية ويريد أن يربيهم تربية جيدة،
ولكنه يعتمد العنف كأسلوب وحيد وطريقة أساسية في التأديب، فيضرب على كل الأمور، على كل الإشكالات، على أبسط المخالفات، على مجرد أي تجاوز عن التزام بأي أمر، يستخدم أسلوب الجمع والعنف الشديد والعنف الكلامي بشكل مستمر مستمر مستمر حتى يكسر نفوسهم، يحطمهم، يضعفهم، ويؤثر عليهم في مستقبلهم، في مستقبلهم فيما بعد، حتى في واقعهم في الحياة، علاقتهم بالناس، تعاملهم مع الناس إلى غير ذلك. وهذا أيضا ليس بأسلوب صحيح، يجب أن يكون هناك توازن ورشد، وكما قلت يختلف ويتفاوت مستوى الآباء في الخبرة التربوية، وهناك أهمية كبيرة لدور المعلمين. إذا كان هناك معلمون صالحون يؤدون الدور التربوي كما ينبغي بشكل صحيح، وإلا فالبعض أيضا من المعلمين أولا ليسوا قدوة، البعض ليسوا قدوة لا في أخلاقهم ولا في طريقتهم في التعامل، ولا يحملون المعرفة والأسلوب الصحيح في التربية، والبعض منهم أيضا فظ غليظ يتعامل بطريقة سلبية، لأنه يؤدي دوره التربوي كوظيفة فقط، كوظيفة ليس وظيفة أخلاقية إيمانية راقية، وظيفة يقتات من خلالها إن توفر له شيء من ورائها من المبالغ المالية، ويؤديها كأداء اعتيادي جدا وروتيني جدا، ويشوبه الكثير من السلبيات في أسلوب التعامل والتخاطب وطريقة التربية والتثقيف. فهذه المسألة

أنا

0: كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اجعله لنا هدى ورحمة يا أرحم الراحمين. وقفنا عند قوله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا لكم من المناسبة بين الربط لهذه الآية وما قبلها أن اليهود والمشركين طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم عن قصة يوسف عليه السلام إن كان نبيا، فأوحى الله تعالى بقصة يوسف بكمالها وجلالها ووفائها وصفائها، وأخبرهم بغية أن يؤمنوا، بغية وإرادة أن يسلموا، لكن الكثير منهم لم يسلم ولم يدخل في دين الإسلام، لم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كل من يكثر اللدادة واللجاجة والخصومة والعناد، لا يقتنع بالآيات، ولكن مع ذلك بلغت حجة الله تعالى عليهم. فسر الله نبيه وسر عن قلبه وقال لا تصطدم، لا تصطدم، فإن الكثير من الناس ولو جئتهم بكل آية لن يصدقوا، لن يصدقوا. فهناك آيات أعظم من قصة يوسف عليه السلام يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. كم هي الآيات؟ لو كانت المسألة مسألة حجة، مسألة حجة ودليل يمكن أن يبديه الإنسان فيقتنع الخصم والمجادل والطالب هذه الحجة، سنعطيك، سنأتيك بالآية والثنتين والثلاث والأربع، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. ما آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تقريبا. فقصة يوسف من حيث هي آية للتدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآية على أن ما يجيء به هو وحي من عند الله وليس من عند نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الله تعالى حق. ومع ذلك لم يكتفوا بذلك، قال الله إن لم يكتفوا بهذا ولم يكتفوا بهذا أصلا. هناك كم هي الآيات المبتوثة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ولكن هذا من باب إبلاغ الحجة على الناس جميعا، حتى لا يقول قائل يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقال وكأين، قلنا معنا كأين يعني بمعنى كم، كأين بمعنى ما، كم الخبرية التي يراد بها التكثير، يعني كم عبدا اعتقته، كم يوما صمته، كم ساعة، يعني كم أعطيتك، تقول لولدك كم قد أعطيتك، كم قد منحتك، كم قد تفضلت عليك، والمراد التكثير يعني كثيرا ما تفضلت عليك. وهذا كثيرا من الآيات التي في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لعلي بالأمس قد تحدثت عن بعض هذه الآيات والشواهد على وحدانية الله وعظمة الله وجلال الله جل جلاله وعظمة شأنه، ولعلنا حتى لو عدنا لذكرها لكان لسماعها وضع في قلوبنا، يعني بس فقط من باب التذكير ما تحدثنا به بالأمس، يعني للتدليل على وجود الله جل جلاله وعظمة شأنه. لأن الشيطان يختنس ويغتنم فرصة سهو الإنسان ليوقعه في الشرك والعياذ بالله ونكران الله ونسيان الله جل جلاله وعظم شأنه. والله تعالى يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلكي لا ننسى الله تعالى يقول الله كم هي الآيات كثيرة. مثلا قلنا لكم الأرض التي نحن فيها، الأرض التي نحن فيها نتجه الآن بالنهار نحو الشمس، الشمس تسلط أشعتها نحونا، لو كان النهار مستمرا، لو كان النهار مستمرا أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لو كان النهار مستمرا والشمس تسلط أشعتها نحونا هل بإمكاننا أن نعيش؟ هل تدركون حرارة الصيف؟ لماذا الصيف حار ولماذا الشتاء بارد؟ هل تدركون ما سبب ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ فقط عندما يطول في النهار، يطول النهار في الصيف ساعة ساعة ونص ساعة وعشرين دقيقة، هذا ما نجده من حر الصيف بسبب الوقت الزائد في تعرض الأرض لأشعة الشمس، ساعة ونص سبب في حرارة الأرض. في الشتاء تقل ساعات النهار وتطول ساعات ساعات الليل التي لا يتعرض تتعرض الأرض لعين الشمس، يقل فيها تقل فيها الحرارة لأنها طال وقت الليل وقل وقت الذي وقت تعرض الأرض للشمس. قلت لكم بالأمس مثال بسيط جدا، المرأة عندما تخبز الخبز في للاستخدام والطعام لا بد أن تكون المرأة دائمة عليها محافظة لها مراية لها. لو أخرجتها قبل النضج لن تؤكل، ولو أبقتها زيادة عن وقت الحاجة ستحترق، وفي كلا الحالتين لا فائدة منها. فحتى يحصل لها فائدة لا بد من قائم عليها. هذا مقطوع به أم لا؟ ما نحن فيه اليوم، ما نحن فيه في الكون هذا لولا أن الله تعالى يحافظ علينا بأن يدور الأرض تأخذ فقط قسطها وحاجتها من الشمس. لو بقيت جامدة في مكانها والشمس تسلط أشعتها عليها لاحترق من في الأرض كلهم. فقط الباري بيحركنا يحركنا، قالت على أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله تعالى حي قيوم يقوم قائم حافظ، يعني يعمل أعمالا جبارة عظيمة ونحن عنها غافل ونحن دارين ما به. يدفع لنا البلاء، يدفع لنا الشرور، يقضي حاجتنا، يصرف عنا البلاء، ونحن دارين ما بيسوي الباري. لأن الله تعالى يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ننسى نعمة الله سبحانه وتعالى، ننسى عظمة الله، ننسى قدرة الله. من يسيرنا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله جل جلاله وعظم شأنه؟ من يدور؟ قلت لكم بالأمس تحدثنا عن الزمان، كيف خلق الله الليل والنهار، ولو شاء لأبدى النهار كلها أو ليلا كلها. عند ذلك لن تحصل الفائدة التي نرجوها بالتوقيت ومعرفة الأوقات والأزمنة والتواريخ وما يترتب تترتب عليه حاجة الناس على الوقت. الناس بأمس الحاجة إلى معرفة الوقت. من فصل؟ من قسم؟ من وزع؟ الله جل جلاله وعظم شأنه. هذه أمور قطعية لا يمكن أن تحدث بنفسها. قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ويتحدث عن المنكرين لوجود الله والخالق والصانع جل جلاله وعظم شأنه، قال زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. كذبوا. وهل يكون هناك بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هذا البيت، هذا الإمارة بنيت من دون بان؟ أجيبونا، هل يجوز ذلك؟ لا بد لها من باني بناها. فمن بنى السماوات والأرض؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الأكوان؟ هكذا نعزز ثقتنا بالله ومحبتنا لله وإيماننا بالله وخشيتنا من الله سبحانه وتعالى. فقال زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع طلعوا هكذا من نفوسهم. والله بيقول أنتم تزرعونه أم نحن المن؟ أم نحن الزارعون؟ أأنتم تخلقونه أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تعرضون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ ودحنا إلى ما بيش مضر يقول يا الله يا الله يا الله، لأن نحن نرجع بعد أمل نرجع في الحقيقة إلى الله. إذا قد مسنا الضر قد وصلت قصد بيرجع الإنسان إلى فطرته السليمة الزوية التي هي من؟ إلى الله. واحد طلع فوق طيارة بالطفل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيعلمها أبوه يقول بسم الله مجراها ومرساها. والرجل هذا من الطبائعين الملاحظة قال من وهذا الله؟ ما هو بسم الله هذا؟ قال الله الذي يحفظنا بذا. فمشوا في الطريق في الهواء في الجو، جاء مطب هوائي نزلت الطيارة كذي هبطت. هذا المنكر لله قال يا الله، رجع إلى فطرته، رجع إلى الفطرة التي فطر الله الناس منه، لأنه غير الشيطان بيجي بعده يوسوس في ذلك ويضيع الفطرة التي فطر الله الناس منه عليه. هكذا الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء، رازق كل حي، المطلع على كل شيء، القائم على كل نفس بما كسبت جل جلاله وعظم شأنه. نسأل الله تعالى إيمانا صادقا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قسمه لنا ورضا من المعيشة بما قسم لنا. قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من الأدلة، كم في الليل في النهار في الشتاء في الحر في الأمطار في الرعود في البروق في الزلازل في البراكين. الكون، كل ذرة في الكون آية وعلامة من علامات وجود الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى جاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال بعدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى لو قالوا إنهم مؤمنون، فالكثير من الناس في حالة دعواه الإيمان ويعمر أيضا بحالة من الشرك، يمزج الشرك بالإيمان، يغلف الشرك بالإيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية تتحدث، قال كما قال بعض المفسرين، إلا أنها أعم مما ذكره بعض المفسرين. فقوله هو ما يؤمن أكثرهم بالله، وتحدث عن الكثرة، أن هناك الكثير من الناس لا يؤمن بالله إلا ويصاحب إيمانه شرك، سواء شعر به أم لم يشعر. هذا ما يجب أن نقف عند هذه الآية بكل تأمل، وحتى نعرف ما في أنفسنا، هل فينا ذرة من شرك أم لا، ونسأل الله كما جاء في الدعاء، دعاء الإمام زين العابدين: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يديني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن العمل. وهذا دعاء مهم ينبغي أن نحفظه جميعا وأن نردده دائما: اللهم بلغ بإيماني، قال أكمل الإيمان، يعني لأن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع بإيمان، نعم، لكن بإيمان قوي وبإيمان ضعيف. كلما كان الإيمان قويا كلما كانت فرصة وحظوة الإنسان لدى الله أعظم وأكبر وأجل، ونعمة الله تعالى أتم. وكلما قل إيمان الإنسان كلما قلت عناية الله تعالى به، لأنه بقدر ما يكون الإنسان قريبا من الله بقدر ما يحظى برحمة الله، وبقدر ما يكون بعيدا من الله بقدر ما ينقص عليه من الرحمة الإلهية والعياذ بالله. ونسأل الله أن يرجعنا كما قال تعالى: والسابقون السابقون ما بعدها أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين ما قامت وقليل من الآخرين، ونسأل الله أن يجعلنا من هذه الثلة، سواء هو القلة التي أراد الله تعالى. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يتحدث الله تعالى عن أولئك الذين إذا قيل لهم كما قال تعالى في مواضع: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنا يفكرون، ما هم بذلك يقولون بأن الله هو الذي خلقهم، فهم مؤمنون بالله لكنهم يشركون مع الله فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كل من ما في السماوات والأرض سيقولون لله. وهكذا يعترفون بأن الله هو الخالق وهو المالك، ولكن يعبدون غير الله فيعبدون الأصنام، سواء هذا الحل الغبال وهذا المنات وهذا الحزة وهذا الشمس وهذا القمر وهذا ذا. قالوا في الهند أكثر من 3000 ديانة هم ذي كما كل واحد اختار إله ويعبده غير من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هناك شرك ربما يخفى أيضا على الناس، وهذا ما ينبغي أن تتنبهوا له، واسمعوني جيدا. من هذا الشرك على سبيل المثال الرياء، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعدته الشرك الأصغر منه، أن يشرك الإنسان مع الله في عبادته، يصلي وهو يرائي بصلاته، يزكي وهو يرائي بزكاته، يتصدق وهو يرائي بصدقته، يبني مسجدا وهو يريد أن يمدح ويشكر بين الناس لأنه بنى مسجدا، يفعل شيئا من أنواع الطاعات وهو لا يريد بذلك إلا أن يمدح وأن يثنى عليه، ولا ينسى الله سبحانه وتعالى، ولو ذكر الله كان قد أشرك مع الله غيره. ولذلك ورد في الحديث ينادي مناد أن الله تعالى أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره يقول له من يدعه وشركه، فيقول اذهب خذ أشرك من حين من، لأن الله أغنى الشركاء، سر دور لك ذي الشريك يقضي حاجتك ويستجيب دعوتك. فالشرك الخفي هذا مصيبة كبيرة جدا، اللي هو الرياء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يجعل في حسابه أي حساب، لا مدح ولا ثناء ولا جزاء ولا يشكر من أحد، يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة قد ربما الإنسان في بداية الأمر ليس فيها، لكن عليه أن يسعى للوصول إليها، وأن يسأل الله بهذا الدعاء: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. ومن أنواع الشرك التي أيضا قد تخفى على الناس ما يمارسه بعض الناس عندما مثلا يسوي له يعلق له حرزه هنا ولا يسوي له الركب. نعم لو كان وليا من أولياء الله فزرنا طاعة لله وحبا لهذا الولي الذي هو من أولياء الله، والتمسنا فقط الأجر والثواب من الله، واعتقدنا أن الله تعالى وحده فقط هو الذي يضر وينفع، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن لو اعتقدنا أن صاحب القبر هو الذي يضر وينفع، هذا هو الإشكال. أو تأنى أن يقضي حاجتنا هو، هذا هو الإشكال. لذلك ينبغي للناس أن يكونوا حذرين. يعني التوحيد مثل حد السيف، مثل الشعرة، لا يمدي على الإنسان أن يتقي الله في هذا الجانب. ذلة يذهب حسه للمدح والثناء فصار من المشركين، من المرائين والعياذ بالله، وهو يصلي في حالة صلاة وإقبال على الله، وفي حالة الصلاة في حالة عجب ورياء، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالإنسان بحاجة إلى مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحدث الناس عن أنواع الشرك، وأيضا من أنواع الشرك كلام مهم جدا ما أشار إليه القرآن. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحب في الله كما قال العلماء عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. فهموني جيدا بهذه المسألة أيضا. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. لاحظتم الفرق بين كلمة في ومع؟ أن تحب الإنسان في الله يعني مثلا حتى أبوك أو أخوك أو أمك أو أقرب الناس إليك لا تحبه إلا في الله أو لله سبحانه وتعالى. بمعنى ماذا؟ إن كان من المؤمنين والطائعين والمنيبين والمستسلمين لله أحببته، ويجب عليك أن تحبه، يجب عليك أن تحبه. فحبك له لا لأنه أبوك، لا لأنه قريبك، بل لأنه من أولياء الله. فأنت عندما أحببته لله وفي الله سبحانه وتعالى، تبغضه في الله حتى لو كان أباك أو أخاك أو أمك أو أقرب الناس إليه، لم تراعي مسألة الأخوة والأبوة والبنوة بقدر ما راعيت الطاعة. فلو كان أبوك يعصي الله، يشرب الخمر، يزني، يأكل الحرام، يأكل الربا، يمنع الحقوق، يحلف اليمين الفاجرة، يتولى أعداء الله، ينبغي ألا تحملك تلك الأخوة والبنوة والقرابة على محبته في مقابل معصيته لله. لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ما بعدها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالإنسان عندما يحب لا يحب إلا لله وفي الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثلا، يعني نقدم لكم المسألة. واحد دخل هو أبوه قد أبوه كبير في السن، دخل الديوان عند الناس في ضيبة، جاء والبقع كلها قديمة الآن، قد الناس قد استقدي البقع قديمة محجوزة قد جالسين فيها، ما حد قام لأبوه يجلس وقد وشيبه إلا واحد قال: ها يا حاج جيب بقعتي، وسنب له وجلد بقعتي. في تلك الحال ما سويت، ما بتحس انت في نفسك جمالها وماشي، وتحب الرجال في جبهة تقول: احسن الله اليك، بيض الله وجهك، ما هكذا المروءة. ما بعض الناس ما عبيش حياة وهكذا، ما بيبقى هذا. هذا تسموه الحب في الاب، الحب في الاب، هذا ضرب مثل. واخر جاء انت وابوك معك، جاء يسب ابوك ويلعنه وربما لطمه، ما تسوي في تلك الحال؟ اتصبر سيداكله. هذا يسموها البغضة في الأب، أبغضت من أجل ما؟ إذا كانت، ولا بد أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة. فلا وربك لا يؤمنون، لا بد أن تكون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، لا بد أن تكون محبة الله فوق كل محبة. فلو مثلا أبوك أمرك بأن تذهب إلى المال حق فلان وتقطع فلقة حقه وتسرق ماله وتكسر حق أسجل، لا طاعة لمخلوق في معصية المه، جابوا كالجيمعين نضرب
1: أباك في تلك الحالة فأنت في حالة شرك شئت أم أبيت. هذا ما ينبغي أن نفهمه، وهذا معنى قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يجي معك مثلا الفندل، هم ناس كثير ما يصير رابطه إنسان مع الفندل الفلاني ويدي له بندق ويسوي له كعكة وقالوا يصيروا يبسطوا على الأرض حق فلان، ويدي راسه يدي راسه دي المغفل المرافق يدي راسه مع من؟ مع الفندل، مع على أن الأرض هذه يشيش لها الفندل ما عايش لها شو، لكن هكذا هكذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله ما تراجع شرف شوف العين على سير بنفسي لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق ما يوجد. عسكري مثلا قالوا لا أنت عسكري أنت عليك تستمع، وبهل ذيال خمارة وبهل ذيال بار وبهل ذيال مثلا ما يسموها الكباري قولتهم ها، وبهل ذيال فندق الذي يعلم أن الخمر تدخل إليه وأن الفاسقات يدخلن فيه وأن الفاجرات ترقصن فيه وأنه يحدث مهن مع المعاصي. فأنا العبد المأمور، العبد المأمور لمن؟ لله أو لهذا الشخص؟ افهموا هذا الكلام، فهذا نوع من أنواع الشرك دون أن يفهمه الكثير من الناس، لأنه لا ضاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق. أيما أمر جاء لك من قريب أو من بعيد وفيه ظلم وفيه جور لا ضاعة لمخلوق في معصية لا تقول هذا لي ولا تقول هذا الفندم حقي ولا تقول هذا المسؤول ولا تقول هذا حزبي ولا تقول هذه عشيرتي ولا تقول هذه منطقتي ولا هذه قبيلتي. لا ينبغي أن يتعصب الإنسان لأي شيء من هذه الأمور أبدا، بقدر ما يجب أن يكون تعصبه لله سبحانه وتعالى وفي الله. فهمت هذا المسألة؟ هذه مهمة جدا جدا جدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يجون مثلا بعض الملوك اليوم يتولوا أعداء يتولون أعداء الله يفتحون لهم الأراضي الإسلامية لبناء قواعد حربية يهودية إسرائيلية أمريكية فرنسية بريطانيا في بلاد الإسلام والمسلمين، يفتحون البارات والخمارات ويسمحون للخمور أن تباع. فيأتي العالم يقول يجب طاعة ولي الأمر، ويأتي الضابط والمسؤول والفندم والكل طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر حتى ولو زج بهم إلى جهنم والعياذ بالله. ها هنا يتحدث عن الشرك، قال لا تمس الكعبة لا تمس الحجر الأسود شرك، لا تقبلش الباب شرك. الشرك في هذا الأمر في طاعة المسؤول الذي سيجره إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولو كان يحب الله جل جلاله وعظم شأنه ما أضاع هذا الفاسق. واسمعوا معي قول الحق سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ماذا قال بعدها؟ ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا حقيقة يؤمنون بالله وباليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، أن تحب مع الله وأن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله وأن تؤثر رضا المخلوق على طاعة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث من ضرب رضوان الناس بسخط الله سخط الله تعالى عليه وأسخط الناس عليه. من ضرب رضوان الناس بسخط الله تماما مثلا هذه الشيء سوي أرسل ابنه قال ما حيجوا الناس تنبروا وتنوا لا إلا مزيدتينا مزمر واتينا مغني وخلينا هم شعل له واتينا بليان فرقعات وبذرنا وشغلنا الناس كبرنا وأشرفنا وبذرنا وخلينا الناس يتحاكوا مننا. ما هو هذا بيحدث في نفوس الناس أو ماجي؟ هذا الأمر الذي سيح هذا الذي بيحصل. هذا يا إخواني كل شيء له مدخل إما في باب التوحيد وإما في باب الشرك من دون أن يشكر الناس، وهذا معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك ينبغي أن نستحضر هذا الدعاء دائما، اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. لا ينبغي أن يسعى الإنسان لإرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. ما أرضوا الناس عنا إلا إذا فتحنا لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. يرضوا ولا لا يرضوا، أهم شيء من رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن نعزز به ثقافتنا في الدولة، في الحكومة، في الجيش، المواطنون، الكل يجب عليهم أن يعززوا هذا المعنى، مخافة الله، رقابة الله، عظمة الله، محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه ما يسمى بالشرك في المحبة، الشرك في المحبة. الشرك في الولاء أوثق عرى الإيمان، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن تحب المرأة لا تحبه إلا بالله، وأن تبغضه وأن تتولاه في الله، وأن تعاديه منه في الله. سواء المحبة والولاء والبراء أيضا هذا له مدخل في الشرك أو في الإيمان. جاء في الحديث لو أن عبدا صلى بين الظهر والمغرب 1000 عام وصام 1000 عام وصلى حتى ينحني، ثم يكون آخر أمره أن يقتل بين الركن والمقام، ما صعد من عمله وزن ذرة حتى يظهر الولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا مسألة كبيرة جدا، فالكثير من الناس يتحاشى هذا الأمر مخافة أن يسجل في قائمة الإرهاب، مخافة أن يصنف أنه كذا وكذا، مخافة أن يستهدف. هذه المخافة وهذا التولي والسكوت عن التولي والبراء من أعداء الله له مدخل في الشرك، له مدخل منه، لأن الإنسان لم يصل إلى درجة يعظم الله تعالى فيها حتى يكون أمام عينيه كل شيء. هذه مسألة يجب أن نترقى فيها، ونسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يثبتنا عليها، أن نحب الله حتى لا نحب أحدا إلا فيه. إن كان ضائع لله أحببنا، إن كان عاصي لله أبغضنا، ولو كان أقرب الناس إلينا أن نتولى. إذا كان من أولياء الله، إذا كان من أعداء الله، أن نتولى ولو كان أقرب الناس أيضا إلينا. عندما نقرأ القرآن يجب أن نستحضر هذه المعاني حتى ينفعنا القرآن، حتى ينفعنا الله بما علمنا في القرآن الكريم. الولاء والبراء، واجعل الله تعالى لنا أسوة في ذلك. هل هناك من هو أفضل من إبراهيم الخليل عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل سلام الله عليه، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الله لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما بعدها؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من موقف يتخذ الإيمان حتى يتبين المؤمن، حتى يتبين إيمانه، حتى يظهر إيمانه، حتى يتجلى إيمانه، حتى يتحقق إيمانه. الغمغمة والسكوت في مثل هذه المواطن لا ليست مبشرة بخير، إن أشارت إلى شيء، إن دلت على شيء فإنما تدل على قلة الإيمان. وهذا الأمر قد يحصل لدى عالم، لدى مسؤول، لدى جهال. أيها بالأمس السفير الأمريكي يصرح بأن لإسرائيل الحق التوراتي في أن تحكم الشرق الأوسط، وأمس قالوا ندين وندين. ما معنى الإدانة؟ ما قيمة الإدانة؟ والإنسان يعبر عن مشروعه، يعبر عن قناعته بأنه لا بد أن يستولي على الشرق الأوسط، أن يستولي. ما المفروض؟ الصرخة هذا أنسب شيء. الآن الصرخة أنسب شيء، أنسب رد. لو صرخوا كلهم أشتدهم من الإدانة. يقولوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أدعم حسابها 1000 مرة أمريكا. ندين لك إن شاء الله 100,000 مرة أن وصل، أن وصل الذي نريده. هذا هو الواقع أم لا؟ إذا لا بد من موقف. لقد كانت لكم أسوة حسنة، بيقول لنا أسوة حسنة وليست بدعة حسنة، الأسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. تبصروا عندما في قصة موت إبراهيم عليه السلام، قال الله إبراهيم الذي وفى، وفى وكفى صلوات ربي وسلامه، لكن وفى فيما؟ وفى فيما عندما مدحوا بأنه وفى. قال الله في موضع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما هو الشيء الذي وفى فيه إبراهيم حتى استحق هذه المنزلة؟ الأمر يراد به التسليم لله والانقياد لله. حين امتحنه الله تعالى أولا، حين امتحنه الله بأن يضع زوجه وابنه في مثل في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، من يؤمن؟ من يسلم ولده الطفل الرضيع وزوجته الوالدة الضعيفة ويصير يطرحها هناك في وادي غير ذي زرع؟ يقول هذا أمر الله، هذا التكليف الإلهي، هذا التسليم الإلهي. الأمر الثاني عندما يحطم الأصنام، وقد مدحه الله تعالى بقول إن إبراهيم كان أمة، يعني الإنسان يقود في المعارك الجيش. حتى إبراهيم عليه السلام قام بما تقوم به الجيوش لحاله، فسماه الله تعالى ماذا؟ أمة. إن إبراهيم كان أمة. وصار عند النمرود وجادل قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. موقف عظيم. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وبعد ذلك لم يكتفي بهذا الأمر، ذهب قال ما هذه التماثيل التي أنتم عابدون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين. وبعدها قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما تكش ما قش لكم دينكم مليئا وافعلوا ما اشتهيتم. قال كسرها ونحطلها نحطلها كسرها. جو قال ما أنت فعلت هذا بآياتنا؟ قال بل تعب علىهم كبير. هذا أنت بتقولون أنه إله دليل شرب خمر وكسرهن كلهن ما وقع به صنف لا حجة فوق حجة فوق حجة. هذا من هو؟ قالوا احرقوه يحرقوه. لو واحد مننا يقول لا احبسوه فقط تنازل ورجع منه، يقول والله بعض الناس يجر قاتل والموت الإسرائيل والموت ما يشلوا أسير، يقول أنا أتراهم غرروا علينا. يرجع ينكر يرجع ينكر. ها يعني تلك المرجلة ما عابش مرجلة ما يرجع يقولهم غرروا علينا وإحنا هذا أمري ما هم. ما لابد أن ينطلق الإنسان بوعينه بصيرة، لأنه في الأخير مسؤول عن نفسه واضعه ماشي. لكن ما الذي حدث مع إبراهيم الخليل عليه السلام؟ أوجدوا له نارا عظيمة، جمعوا له الحطب وأوجدوا قالوا أرجع عن دينك ماشي تحرقك. قال فضل فعلوا ما اشتهيتوا. هذا موقف هذا إبراهيم الذي مات وفى. إبراهيم الذي وفى سلام الله تعالى عليه. قال افعلوا ما أردتم. جاء جبريل الخليل جاء جبريل الأمين عليه السلام إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، هل حاجة مني أفعل لك شيء؟ أنا ملك من ملائكة الله. قال أما إليك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، صلوات ربي وسلامه عليه. الله فقد يريد أن يطلع على صدق الإيمان من عدمه في قلب الإنسان. والكثير من الناس يقول إنهم مؤمنون، لكن كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بشرك. عندما تخشى العقوبة من هذا أو الصوت من هذا أو الحرف من هذا وتتنازل عن القيم والمبادئ والدين، هذا فيه نوع من أنواع الشرك في سام أبيه. لا بد أن يتحلى الإنسان بالوعي والإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. رأس الحكمة مخافة الله جل جلاله وعظم شأنه. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرحنا وما أنت أعلم به منا، وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولأجلنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي روحي لك الفداء.
7: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
13: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
14: روحي لك الفداء يا سيدي.
15: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
16: روحي لك الفداء.
17: روحي لك الفداء يا سيدي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: بالله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا
7: أننا صامدون.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: الغذائية غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهاجر؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتوا علينا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا بعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: بدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.
1: تعبنا والله، تعبنا كيف اللي بيصير فينا، والله تعبنا. انتوا وين العرب؟

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات المواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله في فترة صباحية جديدة عبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و98.5. يرافقكم في هذه الفترة الصباحية البتول خالد إعدادا وتقديما، ومن الإخراج المخرجة سوسن مجاهد. طبعا لا ننسى أن نبارك لأبناء شعبنا اليمني وأبناء القوات المسلحة في الجيش هذه الانتصارات العظيمة التي حققوها بفضل من الله، برعاية من الله سبحانه وتعالى، بتأييد و يعني عنفوان وعزة من الله سبحانه وتعالى، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. مبارك على أبناء شعبنا اليمني هذه الانتصارات العظيمة، ومبارك بالخصوص لأبناء جيشنا وأبناء القوات المسلحة، لأنهم هم من يستحقون التبريك، وهم صانعوا هذا الفخر لأبناء شعبنا اليمني العظيم. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، لكن بعد فقراتنا المعتادة: كنوز الهداية، أبطال المقاومة، صحة وعافية، ومختارات أدبية. فاصل قصير، ومن ثم نكون معكم في أولى الفقرات، كونوا معنا.

الإمام السجاد دعاءه في طلب العافية: اللهم وامن علي بالحج والعمرة وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه وعلى آله ورحمتك وبركاتك وعلى آل رسولك عليهم السلام، أبدا ما أبقيتني في عامي هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذخورا عندك، وأنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساني، واشرح لمراشد دينك قلبي، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، ومن شر السامة والهامة والعامة واللامة، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل سلطان عنيد، ومن شر كل مترف حفيد، ومن شر كل شريف ووضيع، ومن شر كل صغير وكبير، ومن شر كل قريب وبعيد، ومن شر كل من ناصب لرسولك وأهل بيته حربا من الجن والإنس، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآله، ومن أرادني بسوء فاصرفه عني، وادحر عني مكره، وادرأ عني شره، ورد كيده في نحره، واجعل بين يديه سدا حتى تعمي عني بصره، وتسد عن ذكري سمعه، وتقفل دون أخطاري قلبه، وتخرس عني لسانه، وتقمع رأسه، وتذل عنه وتكسر جبروته، وتذل رقبته، وتفسخ كبره، وتؤمنني من جميع ضره وشره وغمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيله، إنك عزيز قدير.

0: صحة وعافية.
1: أسعد الله صباحك بكل خير مستمعنا الكريم في فقرة صحة وعافية. هل تشعر أحيانا بنشاط مفاجئ بعد الأكل ثم يهبط مستوى طاقتك تماما ويسيطر عليك الخمول، أو تلاحظ صعوبة غير مبررة في التخلص من الدهون حول الخصر رغم التزامك اليوم؟ سنتحدث عن متهم خفي يقف خلف كل هذه الأعراض، إنه مقاومة الأنسولين. وكيف تفهم رسائل جسدك قبل فوات الأوان؟ الأنسولين هو مفتاح الخلية، وظيفته فتح أبواب الخلايا ليدخل السكر ويتحول إلى طاقة. وعندما نكثر من تناول السكريات والنشويات بصفة مستمرة، يفرز البنكرياس كميات هائلة من الأنسولين، وفي نفس الوقت تتصلب أبواب الخلايا وتتوقف عن التجاوب مع هذا المفتاح. نتيجة لذلك يظل السكر تراكميا في الدم، وتجوع الخلايا رغم وجود الطعام، فيتجه الجسد لتخزين هذا السكر الفائض على شكل دهون. هناك إشارات بسيطة يخبرك بها جسدك أنه يعاني من مقاومة الأنسولين. أولاً، نعاس ما بعد الوجبة، الشعور برغبة شديدة في النوم فور تناول وجبة غنية بالنشويات. الجوع المستمر لتناول الحلوى حتى بعد الشبع بوقت قصير. أيضا تغيرات في الجلد، حيث تظهر زوائد جلدية صغيرة أو بقع داكنة اللون حول الرقبة والمفاصل. العلاج لا يحتاج إلى تحد كبير، بل خطوات يومية متواصلة وبسيطة. أولا، ترتيب الوجبة. ابدأ وجبتك دائما بالسلطة أو الألياف والبروتين أولا، واجعل النشويات في النهاية لتبطئ امتصاص السكر. أيضا، المشي بعد الأكل. المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد الوجبات يساعد العضلات على امتصاص السكر دون الحاجة لأنسولين إضافي. قطع السكر السائل، استبدل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية بالماء والمشروبات الطبيعية. وأخيرا، تذكر دائما الاستماع لبدايات إشارات الجسد يحميك من المتاعب الكبيرة. دمت بصحة وافرة وعافية دائمة.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم بهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: في أرض اليمن المبارك نشأ مجاهد أحمد عبد الله علي في بيت عرف بالفضل والعلم وخدمة الناس. كبر وفي قلبه شغف عارم بالحق وإرساء قواعد العدالة، ونذر حياته للدراسة القانونية والشرعية متدرجا في منصة القضاء والعمل الإداري والعدلي. لم يكن القضاء بالنسبة له مجرد مهنة أو وظيفة حكومية، بل كان يراه محرابا عباديا وأمانة ثقيلة بين يدي الله تتطلب خبرة وتجردا ونزاهة وأمانة لا تتذبذب أمام المغريات ولا تخضع لسطوة أحد. حين تعرض اليمن للعدوان السعودي الغاشم والحصار، كان القاضي مجاهد في طليعة رجال الدولة الأوفياء الذين ثبتوا في مواقفهم ورفضوا المساومة على سيادة الوطن، وعملوا بصمت وإخلاص على تطوير المؤسسة القضائية. وتسهيل الإجراءات القضائية للمواطنين المستضعفين، مؤمنا بأن العدالة هي الركيزة الأساسية لصمود الجبهة الداخلية. تميز القاضي مجاهد بشجاعته الفكرية والفقهية وحزمه في إنفاذ القوانين، وكان يتردد على الأماكن والمؤسسات العدلية متابعا قضايا الناس وأوجاعهم، ومجسدا لنموذج القاضي العادل الذي يرى في خدمة المظلوم واجبا دينيا ووطنيا. وفي آب أغسطس 2024 وتتويجا لمسيرته القضائية الحافلة بالنزاهة، أسندت إليه حقيبة وزارة العدل في حكومة التغيير والبناء. حمل القاضي مجاهد شرف المسؤولية بكفاءة عالية، ووضع خططا طموحة لإصلاح المنظومة العدلية والقضائية وترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات. ولم تغب قضايا الأمة الكبرى عن فكره، فكان صوته صريحا وكلماته حاسمة في إدانة جرائم الكيان الصهيوني والإمبريالية العالمية، مؤكدا من موقعه العدلي على شرعية النضال الفلسطيني ومظلومية أهل غزة، ومؤيدا لخيارات اليمن الاستراتيجية في معركة الفتح الموعود. في 28 من آب أغسطس 2025 ختم القاضي مجاهد أحمد عبد الله علي حياته بأغلى أوسمة الحياة، إذ استهدفته غارة صهيونية غادرة في العاصمة صنعاء برفقة عدد من قادة الحكومة وهم يؤدون واجبهم القتالي. ارتقى وزير العدل شهيدا مخضبا بدمائه الطاهرة ليبرهن بدمه أن رجال العدالة في اليمن يحملون أرواحهم على أكفهم دفاعا عن الحق. رحل القاضي بجسده، لكن اسمه سيبقى محفورا في ذاكرة القضاء اليمني كرمز للنزاهة وحارس صلب للعدالة ورجل آمن بالحق والمبادئ، فكتب بدمه خلود المبادئ العظمى.

0: مختارات أدبية.
1: يا من وقفتوا مع غزة من 2000 ميل في وقت ما حد سطايسال عن أخبارها، للجولة القادمة ما باقي للقليل، عدولها أعداد حربي ضعف مقدارها، لا بايطولوا في الهدنة ولا بانطيل شم ريحة دخان الحرب وغبارها، وحسبنا الله في الشدة ونعم الوكيل، ولا صلح الله أمها غضت أبصارها. لا ما العرب باتشيل الحمل، من بايشيل؟ هل هكذا باتظل تقدم عذارها وتقابل الموقف الجدي بموقف هزيل، وتواجه الحرب بشكوى لتجارها؟ الواقع الهش ما يشفي لمؤمن غليل، والمعركة ما حدا بايسلم أضرارها، ومجلس الأمن لا يلجأ له إلا ذليل، كب القوانين ودهف عكس تيارها. في عالم اليوم يمشي كل شيء بالصميل، ما تنفع الدبلوماسية من أكتارها، إما وتسرح تقاتل أو تكون القتيل، اليوم حقن الدماء مقرون بهدارها، إما وتسفك دمع داك أو دمك بايسيل، يا تصلي عداك نارك يا سلطك نارها، يا أنت ذيبات كيل الموقف أو تستكيل، يا تحسم المسألة يا تحمل أوزارها. الحرية ما تجي للناس حاصل حصيل، والمعركة ما حدا بايس لمضرارها، يا داعي السلم ماشي للضراوة بديل، ما يوقف الحرب غير الخوف أغمارها. قل للشعوب المحيطة ما لكم من سبيل، قل للشعوب المحيطة ما لكم من سبيل، وقل لحكامها لا طالت أعمارها، ماشي لإيران بدول منطقتنا عديل، وإن طاحت اليوم طاحت آخر أسوارها، وإن ما الخليج اعتبر ضربة قطر درس جيل، فبا يشجع نتنياهو لتكرارها، ومصر لتخاذلت لا عاد تحلم بنيل، وتنتظر للعدو لا ما يصل دارها. أما اليمن يعرفوها الكل ما بات ميل، وما هي كما أي دولة يصل إجبارها، والله ما نوقف إلا كل موقف أصيل، لو يصطفق ليل هذه الأرض بنهارها. وعاقبة كل شيء بيد العظيم الجليل، ما هو ترامب الذي بايس مقدارها، إما وبات تسلك أمريكا السلوك الجميلة، وننزل البحر الأحمر على أفكارها. المنطقة قنبلة والعام هذا فتيل، إذا انفجر القطر فجر باقي قطارها، يخلو جميع القواعد لا يبقوا فصيل، ما عادهم بايلاقوا غير آثارها، ويا بقايا التحالف عجلوا بالرحيل من اليمن قبل ما تخرج على طوارها، 11 عام وانتوا من وكيل الوكيل، وكل دولة تحاول تفرض أشوارها، جدة تمول عميل، دبي تمول عميل، لجدها انصارها ودبي لها انصارها، هذه الدماء تنتخب، هذه الدماء تستقيل، لهذه أدوارها ولهذه أدوارها، وللعليمي كفيل وللزبيدي كفيل، وكل الأطراف تتحرك بإيجارها. والله يا كسر هذا الشعب ما هو سهيل، قد حاملات الطوائر ولت أدبارها، أما سفنكم يكفي بحريتنا حبيل، ويسحبوها بمونتها وبحارها. ويا شعبنا عد نفسك للمسار الطويل، باقي مواضيع با نحتاج سبارها، وباقي أهداف با تحتاج قارح ثقيل، وباقي هروس با تحتاج كسارها. ومن يريد اليمن تهدى من المستحيل تهدى، ولا زال آل سعود بجوارها، ما بايزيل المشاكل من يمن نامزيل، إلا بتحرير آخر متر فانتارها، إلا بتحرير آخر متر فانتارها. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات هذه المعركة، ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات هو مهم للغاية، في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهود الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات

0: شعبنا العزيز ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.
1: تبت يدا أبي لهب.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد في الفترة الصباحية. وطبعا يعني لا يخفى على أبناء شعبنا المشاهد العظيمة التي بثتها يعني القوات المسلحة عبر الإعلام الحربي هذا الأسبوع بشكل عام والأمس بشكل خاص. يعني أمس كانت الضربة موفقة وعظيمة، خصوصا يعني لأن كان الاجتماع مثلما يتكلم العدو يعني مرتزقة العدو أنه اجتماع سري، وكانوا يظنون أنهم آمنين، لكن بأس الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لا يعلمون. يعني الذي شافوا دقة الصاروخ وكيف أن يعني النيران جاءتهم من كل مكان وكان الصاروخ متشظي، يعني يعلمون ويعرفون أن هذه ليست إلا قوة الله سبحانه وتعالى، لأن قوتنا لا تساوي شيء أمام قوة الله سبحانه وتعالى. يعني بالحديث حول موضوع الانتصارات التي حققها أبناء القوات المسلحة والجيش، نتحدث أيضا حول موضوع يعني الخزي والعار والذلة التي يعيش فيها مرتزقة العدو السعودي. يعني لو ركزنا انهم من 12 عام والعدو السعودي يستعمل المرتزقة اليمنيين الذين باعوا انفسهم بريالات معدودة، يستعملهم كدرع وقاء لعدوانه. يعني هذا الرخص الذي يعتبر العدو السعودي، يعني الذي يخليهم رخاص مشهم بقيمة 1000 ريال سعودي، ومع ذلك يعني جالسين بيقاتلوا معه ويدوا عليه رؤوسهم. ولاحظنا كيف أن يعني آخر موقف حصل يوم قصف السعودي مطار صنعاء وجالسين مصممين، لا هو إحنا الذي قتل. يعني منين مع المرتزق ومنين مع الذي بيد يعني عبد الأمريكي والإسرائيلي، يعني هو عبد العبد، منين له السلاح ومسير وصواريخ؟ هذا كيف أنهم بيخلوهم أنهم يتحملوا الوقائع الذي عتحصل للسعودية، يخلوا المرتزقة يتحملوها بدلهم. في مقابل ذلك يتجلى إهمال فظيع من السعودية للمرتزقة. ولاحظنا كيف انه يعني لو بنلاحظ مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا يعني اكس وفيسبوك، كيف انه المرتزقة هي ما هو نشتي رواتبنا، الجرحى مرميين في العراء، الجثث ما حد بيدفنها، كل واحد بيفلت صاحبه. يعني هذا الإهمال الفظيع الذي بيتعرضوا له المرتزقة، ومع ذلك ما زالوا يقاتلون وما زال العداء للأنصار يجري في دمائهم. يعني الفظاعة الذي بيعيشوا فيها المرتزقة المقاتلين يعني يرثى لها. مقابل ذلك أيضا القيادات مثل ما بيسموا أنفسهم الحكومة الشرعية، وهي أصلا في الأصل حكومة المنفى وحكومة الفنادق. هذا الحكومة أبناءها متمتعين وعايشين وآكلين وشاربين في دول الخارج، إنه في أفخم الجامعات. وكيف أن يعني نزل أحد القيادات المرتزقة لأبناء المرتزقة إنه أنتوا ارتاحوا وكملوا دراستكم، وهنا أبطال وشجعان عيقاتلوا ويحرروا اليمن من الحوثي. يعني إحنا لو لاحظنا من بداية العدوان إلى حد آخر، يعني إنه الأكثر الذي بيستشهدوا من عندنا وفي بلادنا وفي صنعاء بشكل عام قيادات، ما بيش أي قيادي هرب ولا قيادي خبى راسه.
يعني من بداية صالح الصمات إلى الشهيد هاشم الغماري رضوان الله عليهم أجمعين، كلهم قيادات وقيادات عظمى، ويعني ليسوا يعني بالأرواح الرخيصة، لكن أبناء، لكن يعني القيادات الذي إحنا اخترناهم هم القيادات الذين يخدمون الشعب وليس يجعلون الشعب يخدمهم ويقدم روحه دونهم. وهذا هو الشيء الذي فضلنا به الله على أعداءنا من المرتزقة والمنحطين في جميع بلدان العالم. ولذلك يعني بنلاحظ الانتصارات وال يعني العظمة والمشاهد الكبرى بتجي كلها لصالح أبناء هذا الشعب، لأن لا فرق بين القيادي وبين المقاتل العادي، كلهم يقاتلون في الصفوف الأمامية وكلهم يستشهدون، لا يوجد أي قائد يخفي أهله ولا يختفي هو عشان يدرس في أفخم الجامعات ويخلي أبناء الشعب يقاتلوا، كلهم في مستوى واحد، بينما المرتزقة القيادات أبنائهم بيدرسوا والمرتزقة المغرر بهم جالسين بيقاتلوا ويقدموا أرواحهم وأنفسهم فداء، لكن للأسف للعدو السعودي وخدمة للمشروع السعودي في اليمن.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. طبعا هناك تعليق للباحث المصري سامح عسكر على المشهد الذي نشره الإعلام الحربي اليمني لضربة الصاروخ البالستي الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية على الاجتماع الخاص بالمرتزقة في الساحل الغربي. واعتبر الباحث المصري سامح عسكر أن هذه الضربة تمثل تفوقا تقنيا واستخباراتيا للقوات اليمنية خصوصا يعني في هذه الفترة. و يعني اعتبر ايضا ان هناك يعني هذه الضربة مرتبطة بثلاث تحولات اساسية. اول هذه التحولات ضعف الجانب الاستخباراتي والامني للمرتزقة. وأيضا التحول الآخر يتمثل في قوة القوات المسلحة اليمنية وتفوقهم. وهناك أيضا يعني الأخبار التي اختصت بموضوع الضربة في الساحل الغربي كانت أشياء يعني أخبار كثيرة ومتضاربة يعني خصوصا مع المرتزقة الذين لم يصرحوا للآن بموضوع يعني من الذي قتل ومن هم القيادات الذين قتلوا في هذه الضربة. لكن العميد يحيى سريع كتب على منصات التواصل أن هذه المشاهد غيظ من فيض وأن المشاهد الأساسية والمشاهد القوية ستستمر ما دام العدو السعودي مستمر في غيه وفي صلفه.

من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم. طبعا يعني في موضوع ترك العدو السعودي والخليج بشكل عام والتحالف الذي أسموه بتحالف مكة الذي يمثل السعودية وتركيا وباكستان، يعني نلاحظ أنهم لم يبدوا أي ردة فعل، يعني خصوصا إزاء المعارك التي تحصل بين أبناء القوات المسلحة والأمن أو الجيش وبين المرتزقة. يعني هذه الأشياء الذي كيف أنهم يجعلونهم فقط درع غطاء، يعني خشية استهداف دول الخليج خلوا المرتزقة ويلا سيروا موتوا في كل جبهة، في تعز، في الساحل الغربي، في مارب، المرتزقة يقتلون في كل هذه الجبهات، بينما السعودية لم تبدي أي ردة فعل ولم حتى يعني تصرح تصريح واحد ولا فقط يعني الأخبار أنه يعني الأخبار العادية كأنها حرب أهلية، ليس كأنهم يدعمون الطرف الآخر بالأسلحة وبالأموال. لكن ما نوده من أبناء شعبنا اليمني بشكل عام ومن المغرر بهم بشكل خاص، مع أني يعني شخصيا لا أقتنع بفكرة التغرير، خصوصا أنه إحنا لنا 12 سنة وموقف أبناء أو موقف حكومة صنعاء واضح أنها هي الحكومة المواجهة للكيان الصهيوني والحكومة التي وقفت مع أبناء غزة في ظل الحرب والحصار الذي نعيشه، والحكومة التي بذلت أغلى الأنفس في تلك المعركة، حياة الأمن والأمان الذي نعيشها حاليا، أيضا يعني رخص العملة، هذا الأشياء الذي كلها يعني تبرهن لأبناء الشعب اليمني أن حكومة صنعاء هي الحكومة الأجدر بحمل المسؤولية. لكن خلونا نتكلم من ناحية أنه للمغرر بهم والذين يعدونهم بالانتصار يعني بطرد الحوثي مثل ما يسمونه، لكن هي دعوة لهم بالرجوع إلى حضن الوطن، والوطن يتسع للجميع، الوطن ليس فقط يعني للحوثي ولا للإصلاحي ولا لغيره، الوطن يتسع للجميع سواء كان زيدي أو سني أو شافعي، وكل أبناء الوطن سيعيشون في ود ورحمة وتكافل وتكاتف، فقط إذا ترك المرتزقة تصديق السعودية ورجعوا إلى بيوتهم وأبعدوا أنفسهم عن محارق الحرب وتركوا السعودية تواجه مصيرها بنفسها، لأن السعودية وكما نعلم جميعا أنها لا تريد أي خير لليمن، ومن من من قديم الزمان ومجزرة تنومة خير شاهد على ذلك. ولذلك يعني الدعوة كما يجددها العميد يحيى سريع والقيادات في حكومة صنعاء للمغرر بهم أن منازلكم تنتظركم وصنعاء ترحب بكم في أي وقت وفي كل وقت، فقط لا ترتهنوا للخارج وخذوا قراراتكم بأنفسكم، ومن ثم الموضوع سيحل بيننا ما دمنا أبناء وطن واحد.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم. نذكر برقم التواصل 7282820888 للاتصالات. وطبعا يعني موضوعنا لليوم هو عن الانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في ضرب التحشيدات السعودية في الساحل الغربي وأيضا في جبهات تعز ومارب وفي كل الجبهات. والموضوع الرئيسي هو حول المرتزقة الذين جعلتهم السعودية غطاء لحربها ضد اليمن. طبعا من ناحية يعني الآن بعض الناس بيسمعونا ويقولوا يعني ليش يمني بيقتل يمني ومسلم بيقتل مسلم. يعني أمس لو شفنا الأسير الذي مسكوه يعني هو كان بيقاتل وبكل بسالة وكملت ذخيرته ورجع يرجمهم بالحجار ومسكوه وأعطوه كلام يعني ما يقولوه يعني كلام بذيء وفظيع جدا. يعني هذا الأسير الذي كانوا بيقاتل الأسير الذي يعني ما استسلمش حتى بعد ما كملت ذخيرته ومع ذلك لما مسكوه عاملوه بأبشع الطرق. إحنا لو سلمنا مثلا وهذا يعني من المستحيل لكن يعني نتكلم حول الموضوع يعني افتراض انه لو سلمنا هذا التعامل الذي عومل به الأسير عن لاقي اخس منه وعيحصل بنا افظع ما حصل بالعلويين في سوريا وبالشيعة في سوريا. يعني السوريين لو يعني هي خير مثال خصوصا يعني في هذه الفترة بعد سقوط بشار وسيطرة الدواعش على سوريا حتى الذي اسمهم حسين وحيدر وعلي كانوا يخطفوهم. لا حتى الآن أغلب الناس الذي يحملون هذا الاسم مغيبين ما حد داري وينهم. يعني إحنا لو ركزنا اليمن هي معروفة بحب آل البيت من زمان كم عيشلوا وما هي الأشياء التي عيفعلوها الفظائع والجرائم التي عترتكب. لذلك مش هي قضية مسلم يقتل مسلم ويمني يقتل يمني. هؤلاء مرهونين للسعودية ولو فكرنا يعني مجرد تفكير بالتسليم والاستسلام والله ما يبقى حر ولا يبقى شريف وكلهم عيتقتلوا ويتجندلوا مثل ما حصل في تعز في 2016 وفي سوريا الآن. معنا أولى الاتصالات. ألو
1: السلام عليكم يا بدو.
0: وعليكم السلام.
1: حياك يا الله حيا صوتك الغالي وكيف أنتم بخيران؟
0: الحمد لله. وأنتم كيف أنتم؟
1: الله تساعدني لا تساعد عند هاتم لو ما جاي
0: ما هو؟ ما هو ما قلتي؟
1: قلنا قالت أخلاقي لا عندك وعند الحاكم نكبر نصر وانتي تعمل غريوه
0: ها
1: أيوة ما حتى قوة راسي جاسم تلعبوا فالنسلت
0: الله المستعان.
1: طبعا نفسكم تعمل المسلحة وتعمل أنا عارفتي فينهم القوة المسلحة تشمن تلا إن نحنتهم وعاتب تلسلهم. السلام الله عليكم يا قوة المسلحة. السلام الله عليكم. النحنة والله ما عم فلتم أكسم بالله العظيم إن تلبي على الإسلام تلبي يطير على الإسلام يا بسو
0: الله يجزيكم العافية.
1: إننا فرحة فلم صارة من القوة المسلحة
0: الله يحفظهم وينصرهم
1: طبعا القيادات أنا ما بسمع القيادات غير الراديو بس تسمع المسيح في الراديو.
0: أيوة أهم شيء نسمع الصوت حق الصاروخ وبيطير
1: الراديو على القيادة كرنا السلطان الذي الباري والتصبوط والعانات ورجال الله طال رعبتهم الشاعر الخرب الغربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد نشكر الله ونسبح ونستغفر ونذكر الله ونتأيل على المجاهدين ولكل المقاومة الأحرار
0: يا رب الله ينصرهم.
1: وما في كذب الذي بيقتل الإخلاء عندها ونسبح ونسوى في فلسطين يعني يستبعون وقلوبهم تكتل وقلوبهم تغفر السجونة ويعذبوهم أعداء.
0: أيوة اليهود بيرتكبوا الجرائم في فلسطين المرتزقة حق السعودية بيقولوا إحنا بنسب الصحابة ويحاربوا نحن بدل ما يصيروا يحاربوا اليهود.
1: نعمة الله على هذا الذي بيتكلم لك سمعته في المسير الصح. الله يلعنهم.
0: أمس شططوا القرآن وصوروا بكل عين بجحة لأنهم دارين ما حد عيقول لهم بعيدة ما حد عيقول لهم عيب
1: ما حد قال لهم بعيدة.
0: الله المستعان.
1: مشارك الفيت مع فلسطين مشارك الفيت مع الأطفال النساء الرجال الله يلعنهم ويلعن تاريخهم اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
0: الله يدي لكم العافية ومتقي. شكرا.
1: حفظ ربي وينور كيدها الغالي وحفظك ومسلحة الدائرة الكاملة بعدهم ونقع وعبوها من سعيد الزائر حقهم ونقع وعبوها في الجاف وفي كل مكان يا دائرة الكاملة سائر عبدك مكرم الشيطاء وكل اليمن كامل من الحديد البحر الأحمر إلى كل اليمن مسلحة ما عن خش أبدا هم المدد إلى الشدد يا ربك يحفظك ربي ونقول الله أكبر.
0: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل
1: لبيك يا رسول الله صدقك لبينا في مأزيها في اليمن أماني لبينا لبيك واتوا خلينا العدوان يرضوين من اليمن أي بلاد محمد رسول الله.
0: الله يدي لكم العافية وإن شاء الله في
1: يحفظك ويحفظ المتصلين ويحفظ المتصلين والمتصلين وقوموا عظامكم ويحفظونا الجاي يا رب العالمين يا رب أنا على الشاب أكفي لك ما في يد الله مع الله والمخرجة من لا مخرجة
0: سوسن الله الله يدي لك العافية يلا هذا الزامل. شكرا شكرا في أمان الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم. اهلا حياكم الله يا خال فطوم. الحمد لله، وانتو كيف انتو؟
1: الحمد لله ونشكر على العافية الموجودة.
0: ما لكم مريضين اليوم؟
1: والله ماني مريض يا بنتي.
0: الله يدي لكم العافية.
1: بس والله اني حاولت امسك، كنت اشارك مع عبد الله بن محمد النعمي، الله يدي له العافية ويشفي القلوب. انا يومي كل ما اجي هو زكريا واحمد الصنعاني وايوب امان زايد، ما امسك باسم محمد النعمي، الله يدي له العافية في جسدي.
0: الله يحفظكم.
1: الله
0: تفضلوا.
1: الله يحفظ الإذاعة كلكم وينور قلوبكم كلكم، وحتى المخرجة المبدعة بنتي سوسن كلكم، وانصر بلادنا يا بنتي على كل عدو إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: والمنتقد ما على شيء يا بنتي، بعد فيهم الله. ما حلم ما ينتقم أقاري منهم.
0: يا رب.
1: رباع وعربهم وشربهم وبلادهم كلهم عازبة من الريال السعودي ولا الأمريكا اليهودي ابن اليهودي والسعودي اليهودي ابن اليهودي. ما يفعلهم أقرح راسي وجهالي يتمهم ويجسوه مغززة أبطهم.
0: الله المستعان.
1: وانا حلبهم ذكر أمس ذكر يتمهم ما أعلم مستغنين عن الله، بس يرجعوا بلادهم بدل ما بيخربوا.
0: أكيد. وإحنا لما يستشهد مننا واحد ويتيتموا عياله، هم استشهدوا في موقع عزة. يعني إحنا لما يكبر ابن الشهيد ونقول له يعني إيش كان أبوك، يعني يقول أبي قاتل على عرض، على أرض، على وطن. ابن المرتزق لما يسأل ما كان بيشتغل أبوك، ما يقول لهم مرتزق كان مع السعودية. الله المستعان. الله المستعان.
1: أبو شهيد ولا أخ شهيد ولا الأب يكون ابن شهيد، وبعد حقنا بيصيروا في المقدم القيادي والشيوخايف.
0: الله سلام الله عليهم.
1: جبناهم جبنا انتقمهم الباري يا بنتي، انتقام الله رتبي
0: يا رب،
1: ويعجل بزوالهم وانتقمهم ويصفهم القطع مكتب القراوة يا بال.
0: يا رب يا الله. شكرا يا خالة.
1: أنا بدالكم الله معي يا قلبي وحياتي وقدم اللي بعد كلكم البنات الغالية والرجال الغالية.
0: الله يدي لكم العافية. شكرا.
1: الله معكم.
0: شكرا، في أمان الله.

0: معنا اتصال. الو الو، طيب انقطع الاتصال. نذكر بأرقام التواصل 7228820888. وطبعا موضوعنا لليوم حول موضوع المرتزقة الذين تجعلهم السعودية غطاء لحربها ضد اليمن. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معاش المستمع والمشارك الدائم عبد العزيز المدني.
0: وطي صوت الراديو.
1: أولا تحياتي لشيختي الكريمة، تحياتي من هي المخرجة سوزة مجاهد.
0: أيوة.
1: تحياتي لصاحبة الأنام الذهبي إمبراطور ملكة الإخراج سوزة مجاهد. تحياتي لجميع عاملين عند آفاق الوعي والبصير من عند المدير لعند الحارس ومن عند الحارس لعند المدير. وأقول أختي الكريمة الفاضلة، الشعب اليمني لن يرضخ ولن يهدأ حتى يأخذ حقوق الكاملة الشاملة من العدو السعودي. إن نفذ كل ما تم الاتفاق على خيرا لقينا، واللي ما اتفقش فالصواريخ بيننا والقوات الصاروخية وسلاح الجو والمسير والفاصل والميزان والحكم. تحياتي لشيختي الكريمة، تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللقمي، وأطلب زامل بشر وسلمان بضربة خاطف نختطف روح من أحشاء خطف وسلامتش.
0: سلامتكم، شكرا كثيرا.
1: الله مع السلامة،
0: في أمان الله. طبعا نذكر بأرقام التواصل 7228820888. وطبعا في موضوعنا حول الانتصار الذي حققته أبناء أو حققته القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي، وبثت مشاهده في البارحة، وأيضا المشاهد التي تبث على مدار الأسبوع من الجبهات في تعز وفي مأرب. طبعا يعني هذه الانتصارات التي نشاهدها ونتابعها تنم عن تفوق، سواء في الاستخبارات اليمنية أو حتى في موضوع يعني التفوق في الأسلحة، أو حتى في موضوع التفوق الجوي من الاستطلاعات. وهذا الحقيقة التي يحاول المرتزقة بشتى يعني بكل ما يستطيعوا أنه يقنعوا الناس أنه ذكاء اصطناعي. يعني لو نلاحظ انه الناس يعني في المنشورات وفي مواقع التواصل مرتزق يقول هو ذكاء، والله انه ذكاء اصطناعي وهو تيل المجابر، يعني يحاول يقنع الناس بكل ما يستطيع انه ذكاء. والثاني يقول حقهم الأسلحة قدي ألعاب في أيدي مرتزقتنا ويعني في أيدي جنودنا. طيب مش الأول قال ذكاء اصطناعي؟ يعني كمية الكذب الذي في أبواق العدو السعودي لا تحصى. يعني كيف أنه قناة تقول استهدفوا نازحي، والقناة الثانية تقول استهدفوا القوات في هجوم غادر، والقناة يعني يتضح أنهم يفتقرون إلى المصداقية الإعلامية ويغطون على هزائمهم بالكذب وبالتدليس.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونذكر برقم التواصل 7282820888. وموضوعنا لليوم حول الانتصار التاريخي، الانتصار الفريد من نوعه الذي حققه أبناء القوات المسلحة في الساحل الغربي. وطبعا يعني لو نلاحظ يعني الأشياء التي بتحدث في الساحل الغربي بتعيد لنا مواضيع يعني في أيام زمان في بداية العدوان، كيف أن الدريهمي تحاصرت من قبل المرتزقة، وكيف حصل يعني أشياء لا تخطر على بال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أيد المجاهدين ونصرهم ويعني جعلهم يعني يفتحون الدريهمي، واليوم الدريهمي أقوى معاقل الصمود هذا. وكان المجاهدين قلة ومستضعفين وما حد معاهم، اليوم العالم أدرك مظلومية الشعب اليمني، اليوم القوات المسلحة معروفة بالقوة بالبسالة يعني كيف كان يعني هذا العظمة، يعني وهم كانوا قلة ومستضعفين، اليوم وهم بفضل الله الأكثر وبفضل الله الأقوى وبفضل الله من خلفهم شعب واعي وعالم مدرك للمظلومية، وعالم يعلم أن السعودية قاتلتهم وحاربتهم وحاصرتهم على مدى عقد ويعني أعوام. هذا الحياة الذي الآن بنعيشها بإذن الله لن تحقق لنا إلا الانتصار والعزة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتأييد من الله سبحانه وتعالى.

0: أننا رجال في الساحل لكلنا دوس على عنوزهم هذه المرتزقة
1: الكلاب
0: ووفاء لدماء الشهيد صالح الصماد عندما قال يد تبني ويد تعمي. والله يا صماد لن تذهب دماءك وحدر ما دام في أبناء تهامة نفس يتنفسوا. أين دخلوا؟ دخلوا الجاح سيخرجوا، وأين ما حلوا وقد خرجوا، وبإذن الله سيخرجوا. من هنا نقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن تهامة كانت تخوض شبهاً كل يوم حرباً مع الأتراك، وهم يعلمون من هي.

وطبعا يعني في موضوع يعني تعامل اليمنيين مع الحروب في هذه الفترة، وأيضا في فترة العدوان السعودي، وفي فترة العدوان الأمريكي الذي جاء مساندة للعدو الصهيوني، وأيضا في فترة العدوان الصهيوني الذي جاء لكي يردع أبناء الشعب اليمني عن مساندة أبناء غزة وعن الدفاع عن المظلومية الفلسطينية. هذا الحروب كلها الذي خاضها الشعب اليمني في على مدى 12 عام تدل على أن الشعب اليمني متمرس في مواجهة الحروب. يعني إحنا صح إنه يعني من الأشياء الصعبة الذي عانيناها خلال 50 عام من زمان، إنه إحنا ناس متعودين على الكد والكدح وكل هذه الأشياء، لكن أيضا هي أشياء إيجابية من ناحية يعني أنها منحتنا القوة في التعامل مع الحروب. يعني لاحظنا كيف أن أمريكا لأنها متعودة على يعني رخص المعيشة يعني كل هذا الأشياء الذي هم عاشوا فيها هذه الفترة كلها، أول ما فرضنا عليهم حصار باب المندب لم يصمدوا شهرين، واليوم يعني يطالبون أيضا إيران بفك مضيق هرمز، لأنهم ما تعودوش على الكد والكدح الذي تعودوا عليها اليمنيين. السعودية أيضا يعني ناس مدللين وعايشين على الخدم والحشم وما شابه ذلك، كل شيء بيجي لهم لا عندهم. يعني أول ما بسروا الحرب اشتد وطيصها وبدأ اليمني يفرض عليها الحصار بالحصار وكل شيء، وكل المرتزقة سيروا حاربوا أصحابكم لأنه أنتوا قادرين لهم وهم قادرين لكم يعني بهذا المعنى. لكن هم خلاص فلتوا الموضوع، ما عدهم شولك الذي يعني عيردوا عيحاربوا، لأنهم يعلمون ويوقنون أن الشعب اليمني مستعد يجلس يحارب أجيال بعد أجيال، لأننا لسنا قوما مدللين كما قال السيد. إحنا متعودين إن إحنا إن الكهرباء طافية طول الوقت، يعني الحصار الذي حاصرونا وقطع

0: قضية الحق وقضية العدل، فالانتصار سيكون حليفنا بإذن الله. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح العز والمزيد بإذن الله. الانتصارات أكثر وأكثر. الله يسلم سيادة الربتول، يسلم جميع أبطالكم،
0: حياك الله. تفضلي.
1: جميع وطننا جنوبا وشمالا وشرقا وغربا وقريبا يطهروا من الجنوب. الله يسلم سنة تحت نفس أنا بسح الواحد نزول. بتتكلمي عن حق المرتزق اللي بيتكلموا عن الهذكاء الاصطناعي؟
0: بنتكلم على المرتزق بشكل عام، كيف العدو بيخليهم درع وقاية له وخلاهم يحاربوا وهو ابتعد عن الحرب كامل.
1: صلى على النبي.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: الهذكاء الاصطناعي لما ضربوا حاملات الطائرات حق رأس الشر هو ذكاء اصطناعي، وما بيسقط الطائرات هو ذكاء اصطناعي. خسعتهم، خسع لسانهم صراحة. قدهم أصلا مهما عملوا مهما معهم عيش أقول من لسان بايعين أنفسهم من الرجال أو النساء أو من يما كانوا اللي باعوا وطنهم، نقول خسعتوا وإيش انتوا ما نوعيتكم. يعني مهما عملتوا ما يعني الأمور متجلية، رأس الشر من داسة والنصر قريب للمسلمين ولليمن ولفلسطين. رغم أنفهم مهما التوم بقبقين مهما التوم مساتري، ما نحن نقول والله ما بيشفي صدورنا. الله يسلم قواتنا ويحيهم حياة طيبة العميد، حياة سريع وامان في كل قواتنا. تقول اللهم زيدهم إلا قوة وعزة وتمكين، ويجعلهم يحيطوا بالعدو الداخلي والخارجي ويحفظ جميع جنود الله في اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي حزب الله. كلهم هذا اللي جيش سبحان الله الذي هم جنود من جنود الله، وحينكلوا بالعدو السعودي والعدو الأمريكي وكل من هم مع الصهاينة الذي نحن مستمرين ويتوعدوا أسيرة من أخصاتهم. يقول له ما يمكن ما تبقهم موقف حد لا بايعين وضنكم لا بتعلموا سلمة بكل نساء ما معهم لا أسلحة ولا قوة، ويتوعدوهم بالوعيد أنهم لا يعاقبون أسد العقوبة وعادهم من أخصتهم. هذا اللي حق بايعين وضنهم أنه بيتفرض عليهم في العالم. يعلم الله أن النصر قريب وإن شاء الله أنه قريب. ينتظروا ما المركز قدوخ والله إن قد إحنا طرصنا يعني كل من وضع وطنه هو أخسيس، لكن إذا ما راجعوا نفوسهم فما يستمروا الخصة حتى تطيرهم. فما عملوا
0: بإذن الله، والشعب اليمني نفس الطويل وقادر إنه يحاربهم عمره كله. والله لو يجلسوا يحاربوا السنين كلها
1: وما همنا شنو موت ويجين مصر يجين مصر، ولو قدر رحلنا بس من ثمانية من الله يشفي صدورنا بعدها نموت. ليش نفرح الأرض الذي قال من أيام خلقوا جدودنا وهي بدك تل بدم بارد بسبب هذا المتخاذلين بسبب بايعين وأوطانهم بسبب ديرهم من العربان ومن هم شر العرب وأخص العرب. هم عندنا جارة السوء نظام السوء ومن معهم من الدول الذي قال عليك واحدة مع رأس الشر وهم بيتقادوا قتل بالفلسطيني.
0: الله يلعنهم. لكن يعني
1: الشعب اليمني صحى ومع قائد عظيم توزه الله اليمن بفضل منه وجعل قواتنا هم اللي هم بالنار حارقة لهذا الخبائث
0: بإذن الله. شكرا كثيرا. شكرا.
1: يسلمهم ويحفظهم وتسلموا وتسلموا وحاج النصر رغم أنفهم رغم مهما قالوا مهما فعلوا.
0: شكرا.
1: تسلموا
0: في أمان الله.

حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد. وطبعا يعني كما تحدثت بنت اليمن أنه ما دامت السعودية يعني جالسة تدعم المرتزقة، فالشعب اليمني جاهز للقتال في كل جبهة. يعني الذي قرأ القرآن وعرف يعني وعود الله سبحانه وتعالى في كل سطر من سطوره، انه الله قال يعني بما معنى الايه، انه يعني ولما ياتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم الضراء والباساء وزلزلوا حتى يقول الذين يعني الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني وصل بالمؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنهم يعني طالبوا بنصر الله، سألوا متى نصر الله، يعني من قوة ما عانوا ومن شدة ما قاسوا وذاقوه في سبيل الله. نحن اليوم بفضل الله يعني عايشين مرتاحين، صح أنه يعني حياتنا شوية صعبة ونعاني من غلاء المعيشة ومن شهادة أغلى الناس على قلوبنا، من الفقد، من خذلان العالم، لكن يعني لم يصل بنا الموضوع، ويعني ان احنا يعني نعاني ما عاناه المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. احنا النصر عيجي، لكن بعد ان نغربل ويميز الخبيث من الطيب، ونسأل من الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الطيبين والثابتين والمؤمنين والمنتصرين، ان احنا ما نكونش على نهاية المعركة ونسير للشقة الثاني بحجة ان احنا جاوعين. يعني الكلام الذي بيقولوه لنا، من الذي اخذ الرواتب؟ من الذي نقل البنك المركزي؟ اتكلموا بنفسهم ان محمد علي الحوثي جلس يصرف رواتب حتى للشرعية، لما شلوا البنك من عنده من عدي زيدي. يعني لا نكونش ناس نسعى خلف القطيع من دون ما نفكر. هذا الانتصارات وهذا المواقف وهذا كل شيء بتثبت لنا يوم ورا يوم ان احنا على حق، وان اعداءنا على باطل، وباطل محض ما بش معاهم اي حق ولا اي دين ولا اي وطنية. الوطنية انك تقاتل مع ابناء وطنك، ومش تصير مع السعودية، مع أعداء وطنك. لذلك إنك تفكر بعقلك وتبطل تسمع الأبواق الإعلامية وما بيقولوا الناس كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الناس جميعا. ولذلك قال في آيات القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني الأغلب مش هو مؤمن. لا تلحقش وراء القطيع وفكر بعقلك مش بإذنك.

في الأخير يعني كل التحايا لكل من شارك معنا بالاتصالات وكل من حاول المشاركة ولم يستطع، وأيضا كل من استمع إلينا عبر تردد الإذاعة 98.7 و98.5. النصيحة من جديد لأبناء الشعب اليمني المغرر بهم، يرجعوا إلى حضن الوطن، والوطن يتسع لكل المذاهب ولكل المناطقيات ولكل المحافظات، واليمن مساحتها كبيرة وقلبها أكبر لإحتواء كل أبناء الشعب اليمني تحت سماء واحدة وتحت علم واحد وتحت راية واحدة. فقط لا يرتهن أحد للعدو الخارجي الذي لا يريد لي ولا لك ولا لهم ولا لأي حد تحت سماء هذه الأرض أي خير. كل التحايا للجميع من استمع إلينا وشارك معنا، وكما هي التحية مخصوصة لأبناء القوات المسلحة والأمن والجيش على هذه الانتصارات العظمى التي يحققونها في كل يوم وتثلج صدور قوم مؤمنين، كما هي التحية والتهاني لقائد الثورة على تربية هؤلاء الرجال العظماء المجاهدين الذين يذهلون الأصدقاء ويغيظون الأعداء، الرجال الآخذين من سيرة الإمام زيد عليه السلام، الثائرين بثورة الحسين عليه السلام، الناهجين بنهج محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. كل التحايا للجميع من طاقم الفترة سوسن مجاهد والبتول خالد، إلى الملتقى في فترة أخرى. دمتم بخير، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عديداً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل

الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي، الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: ثلاثة العز مرة.
1: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وإذا ما ستحصل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا عوامل الخطورة أثناء الحمل. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة مقيمة في جراحة وأمراض النساء والتوليد في إذاعة آفاق، حياكم الله دكتورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم دكتور، وشكرا لكل طاقم إذاعة آفاق FM وكل مستمعينا الأكارم، ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة مليئة بالمعلومات لتنفع بها إن شاء الله كل الحوامل في هذه الحلقة.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-88-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما هناك الكثير من عوامل الخطورة أثناء الحمل، والتي ينبغي على المرأة أن تذهب مبكرا وأن تسعف نفسها إلى أقرب مرفق صحي، والهدف من حلقتنا هذه هو رفع وعي المرأة الحامل وأسرتها بعلامات الخطر التي قد تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة، والتأكيد على أهمية عدم الانتظار أو العلاج الذاتي عند ظهور الأعراض الخطيرة. المحور الأول دكتورة، لماذا نحتاج إلى الحديث عن علامات الخطر أثناء الحمل؟
2: كما هو معروف أو نحن نعرف أن الحمل عبارة عن رحلة، هذه الرحلة قد تكون جميلة فيها تغيرات يصاحبها، هذه التغيرات في منها التغيرات الطبيعية الفسيولوجية اللي تظهر بشكل طبيعي خلال الحمل، ويجب على المرأة الحامل وعلى المجتمع والأسرة معرفتها.
1: نعم.
2: كما هنالك تغيرات طبيعية، هناك تغيرات أو أحداث قد تحصل غير طبيعية وجودها يعتبر إنذار بوجود مضاعفات قد تضر الأم أو الجنين، هذا اللي احنا نسميها علامات الخطورة. أهمية علامات الخطورة أن المريضة أو المرأة الحامل والمجتمع يعرفوها، بحيث نحن نعرف ما هي العلامة الخطر وما هو المرض اللي ممكن تشير إليه، بحيث تطلب الرعاية الصحية والخدمة الطبية في الوقت المناسب تفاديا للمخاطر اللي ممكن تحدث عند إهمال هذا الأعراض.
1: نعم، معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا دكتور؟
1: الحمد لله.
3: ممكن نسأل الدكتورة هذا؟
1: تفضلوا الدكتورة تسمعكم.
3: معكم الدكتور محمد الجهية الزرحاني،
1: حياكم الله.
3: كيف يعني هذا مضاعفات الحمل؟
2: أهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليكم مستمعين معنا لنهاية الحلقة، وإحنا بإذن الله نغطي المضاعفات ونغطي عوامل الخطورة والعلامات الطبيعية، وإذا معكم أي استفسار ممكن تواصلوا معنا نهاية الحلقة.
3: تسلموا.
1: يلا الله يرعاكم. نعم دكتورة، قال السؤال الذي ذكرتموه، لماذا نحتاج إلى حديث عن علامة الخطر أثناء الحمل، ذكرتموها بتفصيل، هل كل امرأة حامل معرضة للمضاعفات؟
2: مش بالضرورة أنه كل حامل معرضة للمضاعفات، والمضاعفات اللي تتعرض لها المريضة مش شرط أن كل المريضات ممكن تتعرض لها، في معنا مخاطر أو مضاعفات ممكن تحصل في الشهور الأولى أو في الشهور الوسطى أو في الأخير، أو ممكن تكون رحلة الحمل رحلة سليمة من غير مضاعفات إذا كان فيها اهتمام صحي ومتابعة للطبيبة في الوقت المناسب.
1: نعم، مثلا هل هناك مثلا أنتم ذكرتم مثلا في الأشهر الأولى في الأشهر الثانية الأشهر الأخيرة من الحمل، هل هناك مثلا أمراض معينة تتعرض لها الأمهات الحوامل، سكري، ضغط، تسمم حامل أو ما إلى ذلك؟
2: أولا أول 3 شهور في الحمل إحنا نسميها يعني شهور حساسة جدا، كل علامة فيها تنذرنا بوجود شيء معين. مثلا التغيرات الطبيعية اللي بتحصل في هذا الأول 3 شهور يعني كنتيجة فسيولوجية لارتفاع هرمون البيتا اس سي جي اللي هو هرمون الحمل، ممكن تكون اللي هي الجي، الغثيان، كثرة التبول، هذه أشياء قد تكون طبيعية، ولكن هناك أشياء أو أعراض قد تكون غير طبيعية ممكن تنذر بوجود علامة أو وجود مرض. هذا الأعراض أولها ممكن تكون النزيف
1: المهبلي.
2: النزيف المهبلي في أول 3 شهور يعتبر مش شرط أنه يكون نزيف شديد، حتى ولو وجود قطرات من الدم هي عبارة عن إنذار، هذا الإنذار لعدة فروع وعدة أعراض. مثلا النزيف المهبلي الغير مصاحب له ألم ممكن يكون إنذار بالإجهاض، يحتاج رعاية صحية وتقييم طبي سريع. كمان أسباب النزيف ممكن يكون حمل خارج الرحم أو قد يكون حمل عنقودي، عشان نفرق بينهن لازم تكون المريضة معانا متابعة بالفحوصات وبجهاز التلفزيون. غيرها ممكن تشعان الأم مثلا من ألم شديد، هذا الألم قد يكون أسفل البطن والظهر أو قد يكون في إحدى الجوانب اليمنى أو اليسرى. وجود الألم أكيد حيكون حاجة غير طبيعية، وخاصة لو كان في جهة معينة في اليمين أو اليسار، هذا قد يدل مثلا على وجود حمل خارج الرحم، والحمل خارج الرحم يحتاج رعاية صحية، خاصة لو كان مصاحب مثلا نزيف مهبلي يحتاج تدخل سريع. غيرها ممكن تجينا المرأة الحامل فيها تعاني مثلا من جي، هذا الجي ما عدوش الجي الطبيعي اللي بيجي مثلا في الفترة الصباحية أو نتيجة الأكلات معينة، بيكون جي مستمر مصاحب له مثلا جفاف، ما عاد فيش أي وجبة تأخذها الأم تبقى داخل معدتها. هذا الحالة كمان تعتبر خطيرة، ما نقدرش نسميها مضاعفات عادية أو نتيجة للتغيرات الفسيولوجية للحامل، ممكن تؤدي إلى الجفاف، إلى اللي هي فشل كلوي لا قدر الله. لذلك كمان هذه الحالة ممكن أو مهمة إسعافها وتعويض السوائل ومعرفة السبب في أول ظهورها.
1: نعم دكتورة، ذكرتم موضوع الطرش المستمر، الجي المستمر الذي احنا بنسميه هايبر ايميسيز، هل لديكم نصائح في هذا الجانب يعني لمستمعاتنا الكريمات ولكل من يسمعنا من الاهالي، هل هناك مثلا وجبات معينة او فواكه او خضروات مثلا تنصحون بها الامهات لتخفيف الجي الزائد؟ يعني
2: أكيد يكون في معنا مثلا نصائح في هذا الموضوع. لازم الأم الحامل تعرف أنه متى حيكون الجي اللي موجود معنا مش طبيعي، يعني معروف أنه الجي ممكن يكون في فترة صباحية بعد وجبة مثلا معينة وبينتهي، بتكون الأم أهم حاجة فيها أن الأم تقسم الوجبات، بدل ما تأخذ 3 وجبات مثلا كبيرة تأخذ 5 وجبات أصغر. الصبوح مثلا ما يحتويش على الدسم، ما يحتويش على السكريات الزيادة أو على الدهون الزايدة، مثلا تكون الصباح بأشياء ناشفة، شعير، خبز، البر وغيرها، وتدرج الوجبات تدريجيا. بعد الوجبة ما تحاولش مثلا أنها تستلقي أو تمتد، بتحاول مثلا أنها تكون جالسة في الوضعية اللي هي الجلوس أو تقوم بالأعمال اللي هي الخفيفة. لكن الهايبر إمسز اللي هو الجي المستعصي أو المتكرر، هذه الأشياء كلها ما بتنفعش معه، لأنه ما عاد فيش وجبة للأم ممكن أن تأكلها وتظل عليها، لأن كل أكل حتأكله حتخرجه، يعني لدرجة أنه حتى الماء المريضة إذا شربته بتستفرغ. إذن في هذا الحالة بتكون المريضة عرضة بشكل كبير للجفاف، بتكون عرضة للفشل الكلوي. إذن في هذه الحالة ما عاد نقدرش نحن نقدي للأم نصائح، أو نحن بنخليها على داخل المنزل وترجع لنا الأم مثلا بمضاعفات كبيرة وإحنا مراعين للنصائح. النصائح والإرشادات بتكون في حالات طبيعية تخفف منها، وفي كمان علاجات أو أدوية بتخفف منه، لكن إذا وصلنا لمرحلة انه ما عاد فيش اي حاجه بتبقى في معده المريضه، ما عاد فيش معانا اي علاج تستجيب له، في هذا الحاله لازم يكون في معاها رقود داخل المستشفى وتاخذ السوائل بناء على البروتوكولات الطبيه، ونحسب لها كميه الداخل وكميه الخارج من البول تفاديا لوجود الفشل الكلوي وتفاديا لمضرة الجنين نفسه.
1: نعم.
2: ومعرفة السبب الناتج عنها، هل يكون مثلا معها مشاكل في الغدة الدرقية، هل يكون مثلا أو أي اضطرابات هرمونية ثانية، يتم علاجها وإعطائها علاجات تمنع اللي هو القيء وبالتالي تخفف منها ونحسن حالة الأم.
1: نعم دكتورة نشكركم على هذه المعلومة. طبعا هل الصداع أثناء الحمل يعتبر مثلا أمر عادي أو أنه نتيجة احتمالية وجود مضاعفات ما؟
2: الصداع احنا بنخاف منه بعد الشهور الأولى، يعني من نص الحمل تقريبا من بعد 20 أسبوع. طبيعي أن المريضة الحامل تحس بصداع خفيف نتيجة مثلا للهبوط اللي بيحصل لها، نتيجة مثلا لوقوف مستمر، هذا الشيء طبيعي، ممكن يهدى بحبة باراسيتامول صافي. ولكن اللي احنا نخاف منه انه من بعد او من الشهر السادس او السابع اللي بيكون من بعد 20 أسبوع وجود الصداع علامة انذار لوجود تسمم حمل اللي احنا نسميه تسمم حملي، واللي يعرفه المجتمع بارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل. وهذا الصداع قد تكون علامة ولكن ما حتكونش العلامة الأولية لوجود تسمم حمل. التسمم الحملي بيبدأ في البداية بتورم في الجسم وارتفاع ضغط الدم، يعني المريضة إذا كانت بتتابع في عيادات رعاية الحوامل مجرد ما نقيس ضغطها حنشوف الضغط مرتفع، حنشوف تورم، حنعمل فحص البول حيظهر لنا وجود بروتين، ما حيظهرش الصداع إلا في المراحل اللي تكون فيها مرض قد أصبح سبير، يعني أصبح حاد.
1: نعم مثلا هناك، هل هناك مثلا أعراض أخرى مثلا تتعلق بالعين بالإضافة إلى الصداع، يعني الصداع مثلا مصحوبا بشغلة له أو تشوش
2: رقي؟ الآن إحنا لو جينا نتكلم على الفترة الثانية من الحمل اللي هنسميها السكند ترايمستر اللي هي من بعد أو من 14 أسبوع إلى 26 أسبوع، طيب هذه الفترة الآن حتكون المريضة ما بين الثلث الأول وما بين الثلث الثاني، يعني علامات الخطورة فيها ما حتشملهاش بس الصداع، يعني ممكن يجي معاها اللي هو النزيف، ممكن يجي معاها اللي هو الألم، واحد من هذه اللي احنا بنخاف منه هو وجود صداع أو زغللة في العيون، تشوف المريضة أشياء مثلا سوداء أو بتشوف لمعة قدامها يصاحبها مثلا ألم في المعدة، تورم الرجلين أو الساقين، إذا هذه كلها إذا اجتمعت هذه وجود علامة لوجود تسمم حملي، إذا لازم تحتاجها المريضة تأخذ أدوية لخفاض الضغط ووقاية من أني تدخل في التشنجات اللي ممكن تحصل لها وما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأم والجنين.
1: نعم دكتورة أنت ذكرتي موضوع تسمم الحمل، ما هو المقصود بالتسمم الحمل حتى يعني تكون المعلومة مبسطة للمجتمع؟
2: تسمم الحمل هو عبارة عن ارتفاع ضغط الدم لمريضة حامل من بعد 20 أسبوع لا تعاني من ضغط سابق، يعني إذا كانت المريضة بتتابع معانا وكان ضغطها طبيعي طوال الحمل لكن وصلت لي مثلا 20 أسبوع 25 ما بعدها أو في الثلث الأخير من الحمل فجأة بنقيس ضغطها حصلناها مرتفع، يعني كان الطبيعي حقها 120/8 الآن جت لي 130/90، والله هذا بداية، إذا وصلت ل 160/110 مع وجود بروتين أو الزلال في اللي هي البول هذا هو تسمم الحمل.
1: نعم دكتورة لماذا يعتبر تسمم الحمل خطيرا؟ لأن البعض مثلا بيظن على أنه غير الحامل بتصاب بارتفاع ضغط وما ولش إحنا بنحذر مثلا الأمهات الحوامل في حال ارتفاع الضغط؟
2: والله ارتفاع الضغط أهم واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن يسببها هو الإكلامسيا اللي هي المرحلة اللي هي الخطيرة منه، إن المريضة ممكن تتشنج فيها وتدخل بفشل في الأعضاء الحيوية، أولها ممكن يكون اللي هي الفشل الكلوي، ممكن يكون فيها تجمع السوائل حول الرئة للأم نفسها، ممكن بعدها نتيجة ارتفاع الضغط تدخل بنزيف في الدماغ مع مشاكله. أما بالنسبة للطفل ممكن في البداية يكون في تراجع في النمو، وممكن لو الأم أهملت نفسها أنه تدخل بعدها إيش بوفاة للجنين لا قدر الله.
1: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات. نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا مستمعين الكرام لنكمل حلقتنا هذه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف.

0: يشكو على بطونهم.
1: واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
2: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
2: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
2: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
2: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
3: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
2: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
4: الهيئة العامة للزكاة.
5: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي البصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش عوامل الخطورة لدى الأمهات الحوامل مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة.
1: أهلا بكم دكتورة.
0: وصلنا إلى النقطة الثانية التي هي ما هي عوامل الخطورة للأمهات الحوامل في الأشهر الثانية، يعني في الأشهر بعد الثلاثة الأشهر الأولى. أنتم ذكرتم الثلاثة الأشهر الأولى التي قد تحصل منها مثلا القيء الشديد، ها، النزيف، حمل خارج الرحم. لو تحدثونا ذا الحين عن ما هي علامات الخطورة التي تحصل للأمهات الحوامل في الأشهر الثانية من الحمل.
1: إن شاء الله. إذا الشهور الثانية من الحمل إحنا نقصد فيها هو شهر الرابع والخامس والسادس، وطبيا إحنا بنعتبرها من الأسبوع اللي هو 14 إلى الأسبوع 26. طيب هذه أكثر فترة بتكون مريحة تقريبا للأم، لأن التغيرات الطبيعية فيها بتكون خفيفة، لكن كمان لا تخلو من علامات خطر قد تكون موجودة فيها. أول علامة خطر حتكون موجودة معنا مثلا هو النزيف المهبلي، ولكن أسبابه قد تكون إجهاض متأخر، أو قد تكون انفصال للمشيمة إذا صاحبها ألم شديد في البطن. اثنين، قد يكون معنا اللي هو الألم البطني الشديد أو المستمر، قد يكون يا إما انفصال للمشيمة أو ممكن يكون أسباب أخرى مثلا في المبيض اللي منها الالتواءات أو التواء المبيض. ممكن يكون معنا نزول لماء الجنين، في هذه الحالة بتكون الأم والجنين عرضة للالتهاب إذا ما تمشى التعامل مع الحالة بشكل مبكر. غيرها زي ما تكلمنا سابقا، قد تشترك الأم مثلا من صداع شديد، تشوش في الرؤية، ألم أعلى البطن، غثيان مثلا يظهر لها في هذا الشهور، قي. هذه قد تكون علامات تسمم الحمل اللي احنا عرفناه بارتفاع ضغط الحمل. كمان غيرها قد تكون في معانا اللي هو التورم المفاجئ، يعني طبيعي ان الأم هيكون في معاها تورم مثلا في الرجلين، وهذا طبيعي خلال الحمل، لكن التورم الشديد قد يكون واحدة من علامات تسمم اللي هو تسمم الحمل.
0: يعني انت تذكرين تقصدين انه قد ممكن يحصل تورم للأمهات الحوامل خفيف، يعني
1: أيوة إذا كان في الساقين بدرجة خفيفة هذا الشيء طبيعي، فسيولوجي بيظهر معنا خلال الحمل، لكن إذا كان التورم هذا شديد ومصاحب لمثلا تورم مثلا أصبح معنا في الوجه، أصبح معنا تورم في البطن، في هذه الحالة هيكون واحد من العلامات لتسمم الحمل اللي يحتاج متابعة وقياس ضغط ومتابعة رعاية الحوامل للتأكد من بقية الأعراض والفحوصات لتأخذ المريضة فيها العلاج المناسب في الوقت المناسب.
0: نعم. موضوع السوائل يا دكتورة، في حال خروج السوائل للأمهات الحوامل ماذا ينبغي أن تعمل الأم والأسرة؟
1: والله عندنا كثير في المجتمع ما يعرفش يميز بين نزول الماء وبين الالتهابات اللي بتكون عند المريضة، بتختلف الشكوى عند المريضة بنزول الماء. ماء الجنين هو عبارة عن ماء صافي يشبه عيش اللي هو الماء، بينزل بكميات مثلا كبيرة. هذه الحالة قد يكون أهم عامل لها هو وجود الالتهابات المهبلية المزمنة أو اللي ما تعالجتش لفترة طويلة. في حال وجودها تحتاج المريضة إلى أخذ مضادات حيوية للراحة التامة وتقييم حالة الأم وحالة الجنين. مثلا في وجود العدوى محتاجين مثلا نحن نعطي الأم جرعة المضاد الحيوي وبعدها إلى إنهاء للحمل، ولكن وجود نزول خفيف للماء بعد المتابعة، كان الماء حول الجنين كافي، كان صحة الأم كويسة، كانت نتائجها مثلا المخبرية كويس، احنا بنخلي الأم عندنا تحت الملاحظة ونتابع تتابع نزول الماء أو إيقافة.
0: نعم دكتورة، ذكرتم موضوع الالتهابات المتكررة مثلا، بالتأكيد على أن هناك أعراض طبيعية قد تأتي للأمهات الحوامل مثلا، وأعراض ليست طبيعية، يعني تعتبر من عوامل خطورة مثلا. ما هي عوامل الخطورة التي تعتبر في التهابات المسالك البولية يجب التنبيه لها في هذه النقطة؟
1: طبعا التهاب المسالك البولية ما بيكونش حاجة فيها تغير طبيعي، هو الطبيعي فقط تكرار التبول.
0: نعم.
1: حتشتكي منها المريضة بشكل طبيعي في الشهور الأولى أو في الشهور الأخيرة نتيجة لتواجد الجنين داخل الحوض. أما الشهور اللي هي الثانية اللي احنا سميناها الرابع والخامس والسادس، ما بيكونش فيها الرحم داخل الحوض أصبح الآن داخل البطن، فهذه الأعراض بتخف. فوجود الالتهابات أو تكرر البول، الحرقة أثناء التبول، تغير لون البول، هذا أشياء ما حتكونش طبيعية، يعني هذه إنذار لوجود التهابات في البول تحتاج علاج. إهمالها قد يؤدي إلى ولادة مبكرة، إلى نزول ماء الجنين وغيره. هذه بالنسبة للالتهابات المسالك البولية. أما الالتهابات المهبلية تكون مثلا مصاحبة لها إفرازات مثلا صفراء رمادية أو خضراء كثيفة رائحتها مثلا نتنة أو كريهة، في أو مصاحب لها مثلا حكة شديدة، كلها تحتاج إلى تقييم صحي وأخذ العلاج المناسب ومعرفة السبب. يعني ممكن تكون الالتهابات المتكررة إنذار لوجود سكر حمل أو سكر مزمن، المريضة ما بتستجبش أصلا فيه للعلاجات، أو ممكن تكون المريضة أصلا ما تابعت أو ما أخذت الأدوية وما هيش عارفة أصلا أن هذه الالتهابات قد تدخلها في مثل هذه المضاعفات، أو أنها تفقد حملها اللي انتظرتها بفرغ صبر.
0: نعم دكتورة، في هذا الصدد معكم رسالة تقول: السلام عليكم يا دكتورة، ابنتي حصل لها تورم مفاجئ وهي في الشهر السابع، وذهبنا إلى الدكتورة قال فيها فقر دم، ولا زال الورم فيها حتى الآن بل زاد.
1: التورم ما لش علاقة يعني بفقر الدم، لها علاقة مثلا بالبروتين إذا كانت فحوصات تسمم الحمل كويسة. يعني هذه الحالة كان تحتاج أولا نقيسوا لها الضغط وحنشوف كم، تعمل فحص البول العادي ونشوف كم نسبة البروتين في البول، بعدها في معنا فحص نسميه الألبيومين كرياتين الريشيو، حنشوف كم الكمية اللي تفلترت مثلا من البروتين داخل اللي داخل البول نفسه، وبعدها حنشوف مثلا وظائف أو إنزيمات الكبد هل ارتفعت ولا لا. إذا تم استثناء وجود التسمم الحملي بنعمل فحص للألبيومين أو نسبة البروتين، إذا كانت ناقصة بنصح الأم مثلا أنها تزيد أكل البروتينات وأنها تخفف من الوقوف الطويل خلال الحمل، وأنه الوقت اللي بتكون مثلا فيه مرتاحة أو مستلقية تحاول ترفع رجلها شوية على مستوى القلب تقريبا حق 30 سنتي وبتتحسن. ممكن تكون المريضة اللي معاهم بعد الفحوصات اتضح مثلا أنه ما عندهاش تسمم حامل وعندها فقر دم، بتاخذ مثلا العلاج على حسب كم في كم شهر حامل وكم نسبة الدم اللي أصلا وصلت لها وبتم أخذ العلاج، لكن احنا نربط بين فقر الدم والتورم يعني هذه حاجة بعيدة.
0: أيضا معنا سؤال قال: الدكتورة السلام عليكم، متى يجب أن يأخذ حمض الفوليك، في الأشهر الأولى ولا في الأشهر الثانية الرابعة والخامس والسادس؟
1: حمض الفوليك يفترض أن المريضة تبدأ تأخذه من أول ما تفكر أنها تشي تحمل، يعني كانت على وسيلة منع حمل والآن فكتها راغبة أنها تحمل تأخذ حمض الفوليك. وحمض الفوليك أهميته في أول 3 شهور، هذا بيكون لازم كل مريضة حتأخذه بوصفة مثلا طبية، احنا في معنا جرعتين له، الجرعة العادية اللي بياخذوها يعني أغلب الحالات بشكل طبيعي، وفي معنا الجرعة الأكثر اللي هي 5، هذه بتاخذها حالة معينة نسبة التشوهات عندهم عالية وعوامل الخطر عالية فإحنا بنعطيها لهم.
0: نعم قال أيضا: السلام عليكم دكتورة، أعرف واحدة كانت تقول أنها حامل، كانت تظن أنها حامل بس ضلع فيها سوائل، ما عاد دفعها أي علاجات، بس إذا كانت فعلت فحص النظر قد كان في الشهر الخامس والآن في حالة لا أعلم بها إلا الله، نصيحتكم في هذا الجانب.
1: ما فهمنا شيء، كيف عندها سوائل؟
0: يعني بيقول انه كانت بتظن على انه حامل وطلع ان عندها سوائل، ممكن اصايه سوائل في البطن، يعني ما بلا تعرض نفسها على طبيبه او طبيب صح؟
1: اكيد، يعني احنا نعرف المريضه الحامل بفحص فحص اللي هو البول او فحص الدم للهرمون نفسه وعمل تلفزيون، يعني التلفزيون مثلا في الشهر الخامس اكيد حيوضح انه هذا جنين او هل هذا سوائل، او لو كانت الحاله مثلا مش متابعه ممكن يكون مثلا حمل عنقودي، فالسوائل يعني كلمه مبهمه، يعني قد تكون سوائل بطن وهذه نحولها لطبيب باطنيه، وقد يكون مثلا تجمع لحويصلات قد تكون مثلا حمل عنقودي وغيرها.
0: نعم ايضا معنا سؤال قال: السلام عليكم يا دكتوره، هل البكتيريا والديدان تؤثر على الحامل؟
1: إذا كان في لها أكيد حتأثر على الحامل، لو كان في معها أعراض مثلا معها إسهال، هل كان في مثلا ألم شديد، حيتم علاجها على حسب النوع وعلى حسب شكوى المريضة.
0: نعم إذا قال السلام عليكم، عندي طفلة عمرها 2 سنة ما رضعتش من أمها، أكلها كله حليب صناعي، واليوم أفحص لها البكتيريا، هل صحيح؟ ما علاجها دكتورة؟ يعني هو بيسأل إنه بنته ما رضعتش من أمها، والآن بيقولوا له يعمل لها فحوصات للبكتيريا، وكأنه بيقول إنه الحليب الصناعي له دور في موضوع الإنفكشن، يعني عدوى المتكررة.
1: والله الحليب الصناعي اصلا احنا بنعطيه في حال اضطرار، يعني الام ما قدرتش ترضع الطفل، كان في الدواعي مثلا اخرى، جف حليب الام حملت بطفل مثلا او مولود اخر، فاحنا نعطيه الحليب الصناعي، في له جرعات معينه تعطى، لازم تهتم الام اصلا بنظافه الرضاعه اللي بتعطيها للطفل، لكن ان احنا نعمل فحوصات للبكتيريا بس لانها بترضع صناعي، يعني هذه حاجه مش منطقيه. مثلا هيعملها الفحوصات اذا كانت عندها مثلا شكوى، في معها اسهال حنعملها الفحص المناسب، في عندها ارتفاع في درجه الحراره حنعمل الفحص، اما انه في معنا فحوصات نعملها للبكتيريا اللي حتكون ناتجه من الرضاعه الصناعيه ما حنعملهاش.
0: نعم. ايضا يا دكتوره، ذا سؤال اخر، قال يا دكتوره انا حامل في الشهر الرابع وعندي نزيف، ايش الحل؟
1: اولا احنا لازم نعرف النزيف اللي مع المريضة، هل نزيف شديد أو نزيف بس مجرد قطرات، لازم نعرف بعدين في التلفزيون يعني أيش نوع، هل عدد النبض موجود ولا لا، هل نزل جزء من الجنين وبقي جزء مثلا يكون هذا إجهاض، هل بينزل مثلا الدم هذا عبارة عن حويصلات يكون مثلا الحمل العنقودي، فكلمة نزيف ونسكت هذه كلمة مبهمة، يعني أيش الأعراض الأخرى، ما هي نتيجة الفحص الطبي للمريضة، وما هو نتيجة فحوصات مثلا التلفزيون اللي عندها، بحيث نعرف نقسمها، يعني هل هذا إجهاض أو أي نوع من الإجهاض اللي عند المريضة نقدر نتعامل معها.
0: نعم.
1: المهم أن المريضة ما تشوفش النزيف وتجلس في البيت.
0: معناها نفهم كلامكم أنه عليها عرض نفسها على طبيبة فورا.
1: أكيد. نعم.
0: أيوة دكتورة، قال أيضا معنا سؤال، أتمنى أن تتحدثوا عن حمى النفاس. طبعا حمى النفاس عسى يكون لنا حلقة الأعراض المصاحبة لما بعد الولادة، يعني علامات الخطر ما بعد الولادة، ستكون حلقة عن حمى النفاس وعن نزيف ما بعد الولادة وعن بقية التفاصيل. هل لك لديكم دكتورة نصيحة في هذا الجانب؟
1: حمى النفاس يعني موضوع طويل متشعب، صعب ان احنا نحصره اصلا في كلام معين، ولكن الاهم ان احنا نعرف انه يكون كحمى النفاس هي بتظهر ارتفاع في درجة الحرارة يعني 38.2 واكثر بعد 24 ساعة من الولادة، يعني ارتفاع الحرارة في اول 24 ساعة ما نعتبرهاش حمى النفاس. طيب ايش النتائج او ما هي الاسباب؟ بيعتمد على متى ظهرت الحمى، يعني هل في خلال اليومين او فيما بعد. طيب ظهورها قد يكون نذير مثلا لوجود بقايا وحصل لها التهابات في المسالك البولية، التهابات في المسالك مثلا اللي هي المهبلية، أو حتكون حمى أخرى مثلا اللي بتجينا وشائعة هي احتقان للحليب أو التهاب الثدي، ممكن يكون واحد من أسباب حمى النفاس، وهذه الأشياء الخاصة بالنفاس نفسها ممكن تجيلها أصلا حمى ناتجة مثلا عن ملاريا، عن التيفويد، أو أي أمراض أخرى قد تصيب الناس البقية.
0: نعم. وأنتم تذكروها بالتفصيل في تكون في الحلقة ما علامات الخطر ما بعد الحمل
1: إن شاء الله بإذن الله،
0: ثم النفاس وغيرها من
1: إن شاء الله.
0: دكتورة، وصلنا إلى نقطة الولادة المبكرة الذي قلتم عنها من الأعراض أو من عوامل الخطورة التي قد تأتي في الأشهر الثانية الذي هو الرابع والخامس والسادس، إيهاب، أو الأشهر الأخيرة. لو تفصلوها في هذا الجانب، مثلا متى نسميها إجهاض ومتى نسميها ولادة مبكرة؟
1: احنا بنسميهن الإجهاض، هو بيعتمد مثلا على عمر معين للجنين، مثلا خروج الطفل أو الجنين قبل 28 أسبوع هذا بيسمى إجهاض، بعد 28 أسبوع بنسميها ولادة مبكرة. طبعا هذا الأسابيع معينة بتختلف من دولة إلى أخرى على حسب الإمكانيات اللي متوجدة معاهم في الحضانة بتستقبل فيها الطفل. احنا بالنسبة لنا في اليمن احنا بنعتبره ما قبل 28 أسبوع هذا إجهاض، يا أو مبكر أو متأخر. من بعد 28 أسبوع بنعتبرها ولادة مبكرة في حال ظهرت. الشهور الثلاثة الأخيرة هي شهور تعتبر يعني المضاعفات فيها ممكن تكون أكبر، واحد منهم زي ما ذكرت الدكتور هي الولادة المبكرة. ايش يعني هالولادة المبكرة؟ ظهرت للمريضة تقلصات رحمية منتظمة، ألم أسفل البطن والظهر، هذا الألم مع الوقت حيزيد، المدة ما بين الألم والألم حتقل، حيصاحبها خروج إفرازات مهبلية تكون مثلا زي المخاط المصبوغ بالدم، ما حتهدأش المريضة بأي مسكنات. هذه علامة لولادة مثلا تكون ولادة مبكرة، وهي واحدة من علامات الخطورة اللي بتظهر في الشهور الثلاثة الأخيرة.
0: نعم. أيضا دكتورة، ضيق التنفس، هل ضيق التنفس مثلا طبيعي أثناء الحمل أم ماذا؟
1: والله ضيق التنفس يحتاج مننا رعاية صحية وانتباه مهم. قد يكون طبيعي نتيجة لضغط الطفل على الحجاب الحاجز، وهذا بيحصل عند الأغلب وبيخف في آخر وما قبل الولادة، لأن الطفل بيحصل له اللي هو الانحشار داخل الحوض فبيخف الضغط. لكن كمان في نفس الوقت ممكن يكون علامة لوجود نسميها جلطة رئوية. إذا زاد ضيق التنفس صاحبه مثلا إزرقاق أو في كتمة أو ألم مثلا في الصدر، خاصة لو كانت قبلها المريضة مثلا بتشتكي بألم في أحد الرجلين أو تورم لرجل واحدة من غير الثانية. إحنا في تسمم الحمل ذكرنا أنه بيحصل معانا تورم في الرجلين مع بعض في نفس الوقت.
0: نعم.
1: لكن في وجود اللي هي الجلطات الرجل حتكون تورم لرجل واحدة، حيكون فيها ألم أو شوية إحمرار. إذا ما أخذتش المريضة الرعاية الصحية لها في الوقت المناسب ممكن تنتقل من جلطة مثلا في الساق إلى جلطة رئوية.
0: نعم. معنا السؤال أيضا دكتورة، الذي هو المحور السابع من محاورنا، حركة الجنين. متى تبدأ الأم عادة بالشعور بحركة الجنين، ومتى تصبح قلة حركة الجنين علامة خطر؟
1: طبعا حركة الجنين الأم تحس فيها تقريبا من منتصف الحمل، وبتفرق مثلا لو كانت الأم بكرية أو لو كانت الأم متعددة. يعني الأم ممكن تحس فيها من 16 أسبوع، أما البكرية هتحس فيها مثلا من 20 أسبوع. طيب الحركة الأم أصلا بتحسها حتزيد مثلا معنا في الشهور الأخيرة، ومتعودة الأم عليها بنمط معين. إذا بدأت تخف هذه الحركة عن ما كانت عليه، هذه واحدة من علامات خطر لازم إن احنا نتابعها ونتأكد أصلا هل قل الحركة كان فعلا ناتج عن وجود مثلا تأثر على صحة الطفل، هل الماء مثلا كان قليل، أو الطفل هذا عدى الشهر، أو الأم مصابة مثلا بمرض سكري. فإحنا بنتلافى المشكلة في وقت مناسب بعد عمل مثلا اللي هو التخطيط للجنين، فنعرف هل الحركة هذه ناتج عنها مثلا تضرر في الطفل أو أنها أشياء طبيعية. وأهم شيء الأم لما تلاحظ حركة الجنين خفت أنها تأخذ مثلا وجبة يكون فيها مثلا سكريات تزيد شرب السوائل، لأنه كل ما خفت السوائل والسكريات في الجسم أو خفت تغذية الأم حركة الطفل بتقل. لذلك إذا حست الأم أنها خفت الحركة إحنا ننصحها دائما تأخذ وجبة فيها سكريات وتأخذ سوائل وترتاح وتحسب حركة الجنين معنا مثلا خلال ساعتين. إذا تحركت أو حست الأم بعشر حركات وما فوق هذا شيء طبيعي. إذا كان أقل في هذه الحالة تحتاج أنها تتابع أو تطلب الرعاية الصحية. إحنا بنتابعها بالتلفزيون نتأكد من النبض ومن الماء، وبعدها بنعمل تخطيط للجنين، وبعدها حنشوف هل القلة هذه طبيعية ممكن نصبر عليها أو أنها تحتاج مننا تدخل سريع.
0: نعم. أيضا معنا سؤال، قال يا دكتورة أنا حامل في الشهر السادس ورجلي اليسرى بتوجعني، قد هي بتوجعني من الشهر الخامس؟
1: طيب الألم ممكن يكون طبيعي مثلا في الحمل، خاصة لو كان نسبة الكالسيوم عند المريضة هذه أخف أو قليل أو نتيجة لضغط الرحم نفسها. لكن هل الألم هذا مصاحب للتورم، إحمرار، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة لهذا الساق؟ في هذه لازم تطلب رعاية صحية يتم فحصها طبيا. إذا كان الألم خفيف أو بس إذا كانت المريضة مثلا ممتدة على هذه الرجل أو نتيجة للحركة الزيادة، ممكن نفحص لها نسبة اللي هي الكالسيوم وتحسن تغذيتها وإن شاء الله تتحسن بعد الحمل.
0: نعم دكتورة، أيضا معنا سؤال الذي هو بعد ضيق التنفس الأمراض المزمنة، قال ما هي النصائح والإرشادات في حال إصابة في حال أن الأم مصابة بأمراض مزمنة سواء ضغط من سابق أو سكري، هل توقف الأدوية أو ماذا تعمل؟
1: المريضات اللي معها أمراض مزمنة يعني يفترض أن الحمل عندها بيكون فيه استشارة للطبيبة الباطنية وتنسيق الطبيبة الباطنية مع طبيبة نسائية. في معنى أدوية للضغط ممنوعة تأخذها المريضة الحامل، فأول ما تفكر المريضة أنها تشي تحمل إحنا بنخليها تراجع مع طبيبة الباطنية لتعديل العلاجات، بحيث يتم وصف للمريضة علاج آمن في الحمل وآمن على المريضة نفسها، بحيث مثلا تضبط الضغط أو السكر مع وكمان تأخذ أدويتها بشكل مستمر، وهذه الأدوية لا تضر لنا الجنين ولا تضر الأم.
0: نعم. قبل الختام بالتأكيد أن لكم دكتورة رسائل للأسرة وللمجتمع، ما دور الزوج والأسرة في حماية الحامل؟
1: أكيد أن دور الأسرة في الحمل دور كبير، وخاصة الناس المقربين من المريضة أو من الحامل نفسها. أما بشكل يعني بشكل عام احنا في معنا شوية اشياء او ملاحظات تعتبر كوقاية من المضاعفات اللي بتحصل في فترة الحمل. اولا اهمية اللي هي رعاية الحوامل انها تكون متابعة في عيادة او مثلا مع طبيبة او داخل مستشفى، يكون هذا الحمل حمل مخطط له، تاخذ حمض الفوليك مثلا من بداية الحمل وتتأكد اصلا ان حملها هذا حمل طبيعي، ما هوش حمل خارج الرحم ولا حمل عنقودي، هذه تحصل في أول الزيارات. طبعا هذا دور الأسرة كبير، أنه لو كان في تحفيز من الزوج أو من الأهل أن المريضة هذه تتابع وتتلقى الرعاية الصحية بشكل كويس، بالتالي حنتجنب مضاعفات اللي بتحصل لنا في أول 3 شهور.
0: نحن نتكلم عن دكتورة على الالتزام بمواعيد المتابعة وتوفير التغذية المناسبة والراحة.
1: أيوة، إذا كل ما كانت الأم معها اللي هي زيارات متابعة، كل ما اكتشفنا مثلا الإجهاضات، حمل خارج الرحم، تسمم الحمل، فقر الدم بشكل مبكر، ونعالجها بحيث ما تدخلش المريضة في مضاعفات تؤدي بحياتها وحياة الجنين للخطر.
0: نعم. أيضا رسالة ختامية، ما هي أهم رسالة توجهينها دكتورة غدير عبد الله الشامي لكل امرأة حامل؟
1: الحمل مثل ما ذكرنا عبارة عن رحلة لازم تكون الأم فيها يقظة ومنتبهة لكل الأشياء اللي بتحصل فيها، منتبهة لعلامات الخطورة، منتبهة لتغذيتها، منتبهة لحركة الطفل، لأن كل شيء بيحصل فيها عبارة عن مؤشر لوجود، يعني يا إما هذا المؤشر إن الحمل ماشي في الاتجاه الصحيح، أو إن هذا المؤشر وهذه العلامة هي علامة خطر بتكلم الأم إنه والله لا، إنه في شيء غلط لازم نحن نتابع أو نحن ننتبه. في هذه الحالة لازم تتابع فيها تابع الأم في هذه العيادة. طيب دور المجتمع ان احنا بنعطي قصة مرضية للطبيب بشكل صحيح.
0: نعم.
1: يعني لا تخبيش المرض، مريضة عندها سكر، مريضة عندها مشاكل في القلب، مريضة عندها ارتفاع في ضغط الدم، لازم يتم ابلاغ الطبيب المتابع للحالة بشكل بدري بحيث يتم التنسيق ما بين الاطباء، وبالتالي تكون المضاعفات اخف على الام وعلى الجنين. يهتموا كمان بتغذية الام، يهتموا بحالتها النفسية، وإن شاء الله تمر رحلة الحمل بكل أمان وبدون مضاعفات وبدون مخاطر.
0: نعم. معنا اتصال. ألو مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نرسل رسالتنا إلى القوات المسلحة اليمنية ونشد على أيديهم في هذه الانتصارات العظيمة، ونحيي إخوان المجاهدين الذين يسطرون أروع الملاحم في مدينة إبزة والشرف، ونرسل رسالتنا إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين سوزي. والله إن بعد هذا الأدب والحاكم وهادم ومرضغته وأذنابه إلى وكر ديارهم إن شاء الله
0: بإذن الله. نحن في حلقة عيادة آفاق نناقش عوامل الخطورة للأمهات الحوامل، لكن ونحن منبر إذاعة آفاق نوجه التحية والتقدير لرجالنا في القوات المسلحة والأمن وللسيد عبد المكتب الدكتور الحوثي، وبإمكانك المشاركة في الأخبار وفي الفترات المسائية، لأن حلقتنا موضوع حلقتنا عوامل الخطورة لدى الأمهات الحوامل. أخي المتصل،
2: يلا فعلا.
0: يلا شكرا لكم. في النهاية دكتورة، هل لديكم نصيحة مثلا أو رسالة بشكل عام، أو أنكم قد قلتم بما فيه الكفاية؟
1: والله كرسالة للمجتمع احنا بنقول انه التزموا بالمواعيد اللي حددها لكم الطبيب، قيسوا الضغط معهم، اعملوا الفحوصات اللي تطلبها منك مثلا الطبيبة وقت الحمل، الغذاء المتوازن، شرب سوائل كافية، واهم نصيحة نتجنب التدخين، نتجرب الأدوية والأعشاب اللي هي الغير موصوفة من قبل طبيب واللي مش معروف أصلا تركيبتها الكيميائية. بالنسبة لنا آخر شيء نقول للمريضة تابعي أو راقبي حركة الجنين بحيث أنه لو شعرت الأم بأي تغير في النمط المعتاد للحركة أنها تطلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
0: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. يبدو أن انقطع الاتصال والوقت يداهمنا في نهاية حلقتنا هذه. نشكركم دكتورة غدير عبد الله شامي على تفاعلكم وعلى حضوركم وعلى هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منه منها نحن وبالتأكيد استفاد مستمعينا الكرام.
1: وإحنا كمان نشكركم على استضافتنا لهذا اليوم ونشكر كل المستمعين. نتمنى أن كانت حلقة مفيدة استفادوا منها المستمعين وأخذوا بالنصائح المهمة فيها.
0: نعم كمان نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. طبعا معنا اتصال أخير نجاوب ما يسبرش نرده. ألو مرحبا تفضل. نعم
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
3: ألو
1: تسمعونا؟
3: تسمعوني؟
1: أيوة نسمعكم. أيوة تفضلوا بالسؤال.
0: الوقت يداهمنا والمتصلة ما بتسمعش. بإمكانكم التواصل معنا في حلقات أخرى. نعتذر منكم للوقت كمل. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كما نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا. وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس وقيد ريس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبافون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 تمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. أهلا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى حلقة جديدة من ثمرة قرآنية. مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فمن استضاء بنوره أفلح، ومن هجره تاه في ظلمات الحيرة والشتات. فلنعرض قلوبنا على آياته ولنجعلها الميزان الذي نزن به أخلاقنا ومواقفنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واصفا حالا من الجحود العقلي والقلبي يتمثل في التمرد على أصل الفطرة والوفاء: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إنها صورة مؤلمة للانقطاع عن الجذور وتلوث البصيرة بالاستعلاء الكاذب، فهذا الإنسان لم يكتف بإنكار البعث والحساب، بل قابل إحسان الوالدين بالزجر والتحقير، وصف الحقائق الإلهية بأنها أساطير. والسبب الحقيقي لهذا الانحدار الأخلاقي والفكري هو الاستكبار، فحين يفقد الإنسان التواضع أمام خالقه يفقد بالضرورة التواضع أمام من كان سببا في وجوده، وإذا لم يوطن الإنسان نفسه على قبول الحق فسيبقى بلا شك في غياهب التيه والضلال. ومن هنا نوقن أن الإيمان بالآخرة ليس مجرد غيب ننتظره، بل هو صمام أمان للأخلاق في الدنيا. فمن آمن بالحساب رق قلبه لوالديه وانحنى تواضعا للحق ولم يسلك بنفسه إلا في مسالك الخير والالتزام. أما الغفلة عن الآخرة فتبلد المشاعر وتجعل الإنسان يرى نفسه مركز الكون، فيطغى ويجحد، فلا يملك هناك ما يكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، ثم يكون ذلك وبالا عليه في دنياه وآخرته. فالعبرة مستمعينا أن صلاح المجتمع يبدأ من الوفاء للفطرة وسير خلف الحقيقة مهما كانت ثقيلة على النفس، والتواضع لله تعالى.
2: ثمرة نبوية.
3: أعزائنا المستمعين، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد دياجير الظلم والجهل، وكلامه صلى الله عليه وآله هو البلسم لقلوب أتعبتها نوائب الدهر. وفي رحاب هذه الثمرة سنستلهم من فيض الكلام النبوي ما يرسخ فينا أدب التعامل مع الخالق في الشدة والرخاء. يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصية جامعة لبناء الشخصية المؤمنة، محدثا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا على ذلك، أو يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. اعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قال: كيف أصنع باليقين يا نبي الله؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا أنت قد فتحت باب اليقين. بمثل هذه الكلمات يسكب النبي صلى الله عليه وآله السكينة في روح المؤمن، فيعلمه أن العلاقة مع الله لا تنبغي أن تكون علاقة أزمات فقط، بل هي صلة مستمرة في الرخاء قبل الشدة، وأنه سبحانه وتعالى من ينبغي أن نتوجه إليه في سؤالنا وحوائجنا. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن اليقين بأن كل شيء بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يحرر النفس من قيود الندم القاتل ومن الحسرة على ما فات. إنه توجيه نبوي عظيم لصناعة إنسان متصالح مع واقعه، لا يستسلم للإحباط، بل ينتظر الفرج مع كل كرب، ويوقن أن مع كل ضيق مخرجا ربانيا، وأن مفتاحه الصبر والثقة بالله تعالى. إذا مستمعين الكرام، لنقوي صلتنا بالله في أوقات عافيتنا وسعتنا، ولنثق بجميل تدبيره، فالمؤمن القوي هو من يستقبل البلاء بالرضا والعمل بالصبر والنتيجة بالحمد.
2: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
3: في ثمرتنا التاريخية سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا، ويكشف أمامنا كثيرا من الحقائق التي ينبغي أن نعرفها، لتكون عونا لنا في فهمنا للأحداث، وصلة في آلية التفكير والتحليل المنطقي لدينا. من الصفحات التي تستحق التأمل في تاريخنا قصة نكبة البرامكة. في عهد الخليفة الأموي هارون الرشيد، والبرامكة أسرة فارسية بلغت من المجد والنفوذ في الدولة العباسية مبلغا لم تبلغه أسرة غيرها، حتى غدوا هم القادة والوزراء وأصحاب القرار، وظن الناس أن دولتهم لا تزول. لكن المتأمل في التاريخ يدرك أن دوام الحال من المحال، وأن الانغماس في الترف المفرط وتجاوز الحدود في السلطة غالبا ما يورث الحقد ويغل الصدور. ففي ليلة واحدة تغيرت موازين القوى، وانقلب الرضا إلى سخط، فأمر الرشيد بالفتك بهم ومصادرة أموالهم وسجن من تبقى منهم. ويروى أن جعفر البرمكي الذي كان مقربا جدا من الخليفة صار بين عشية وضحاها مطرودا ومقتولا، وأدخل والده يحيى بن خالد البرمكي الذي رب الرشيد وكان كالأب له السجن مع أبنائه ليموت فيه بعد ذلك. وبينما كان يحيى البرمكي هذا في السجن وضيق القيود، نظر إليه أحد أبنائه وقال: يا أبتي، بعد العز والدولة صرنا إلى هذا الضيق والسجن؟ فأجابه والده بكلمة تكتب بماء الذهب، كاشفا عن آلية خفية في عدل الله: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة، زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وفي هذا مستمعين الكرام درس بليغ في فقه المسؤولية، فالسلطة والجاه ليس حصنا منيعا إذا ما نسي في ظلهما حق الضعفاء، فيجب الإنسان مهما على شأنه أن يظل مراقبا ربه في تصرفاته، موقنا أن الظلم ظلمات وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهي التي قد تهدم في ليلة ما بني في سنين.
2: ثمرة مع الصالحين.
3: ثمرة مع الصالحين. ثمرة جديدة ومحطة أخرى من محطات النور ننتقل فيها إلى العراق، وبالتحديد إلى بلاد الكوفة، لنتعرف على شخصية كانت نبضا حيا للولاء والعلم وصاحب سر أمير المؤمنين كرم الله وجهه، إنه ميثم التمار رضوان الله عليه. كان ميثم التمار عبدا لامرأة من بني أسد، فاشتراه الإمام علي كرم الله وجهه وأعتقه، وقال له: ما اسمك؟ فقال: سالم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني أن اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم. فقال: صدق الله ورسوله، وصدقت يا أمير المؤمنين، فهو والله اسمي. قال: فارجع إلى اسمك ودع سالما، فنحن نكنيك به. فكناه أبا سالم، ومنذ تلك اللحظة لم يفارق ميثم الوصي عليه السلام. ثم إن ميثم كان رجلا بسيطا يبيع التمر في سوق الكوفة، لكنه كان يحمل في صدره علوما عجزت عن حملها الجبال، فقد أطلعه أمير المؤمنين على علم كثير وأسرار خفية من أسراره التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان مما أخبره به تفاصيل مقتله، فقال له: يا ميثم، إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاني ابتدر من خراك وفمك دما حتى تخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة تقضي عليك، فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث. إنك لعاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، يعني الأرض. ثم أراه النخلة التي يصلب عليها، فكان ميثم يذهب إليها يسقيها ويصلي عندها ويخاطبها قائلا: بوركت من نخلة، لك خلقت ولي غذيت. فلما كان عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة في عهد يزيد بن معاوية، قدم ميثم إلى الكوفة، فأخذ وأدخل على ابن زياد بعد أن عرف أنه من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، فسأله عما كان قد أخبره الوصي كرم الله وجهه من أخبار مقتله، فأخبره بذلك. قال ابن زياد: لأخالفنه، وأمر بحبسه. ثم أخرجه بعد مدة من الزمن وأمر بصلبه كما أخبر أمير المؤمنين. فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث، فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ومخازي بني أمية وهو مصلوب على الخشبة. فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد. فقال: ألجموه فألجم. فكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. فلما كان في اليوم الثاني فاضت من خراه وفمه دما، فلما كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات. فكان رضوان الله عليه نموذجا للفداء والثبات على المبدأ الحق حتى الرمق الأخير، فقد علم أن الحق ثمنه غال فدفعه برضا تام، حتى حول أداة قتله وهي النخلة إلى صديقة يزورها، مما يعكس طمأنينة نفسية مذهلة. فكان ذلك الإيمان الراسخ والثبات على الحق هما من حدد قيمته ومكانته في التاريخ وفي صدور المؤمنين، ولم تكن مهنته المتواضعة هي من حددت ذلك.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: في كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد، خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها، سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
3: كان الشعر الذي قيل في مدح الرسول والدفاع عن الإسلام والرد على كفار قريش والقبائل العربية شعرا غنيا بالمفاهيم الهادفة العالية، زاخرا بالجوانب الفنية. وكان في مقدمة الشعراء الذابين عن الإسلام حسان بن ثابت، الذي عاش حياة طويلة مليئة بالأحداث والتغييرات، تراوحت بين عصرين من أكثر العصور التي مرت على أهل العربية تناقضا في السياسة والدين والاجتماع، إذ عاش نصف عمره الأول في الجاهلية يستلهم من صحراوتها قيم الفتوة وعن جهية البداوة وضراوة القتال، مثلما عاش نصفه الآخر في الإسلام يستمتع بحلاوة الإيمان ويتوشح بنور الإسلام. وهو في هذا وذاك شاعر مبدع متأثر ومؤثر، مطبوع بطابع الجاهلية والإسلام، مؤرخ في كثير من الصدق والدقة، منشد أجمل الصور لواقع النبي العظيم في إيمانه وجهاده وكفاحه. وقد تستطيع تلمس عظمة الإسلام في شعره المتميز بصدق تعبيره وحرارة عاطفته. لقد جاهد حسان بلسانه طوال العشرة الأعوام الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له في كل موقف من مواقف المسلمين قصائد جياد، ولذلك يعد شعره مصدرا من مصادر التاريخ الإسلامي لتلك السنوات. فقد جاهد بلسانه في يوم بدر ويوم أحد، ورثى حمزة رضي الله عنه، ورثى خبيب بن عدي، ورثى خبيب بن عدي وأصحابه حينما غدرت بهم هذيل، كما هجاها هجاء مرا، ورثى شهداء مؤته زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. يقول حسان: رأيت خيار المؤمنين تواردوا، شعوب وخلفا بعدهم يتأخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا، بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفروا، وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا، وأسباب المنية تخطروا،
5: غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهروا أغر كضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة ميسروا. وقال في غزوة بدر الكبرى: ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة إبارتنا الكفار في ساعة العسر. قتلنا سراة القوم عند رحالهم فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر. قتلنا أبا جهل وعطبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر. وكم قد قتلنا من كريم مرزأ له حسب في قومه نابه الذكر. تركناهم للخامعات تنوبهم ويصلون نارا بعد حامية القعر. بكفرهم بالله والدين قائم وما طلبوا فينا بطائلة الوتر. لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر. ويقول حسان في غزوة أحد: وقد ضاربت فيه بنو الأوس كلهم وكان لهم ذكر هناك رفيع. وحام بنو النجار فيه وضاربوا وما كان منهم في اللقاء جزوع. أمام رسول الله لا يخذلونه لهم ناصر من ربهم وشفيع. وفو إذ كفرتم يا سخين بربكم ولا يستوي عبد عصى ومطيع. بأيمانهم بيض إذا حمي الوغى فلا بد أن يردى بهن صريع. أولئك قومي سادة من فروعهم ومن كل قوم سادة وفروع. فإن تذكروا قتلى وحمزة.
2: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه. فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم. وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

أرجوك مولاي لا نفسي

إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: لقد كانت تلك السنة التي خرج فيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب صفين قاسية على ميثم، حيث لم يعتد الابتعاد عن معشوقه هذه الفترة الطويلة. كان قلقه على أمير المؤمنين شديدا وألمه أكبر، لذلك أقسم وقال:
2: أقسم لن أفارق مولاي الأمير، وسأرافقه في كل حرب يذهب إليها أو سفر يقصده مهما حدث، فوالله إن أصابه مكروه فسأموت.
1: لم تكن الأفكار المضطربة تدعه يرتاح، مشى ببطء وتوجه نحو نخلة كانت تبدو في ظل نور القمر أكبر مما هي عليه واقعة. فمنذ أن سمع ذلك السر من الإمام كان دائما يشعر بأن تلك النخلة أكبر مما تبدو عليه، مع أنها في الحقيقة أكثر من جميع النخلات من حولها. اقترب من النخلة، مسح بيده على جذعها وعانقها بحنان طفولي، ثم وضع خده على قشرها الخشن وبكى. كان جذعها السميك يدل على عمرها الطويل، وكانت أغصانها وأوراقها اليابسة تقول إن عمرها قد أشرف على النهاية، لكن لا أحد كان يهتم لأمرها. ما زال ميثم جالسا تحت شجرة النخيل التي تشهد على السر العظيم. قف مكانك. رفع ميثم رأسه فرأى شخصا متسحا بالسواد يعبر راكضا من أمام دار ابن حريث. تسلق الرجل الجدار واختفى داخل الخربة، ثم بعد ذلك شاهد جنديا يقف وسط الميدان. بدا الجندي متحيرا لا يعلم إلى أين فر ذلك الرجل. عرفه ميثم لكن لم يكلمه. عندما ذهب الجندي وقف ميثم قرب النخلة وصلى ركعتين، ثم نهض ودار حولها، لكن قلبه لم يهدأ بعد مسح دموعه، وخاطب النخلة بصوت خافت:
3: لم أكن صديقا سيئا لك، هل كنت كذلك؟ أنت بنفسك سمعت حديث أمير المؤمنين في تلك الليلة، أعلم أنك مشتاقة لتلك اللحظة أيضا. أنا أكثر منك اشتياقا. إذن نحن الاثنين ما علينا إلا الصبر، لكن ليتنا كنا نعلم متى ستحدث تلك الواقعة.
1: مسح ميثم يده على جذع النخلة بحنان وعانقها مثل المفتون وقبلها. لو رآه أحد لاعتقد أن الرجل الفارسي قد جن. بعد ذلك جلس ميثم على الأرض وراح يزيل بكف يده الأشواك والحشائش من حولها، ثم وقف مرة ثانية للصلاة. كان القمر يلاعبه من خلال سعف النخلة اليابس بينما هو يركع ويسجد. عندما أتم صلاته شم جذعها وقال:
3: لا يوجد أحد لأتحدث إليه، لكنك أنت هنا، فهل تصدقينني؟ بالتأكيد يجب أن تصدقي. فهل حدث إلى الآن أن تكلم الأمير عن شيء ولم يحصل؟ وهذا أيضا صحيح يا صديقتي، سيحصل.
1: ثم تبسم وعيناه غارقتان بالدموع وقال:
3: يجب أن نصبر.
1: كانت السماء صافية والنجوم في كبدها تموج وتتلألأ، بينما ميثم لا يخلع قلبه من النخلة. عانقها مرة أخرى بعشق وقال:
3: أما أنا فقلق جدا، أتسمعينني؟ قولي شيئا. إنها كلمات رهيبة يرتعش لها قلب كل سامع. لقد حدثني الأمير بعاقبتي، لكنه لم يقل شيئا عن نفسه. انطقي، قولي شيئا، إني أعلم أن بينك وبين علي أسرارا.
1: كانت أوراق النخلة الجافة ترتعش مع هبوب الريح، والدموع تجري من عيني ميثم وتبلل خديه.
3: والله إني لا أطيق فراق علي أمير المؤمنين. أقسم بالله لا أحتمل فراقه.
1: على شهيقه في العتمة. لم تمض لحظات حتى سمع صوت صرير، وإذ بباب يفتح ورجل يقول له:
4: هذا المجنون مرة أخرى، ماذا تريد أيها العلج أمام داري؟
1: كان ذاك عمرو بن حريث وقد وقف أمام باب داره وهو يرتدي لباسا أبيض طويلة، فبدا كأنه خيال شبح.
4: لماذا تقلق راحتي أثناء الليل في كل مرة؟ سوف أشتكيك إلى الخليفة. بالطبع عندما يصبح صديق الخليفة رجلا عجميا تصبح راحتنا بهذه الحال.
1: كان ظل ابن حريث الطويل ممتدا على جدار بيته بخلاف شجرة النخيل. صرخ بوجه ميثم وقال له بغضب ولؤم:
4: غدا سأقطع هذه النخلة حتى لا أرى بعد ذلك هيئتك المشؤومة.
5: لن تفعل، والله لن تفعل يا ابن حريث.
1: كان ميثم شارد الذهن، نهض ومشى بهدوء. كان يشعر بلسعة البرد أكثر وثوبه ملتصقا بجسده. مشى إلى الطرف الآخر من الميدان ثم توقف قليلا وتساءل:
3: أيمكن أن يقطع ابن حريث شجرة النخيل؟ لكن ماذا سيحل بالسر الذي ذكره سهر النبي؟
1: لم يكن ليصدق أن شخصا يمكنه أن يقتلع أنيسة. في السوق كان الرجال يشيرون بالأصابع إلى ميثم، يستهزئون به ويتحدثون عنه فيما بينهم.
6: إنه يؤمن بعلي، انظر إليه، إنه محزون، يندب كمن فقد أمه.
7: المسكين لقد جن. أي شخص مكانه كان لديه النهاية نفسها.
6: قليلا ما كان يهذي في زمن علي البائس. إنه مريض ولا ينفك يخبر عن مصير الآخرين.
7: لعل عليا علمه شيئا من السحر.
6: على كل حال فإن كثيرا مما قاله كان صحيحا حتى الآن.
8: كم أنتم بسطاء، هذا من علوج السوق، إنه يأخذ الكلام الذي يسمعه منكم فيفصله وينمقه ثم يرجعه إليكم. هل تريدون أن أمتحنه؟
7: لا لا، لا يمكن أن ننكر هذا، لقد علمه علي بعض الأسرار.
8: إذن لهذا السبب يقولون له مستودع أسرار علي. تعال إلى هنا يا ابن الأعاجم، تعال.
1: توقف ميثم. لم يكن أحد في حياة أمير المؤمنين يتجرأ على إهانة الآخرين حتى لو كان أسود وغريبا. رفع رأسه، كان شاحب الوجه غائر العينين، وخصولات شعره أكثر بياضا مما يجب أن تبدو على رجل أربعيني. مع ذلك كله لم تفقد عيناه المسورتان بالرموش الطويلة بريقهما ونساذهما. سأله الرجل باستهزاء:
8: يقولون إنك مطلع على أخبار الغيب وتتعامل مع الجن. تكلم، هل علمك علي هذه الأمور أم هي من عندك؟
1: كان الرجل يتحدث عن صهر الرسول بحقد دفين، غير أن ميثما انحرف بطريقه ولم يجب. ثم تقدم رجل آخر في منتصف العمر، بدت لحيته شحيحة ليس فيها سوى بعض خصولات مبعثرة. أمسك بيد الرجل الحقود وأخذه إلى جانب جدار دار الإمارة وقال:
9: جميعنا مستاءون من فعلة ذلك الخبيث الذي شج رأس عليه، وذلك من باب المصلحة.
8: أي مصلحة يا حسين بن النمير؟ 4 سنوات مضت من حكم علي، مرت علينا كأنها دهر، كانت كلها حروبا وسفك دماء وخيولا وسيوفا ونحيب نساء وأطفال. أنتم قولوا، من من أهل الكوفة عاش هانئا مرتاحا؟ أنت كنت جالسا في دارك و...
9: أنا أقول هذا من أجلكم، فأنا منذ اليوم الأول لعلي تنحيت جانبا واتخذت لنفسي طريقا مغايرا، لأني كنت أرى أن أحداثا سوف تقع.
10: في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

الله وملائكته يصلون

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله.

0: أصبح صنعاء لأبو القاسم مع نار.
1: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق FM تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين حياكم الله، كنا نتحدث معكم في ساحات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ووقفنا عند أبي سفيان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء، فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيء. قال الصراح ويعجبني الصريح، خلا أم خمرا؟ ما نزلت. قال العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك، لأن الوثنية رعاكم الله مثل محو الأمية. ما معنى يعبد الوثن وهو عربي؟ الإنسان العربي القح يعرف صدق القرآن مثل الشمس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فمحو الأمية واجب وطني وديني، ومقاومة العاهة، مرض الكوليرا، الوباء، فيروسات الكبد، أي كارثة. لكن أهل الكتاب احترمهم الإسلام. أسلم قبل أن تضرب عنقك، أسلم أو استسلم ما شئتم. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب الفخر، فاجعل له شيئا. السيادة والقيادة الآن في يد رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله، وأبو سفيان الآن ركدت ريحه، فقال نعم النبي نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لاحظوا العباس في دماثة أخلاقه وكيف أجابه أكرم الخلق، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أوعز إلى العباس أن يحبسه، أن يحبس غزوان بمضيق لكي يرى جنود الله. فمرت به الجنود وهو يسأل من هذه من هذا من هؤلاء، ويقول قبيلة فلان قبيلة فلان، ويقول ما لي ولبني فلان ما. حتى مرت كتيبة المهاجرين والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتيبة الخضراء لا يرى منهم إلا الحدق لأنهم مدرعون بالحديد طبعا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ينفذون كلام الله. فقال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا رسول الله المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء دبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل هذا أبو سفيان لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، ملك. قلت يا أبا سفيان إنها النبوة، قال فنعم إذن. قال له النجاء إلى قومك، فبادر يصرخ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم، وأخبرهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت امرأته هند وأخذت بشاربه، والظهر كان له شنب ضوي، وقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قاو، كفر شديد. قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. النجا من دخل دار أبي سفيان إلى آخره. فتفرق الناس إلى دورهم إلى المسجد، ومن هو قريب بيت أبي سفيان دخل، والنبي ما ترك ثغرة إلا وسدها، حتى عقد لأبي رويحة لواء وأمره أن ينادي من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. يريد النبي أن يحقن الدماء، وأمرهم أن لا يتعرضوا لأحد بسوء. ولما انتهى إلى ذي القوى الآن في ضواحي مكة معتجرا بشقة برد حبرة، يعني مثل هذه أمامي هذا الرداء، هذه الحبرة مخطط، وإنه لا يضع رأسه على رحله تواضعا لله لما أكرمه الله به من الفتح. هذا القدوة، هذا القدوة. من أجل نقول للمنفوخين والمغرورين الذين يقفون في الاستعراضة وكأنه قد ملك الكون، بعض الدبابات مكسرة والجيوش مهزومة مهزوزة ومجرد فقاعات فارغة، ولكن النياشين والهنجمة والنظارات السوداء والتلفت، يا ليت العقول تشترى، ما لابن آدم وللفخذ. أنت ابن آدم اذكر ما، أما هؤلاء فلو ذكروا ما هم من الجهل التخلف والغباء فقط مجرد التسلط. إذا بيد أحدهم الأمن
6: أو بعض قطع الجيش تفرعن تفرعن. أين العبرة؟ لا توجد. يعني أمام العالم أنور مصر، وقد أعدت للحفل تقريبا 6 أشهر، ولبس تلك البدلة المهندمة والنياش العصا والغليون الذي يمص منه السيجارة، وأنا أبوكم يا أولاد، وإلى آخر الطننات والأبها ومر العرض. يعني كأنك تذكر قول فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحت، وبغت له الموت وهو لا يحتسب. من وسط القوات المسلحة أتى الخوف من المكان الذي أمينه، وصب عليه الرصاص وقلب الحفل مأتما. من يعتبر؟ لا إله إلا الله. قتل الإنسان ما أكفره. نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تلبس الجمان المنضد. وقف أحد الملوك على حكيم وهو في الشمس، فقال له: ماذا تطلب؟ قال: أطلب أن تتأخر، لأنك منعت عني دفء الشمس. لاحظ الحكيم. قال: ماذا تطلب إنسان دفء الشمس؟ قال: منعت عني ما لا تملك دفء الشمس. فلما ألح عليه قال: أريد أن تؤخر يوما من أجلي. قال: لا. قال: أريد أن يعني تأتي بشمس مثل هذا. قال: لا. قال: فاتركني لمن يقدر على ذلك، الذي كفاني فيما مضى سيكفيني فيما بقى. الإنسان مغرور، فليتأسى بهذا النبي العظيم. دخل في الفتح وهو نبي ملك ونبوة، وتحت إمرتي 10,000 سيف ومضة بإشارة يفعلون ما يريد. أطيع الله والرسول، أمر إلهي، ولكنه متواضع. ألا الصحف ولا سيما الرسمية تطالعنا بصور أن أي بلد هكذا الحال من بعضه، لابد أن يكون فيها صور فخامة الرئيس أو جلالة الملك أو صاحب العظمة أو السمو. سئمنا والله العظيم، سئمنا. يعني أحيانا في الصفحة الواحدة 4 صور، وأصبحت محل ابتزاز. الشركة لابد أن تقدم تهنئة بالمناسبات التي هي مه أكثر من الورق التب. لماذا؟ ازرعوا معروفكم ومحبتكم في القلوب، في القلوب. يعني أحيانا نتجوز تجوزا، ونقول يعني أحيانا أعطي صورتي لمن أحب وما يحبونني، عوضا عن الفنانين والفنانات والكلام الفارغ. علق صورة مثلا معمم أو عالم أو كذا أحسن، أو من باب الذكرى. الصورة مني أنا مثلا، من أجل لا تقولوا كيف يتندر وقد لا ينهى نفسه، مع أن الاحترام مطلوب، لكن يعني زاد الماء على الطحين. فلو مثلا أصدر الرئيس والملك ممنوع الجريدة جريدة البلد، يحبه الناس أكثر التماثيل التي أنتم لها عاكفون، الصور عبارة عن جنون وسخرية. وفروا قيمتها في محاسن، أو يعني قد أصبحت سرقة مثل استنشاق الهواء، اسرقوا قيمتها. من يريد أن ينشر لكم صورا يسلم لكم قيمة الصورة أجود لكم. أقول هذا وقد ضجرت مللت سئمت. في التلفزيون صورة الفخامة أو الجلالة، في الجريدة، في الشارع، نعوذ بالله ملل ما زاد عن حده جانص ضده. لكن هذه العقلية الفارغة، نعم، هذه نصيحة. النبي دخل متواضعا، بلغه عن سعد بن عبادة رحمة الله عليه أنه صدرت منه كلمة فيها تهديد بالانتقام، فتدارك النبي الموقف سلام الله عليه، وأمر ابنه سعدا أن يأخذ اللواء من أبيه أو أن يكون بجواره، وقيل أمر عليا لأن بينه وبين سعد صداقة، وعلي شخصية ما يتألم سعد. معالج النبي ما يتصرف إلا بحكمة، خذها من سعد يعني، وقل له اليوم يوم المرحمة. أهدر النبي دماء بعض الأشخاص لأنهم كانوا في منتهى الأذية والشر، فمنهم من قتل ومنهم من استأمن. من العجائب أن عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن وأسلمت امرأته، فاستأمنت له فأمنه النبي، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به الرسول فأسلم، وغيره كذلك. أيضا اثنان من عتاولة المشركين التجأوا إلى أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي أخت علي، فأراد علي بن أبي طالب أن يبطش بهما، فحالت هناه وقالت قد أمنتهما ولنحتكم إلى النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ما قال النبي ما دخل النساء أم حرمة وصانك الله يا عيفة مرأة هكي أنواع. والفرد المسلم في دين الإسلام له كرامة وله عزة، ويقوم بذمتهم أدناهم. صدقوني الحركات والتجمعات عندما تسخر وتجير للفرد هي يعني الفرد له حجمه وله قدراته، وقد نحتاج إلى رموز وإلى رؤوس لا شك في ذلك، ولكن المركزية الشديدة والفرعنة الشديدة والمدح الشديد والنفاق الشديد يعني حتى خرجنا عن أدب الإسلام. وإلا فالنبي الأعظم أمرنا الله أن نعذره وأن نوقره، لكنه متواضع وعبد الله، وكان يكبح دماء هذه الممارسات. احذوا في وجوه المداحين التراب، لأني بشر. مديح لا أسمع كلمة نصح، فإذا نصحني أحد أعتبره عدوا. هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتناصح نتعاون نثوب إلى رشدنا، وإلا ما فائدة هذه الجلسة معكم؟ التناصح تعليم، ألا نستمع القول فنتبع أحسنه، ونحن بشر وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما هي المشكلة أن نعود أن نتواضع؟ والمتواضع أجود من المتكبر. ولا موجب للإنسان أن يتكبر، لا موجب. إذن لاحظوا أجرنا من أجرت يا أمهانا. هل بعد هذا من مواقف جميلة؟ عمير قال صفوان بن أمية من كبار القرشيين خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، فأمنه النبي، أمنه، قال أمنه صلى الله عليه، قال هو آمن، قال يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانة، فأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. لاحظوا هذا الرحيم. فخرج ولحق عميرا وهو لحق صفوان وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان يا صفوان الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان من رسول الله قد جئتك به. قال ويحك اقرب عني فلا تكلمني. قال يا صفوان إنه أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال إني أخاف على نفسي، قال هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع حتى وقف على النبي، رجع معه، فقال صفوان إن هذا يزعم أنك قد أمنتني، قال صدق، قال فاجعلني بالخيار شهرين، يعني أفكر في الإسلام، قال أنت بالخيار 14. سبحان الله، عند هذه الوقفات الجميلة، عند هذه الوقفات الجميلة أود أن أستأذنكم بالوداع إلى أن ألقاكم في الدرس القادم. رعاكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرضاه.
4: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بس سكر.

0: الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، ستكون قراءتنا لهذا اليوم المبارك من سورة البقرة من الصفحة 25 من الآية 64 بعد 100. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا البرنامج هو منكم وإليكم ومن أجلكم. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي.

0: لا يخدعك من لليهود انضم وي ما كانك ولا تبع ايران.
1: لو انت يمني، ابوك يمني وامك يمنيه، ومعروف في اليمن انك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لاسرائيل، سيقولون عنك انك ايراني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: نتمسك بهدى واعتصموا.
2: سلام الله يغشاكم وعين الله ترعاكم. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا مدرسة القرآن الكريم، والذي يعرض لكم على الهواء مباشرة. حياكم الله أعزائنا الكرام. تعرفنا معكم كيف تصرف بنو إسرائيل بعد نجاتهم من الطاغية فرعون ومن معه، ورؤيتهم للحظة إغراقهم في البحر، وهاكم ملخصا لأهم الأحداث. فما كادت أرجل بني إسرائيل تجف من مياه البحر حتى أبدوا أفعالا صادمة وصلت بهم إلى حد الشرك بالله. فتارة حين مروا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا لنبيهم بكل جرأة ووقاحة: اجعل لنا آلهة مثلهم. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم ما لبث أن وعد الله نبيه 40 ليلة ذهب فيها نبي الله موسى لملاقاة ربه، وطلب الله منه أن يختار من قومه 70 رجلا من أفضل رجال القوم نقباء ليذهبوا معه ويكتبوا التوراة وما في الصحف من بينات وتعاليم وقيم. لكن الصدمة كانت من النقباء أنفسهم الذين كانوا أفضل القوم. فماذا حصل يا ترى؟ أعزائي المستمعين، يروى أنه لما وصل نبي الله موسى ومن معه نقباء بني إسرائيل 70، دنا نبي الله موسى عليه السلام من الجبل فوقع عليه عمود من الغمام حتى غطى الجبل كله. فدنا نبي الله موسى ودخل فيه وقال لنقباء القوم: ادنوا. فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا، فسمعوا هنالك الله جل في علاه وهو يكلم نبي الله موسى، يأمره وينهاه ويعطيه التوجيهات. إذن يا أصدقائي، لقد سمعوا كلام الله لا غير في لجة ذلك الغمام. لقد سمعوا كلام الله لا غير في لجة ذلك الغمام. ولما أتم الله وحيه وكلامه لنبيه موسى انكشف الغمام، فأقبل ذلك النفر من نقباء قومه إليه، وهنا كانت الصدمة الصاعقة. لم يقتنع نقباء بني إسرائيل بكلام الله، بل طلبوا المحال وطمعوا في رؤيته أيضا. فوعظهم نبي الله موسى وزجرهم وأنكر عليهم طلبهم ذلك، لأنه لا يصح رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو ليس من جنس المرئيات. ولكنهم ازدادوا عتوا وعنادا، فقالوا بكل عنجهية: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما لم يقنعهم بجواب نبي الله موسى مهما قال لهم، أراد عليه السلام أن يروا الجواب الرادع من الله سبحانه. فلما ذهب نبي الله موسى لميقات الله في اللقاء التالي، كلمه ربه بالتوجيهات. حينها سأل نبي الله موسى عليه السلام ربه هذا السؤال الذي طلبه قومه قائلا: ربي أرني أنظر إليك. فأجابه الله تعالى وقال: لن تراني. مستمعين الأعزاء، لم يسأل نبي الله موسى هذا السؤال إلا لأجل أن يتأكد بنو إسرائيل أنها لا تصح ولا تجوز الرؤية كما هو عليه، فكيف بهم؟ وهي إجابة للأمم كلها ليتيقنوا أنه لا يمكن ذلك. أما في نفس نبي الله موسى فهو يعلم علم اليقين أنه لا يصح وأن الرؤية لا تجوز عليه سبحانه وتعالى، وسؤالهم هذا من أكبر الكبائر. ثم أضاف الله قائلا لنبيه: لن تراني يا موسى، ولكن انظر إلى ذلك الجبل، فإن ثبت مكانه فإنك سوف تراني. فلما تجلى الله سبحانه وتعالى وتوجه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض، وحين رأى نبي الله موسى ذلك خر وسقط مغشيا عليه. أما جميع نقباء قومه نزل عليهم العقاب وأخذتهم الرجفة فماتوا جميعا. فلما أفاق نبي الله موسى عليه السلام من سعقته، أي ردة الفعل التي أصابته حين رأى الجبل دك دكا وليس عقوبة مثل قومه، فقال: سبحانك يا الله، أنزهك عن الرؤية وجوازها عليك، تبت إليك من طلب قومي هذا لأنه معصية، وأنا أول المؤمنين بك فتب علي. توسل نبي الله موسى عليه السلام إلى ربه بأن يقبل توبته، لأنه أول من آمن به ونزهه. وبعد هذا المشهد المهول كان هنا ابتلاء كبير لنبي الله موسى، وهو موت النقباء السبعين من قومه الذين في رفقته، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم؟ وماذا سيواجه من قومه؟ يا ترى يا أصدقائي، ما الذي سيفعله نبي الله موسى عليه السلام في هذا الموقف الذي هو فيه؟ كل ذلك سنتعرف عليه في فقرة الأسبوع المقبل بإذن الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: ساحة آفاق.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء في مساحة آفاق، وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 77-882-088. إذن معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: كيف حالكم؟
1: حمد الله، من معنا؟
2: أنهار نبيل عبد الله كيدم.
1: أنهار نبيل
2: عبد الله كيدم.
1: تفضلوا.

0: موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
1: والأرض. اتكفي على الشكر يا أستاذ أنهر.
0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فتتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: يا أنهار ما شاء الله. ركزي على أحكام النون الساكنة والتنوين عند الكاف عند الياء والبقية إن شاء الله ما يكون إلا خير
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك وفي أمان الله.
2: في أمان الله.
1: معنا اتصال
2: آخر. ألو، انقطع الاتصال للأسف.
1: معنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار النهار يعني بترقيق الهاء.
2: إذن يا أستاذ هلال معنا اتصال قبل أن تكمل. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. مع أنس بلال عبد الحميد.
2: أنس بلال
3: عبد الحميد محمد. من أول الآية وقال الذين اتبعوا
1: لا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء
1: يأمركم معنى إخفاء.
3: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
1: دعاء أو
3: إلا دعاء ونداء
1: معنى مد يا أستاذ دعاء ونداء
3: بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
1: أحسنت يا صديقي أحسنت بارك الله فيك.
2: إذن مستمعينا الأعزاء ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون بمولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 7728820888. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: أم يوسف.
0: من؟
1: الغيلي.
0: تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحيم. ني كسراني.
1: الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض.
2: واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ما فأحيا بها الأرض
1: بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
2: أم يوسف بارك الله فيك، شكرا لك، ركزي على البرنامج وإن شاء الله تستفيدي أكثر.
1: معنا مشاركة
0: في اتصال آخر في أمان. إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معانا؟
3: معاك أبو محمد عوض. حبيبي يا عوض.
0: من اسمكم؟
3: علي عوض.
0: تفضل.
3: من وين نبدأ؟
2: من صفحة 27.
3: صفحة 27.
2: من صفحة 26.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصد علي أصد علي. معنا هنا ميم مشددة، صم بكم، يعني معك ميم مشددة.

0: في أماننا. إذا معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
1: ممكن نشارك؟
0: لا تفضلوا، ممكن تبتعدوا من الراديو قليل.
1: طيب مثل يا رمدي. معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

0: الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح.
1: أستاذك وبث فيها من كل معناها إخفاء عند الكاف.
0: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: لقوم يعقلون.
0: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم.
1: ما في واو. يحبونهم الحاء مكسور.
0: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
1: شكرا أستاذة كوكب، شكرا لك. كوني ركزي على الميم الساكنة عند الباء خفاء
0: إن شاء الله.
1: وما
0: بارك
1: هم
0: الله فيكم.
1: الله يرضى عليكم. وما هم
0: بخارجين، شكرا لكم.
1: في أمان الله. في قول الله وما هم بخارجين، وكذلك إنما يأمرهم بالسوء والبقيات إن شاء الله.
2: إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو حياكم الله، من معانا؟
3: أميرة محمد.
2: تفضلوا.
1: يلا أميرة.
2: منيرة. يا منيرة.
1: أجلي يا منيرة.
2: بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
1: بعد موتها
3: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
1: المسخر
3: بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم فما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: شكرا يا
3: ما شاركة
1: ما يكفي
2: اتصال آخر إن شاء الله في أمان. إذا للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-0888 معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: جيهان عبد المهدي فرحة.
2: جيهان
4: جيهان
2: أيوة
4: عبد المهدي فرحة.
2: تفضلوا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

تتبعها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين

0: إذا معنا اتصال آخر. ألو. ابتعدوا قليلا من الراديو.
1: معكم نفيسة.
0: من؟ يا أختنا العزيزة ابتعدوا عن الراديو، هاي ابتعدوا من الراديو. نفيسة. نفيسة من؟
1: نفيسة محمد اليريمي.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
2: الصفحة التي بعدها.
1: إن في خلق السماوات والأرض
0: الصفحة التي جنبها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مثلا
1: يا نفيسة، ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما بش ولا هم ولا يهتدون،
0: لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع
1: يا نفيسة صلي على رسول الله. اسمعيني الله يحفظك، اهدأي شوية. ينعق بما
0: لا يسمع إلا دعاء.

0: هل هناك تعليق يا أستاذ هلال على
1: في ملاحظة بس على الوقف في قول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هنا إذا وقفنا على هاتين الكلمتين لابد أن نقف عليهما بيش بالألف دعاء أو نداء أو نداء، لأنه مثلا المنصوب أو الذي عليه فتحتين نقف عليه بالألف هكذا بناء دعاء جاء
0: جميل
1: دخل. نعم
0: نستقبل اتصال يا أستاذ هلال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أزهار عبد اللطيف إبراهيم أبو الغيث.
0: أزهار عبد اللطيف أبو الغيث.
2: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
1: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث. السماعة عنكم ماشي تمام. بسم الله يا أزهار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
1: والأرض ضاد مكسور
2: والأرض واختلاف

0: ما
1: وما أنزل الله من السماء
0: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
1: لو
0: بعد
1: وقفتي
0: موتها.
1: قولي هكذا فأحيا به الأرض بعد موتها
0: موتها فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: شكرا لك يا أزهر. شكرا مع الله. نعم.
2: إذا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟ من؟
3: أيوة.
2: من معنا؟
3: أنت محمد عبد الله خويلي.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
1: من كل دابة وتصريف الرياح
3: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: شكرا لك يا ابنة محمد. شكرا.
3: شكرا.
1: مع الله.
2: تمنى
1: معنا فاصل ولا شيء؟
2: إذا باقي اتصالات قليلة يا أستاذ هلال.
1: بسم الله.
2: يكفي اتصالات. كفي. طيب إذا مستمعينا الأعزاء
1: فاصل
2: قصير ومن ثم نعود إلى الأستاذ هلال ليقرأ علينا الآيات ويطلعنا على أبرز الأخطاء ومن ثم نعود إلى السحب لسحبه على الجائزة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: إذن مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم ووصلنا وإياكم إلى الفقرة الختامية. شكرا لك يا أستاذ هلال على هذه القراءة العطرة. إذن من سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو سعيدة الحظ؟
1: المخرجة تختار رقم.
0: طيب الأستاذة سوسن تختار رقم.
1: كم معنا اليوم مشاركين يا أستاذ عبد الله؟
0: اليوم معنا 10 مشاركين ومشاركات.
1: ما شاء الله، لكن أنت بتقول مشاركين، يعني أعتقد النساء هنا أكثر. ما بعد يعني... إلا والدة يمكن واحد فقط هذا اليوم
0: رجال. اثنين.
1: يلا بسم الله.
0: إذن اثنين رجال وثماني نساء. فمن سيكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟
1: كم يا أستاذة خارجينا؟
0: قالوا قرع بالأرقام. إذن 10 أرقام من 1 إلى 10. الرقم 9. إذن الرقم 9. طبعا يا أستاذ فائزة
1: ما شاء الله
0: الكثرة غلبت. إذن الفائزة معنا لهذا اليوم الأخت كوكب محمد صالح العبيدي. ألف ألف ألف مبروك. ألف ألف ألف مبروك للأخت كوكب محمد صالح العبيدي بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم من التقديم الأستاذ هلال صالح الكليبي، وأنا عبد الله المعافى، وأيضا من الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
3: على أثير إذاعة آفاق FM.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

لنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
7: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. اليوم نبحر معكم في عمق الملف التربوي والتعليمي، حيث لا يمكن لأي نهضة حقيقية أن تقوم إلا على قواعد بحثية صلبة تربط المشكلات الميدانية بالحلول العلمية القابلة للتطبيق. ولذلك اليوم نسلط الضوء على التحركات البحثية الأخيرة، وتحديدا الورشة العلمية التي نظمها مركز البحوث والتطوير الإداري أو التطوير التربوي لإحالة مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم إلى أولويات ودراسات تسهم في دعم صناعة القرار وتطوير الميدان التربوي. ولمناقشة هذا الملف الهام بأبعاده الأكاديمية والعملية يسعدنا أن نرحب

0: وتطوير التربوي؟
1: نعم، كما ذكرت هو مركزا وطنيا يهتم ويرعى الجانب التربوي والتعليمي على مستوى اليمن ككل. هو مركز بحثي يهتم بالبحث التربوي ويهتم بالتطوير التربوي، مسارين أساسيين شاملة، هذين المسارين شاملة لكل مكونات العملية التربوية التعليمية. هذا المركز تم إنشاؤه لهذا الغرض، من أجل تطوير التعليم ومن أجل معالجة المشاكل والاختلالات بطريقة علمية ومنهجية وبحثية وليس عن طريق العشوائية. وهذا المركز يتكون من مجموعة من الدوائر والشعب التي لها اختصاصات ومهام واسعة وكبيرة بكبر آفاق العملية التربوية والتعليمية بكلها وبكل مكوناتها، من منهج، من معلم، من طلبة، من مشاركة مجتمعية، من وسائل تعليمية، من استراتيجيات تدريسية، شامل لكل شيء. وبالتالي المركز يقوم بهذه المهام وهذه الاختصاصات وهذه الأعمال، يقدم مجموعة من الحلول والمعالجات على شكل توصيات وإجراءات تنفيذية للجهات المختصة في الوزارة بقطاعاتها المختلفة، بعد أن يقوم بإجراء بحث أو أبحاث لدراسة الواقع لأي مشكلة كانت، إما انطلاقا من مهامه واختصاصاته، وإما من مخرجات ورش علمية أو مؤتمرات علمية، أو من خلال لقاءات حوارية، أو من خلال طلبات تقدم من قبل الجهات المعنية لدراسة إشكالية معينة في أي مجال من المجالات. فالمركز يعني بدراستها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها في ضوء أو في شكل توصيات معينة ومحددة تستفيد منها الجهات المعنية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه متابعة التطورات الموجودة على المستوى العام، عندما نتابع تطورات في أي مجال التكنولوجي، حتى فيما يتعلق بالمعلم، يعني من حيث تنميته وإعداده وتأهيله وتدريبه في أي مجال من المجالات. الجوانب التطويرية مركز البحوث يعني بها من خلال دراسة التجارب في الدول الإقليمية والدول العالمية، ويعمل على دراستها ويمننتها بحيث تكون مناسبة للتطبيق في الواقع اليمني من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية. مهام المركز مهام كبيرة جدا، ويقع على عاتق المركز هذه المهام المنوطة به. يوجد في المركز كوكبة كبيرة جدا من الباحثين والمهتمين والمختصين والعلماء والخبراء في المجال التربوي، أكثر من 120 باحث في المركز، نعم، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين، لكن هذا العدد هم باحثين في المركز. والمركز يزخر بالخبرات العلمية والتجارب أيضا العلمية، وما نأمله هو أن يتم الاهتمام كون هذا يمثل فرصة كبيرة جدا لوزارة التربية والتعليم بأن تستثمر هذه القدرات، بأن توجه هذه القدرات في إطار المشروع القرآني وخدمة البلاد والعباد وتصحيح الوضع وتصحيح الاختلالات، دراسة الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة والبدائل المناسبة، وأيضا السعي بإجراء دراسات تطويرية لتطوير مجالات العملية التربوية والتعليمية. نعم. هذا المركز باختصار.
0: نعم. ما شاء الله، يعني وكما أشرت أنا دكتور في البداية، لا يمكن أن يكون هناك نهضة حقيقية في أي قطاع من القطاعات إلا بالبحث العلمي، نعم، بالدرجة الأساسية، وهذا المركز هو يعنى بالبحث العلمي في المجال التربوي. نعم. فيعطيكم ألف عافية دكتور. طبعا انطلاقا مما ذكرتم على ذكر في إطار حديثكم حول التعريف عن المركز، ذكرتوا أن هناك قد تقام ورش وهناك مخرجات ومؤتمرات وما إلى ذلك. انطلاقا من هذه الجزئية، أنتم أقمتم ورشة يعني مؤخرا، فيعني ما الذي دفعكم لتنفيذ هذه الورشة أنتم اليوم في مركز البحوث والتطوير التربوي في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الذي أردتم تحقيقه من خلال هذه الورشة؟
1: كما ذكرت لك سابقا أننا نتحرك في إطار توجهات الوزارة وتوجهات القيادة، هذا يعني أهم شيء بالنسبة لنا. وبالتالي جاءت هذه الورشة كنتيجة للملتقى الوطني الأول للتعليم الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 2 يونيو 2026 تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه وفي ضوءه، أن التعليم مسؤولية الجميع، مؤسسات بحثية

0: جهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، يجب أن يتحرك الناس كلهم في هذا الإطار. فنحن استشعرنا هذه المسؤولية وكوننا المعنيين في البداية على أن نحول مخرجات هذا الملتقى إلى ورش علمية تتبلور من خلالها أولويات بحثية لدراسة هذه المخرجات بطريقة منهجية، وبحيث ومحورتها في أبحاث ودراسات علمية ليتم معالجة الاختلالات التي خرج بها الملتقى الوطني في القطاع التربوي والتعليمي بشكل منهجي وعلمي وبحثي، لكي نتمكن من تعدي هذه الإشكاليات ومعالجتها بطريقة علمية ومنهجية. فعندما عقد هذا الملتقى حضر مجموعة من الباحثين وكنت معهم ورؤساء الدوائر، وعملنا على دراسة المخرجات بشكل دقيق جدا، واستشعرنا المسؤولية، استشعرنا مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قيادتنا العظيمة بأن نقوم بدورنا في هذا المركز رغم الإمكانيات المتواضعة والمتواضعة جدا جدا بسبب العدوان والحصار على بلدنا. ودرسناها دراسة علمية تحليلية وحللناها، وفي ضوء هذه الدراسة والتحليل خرجنا بمقترح هذه الورشة وحولنا أو أخرجنا هذه الورشة في أوراق علمية محددة تتناول مجالات الملتقى بشكل كلي.
1: نعم. طيب، عندما نتحدث دكتور وأنتم ذكرتم في سياق حديثكم عن الأولويات البحثية التربوية الوطنية، يعني المركز كيف يحدد يعني ما ينبغي أن تكون أولوية، يعني انطلاقا من يعني من الواقع ومن الاحتياجات الواقعية، وكيف تتم الآلية؟
0: طبعا كما ذكرت بالضبط هو انطلاقا من الأولويات في الواقع، لكن بالطريقة العلمية والمنهجية والبحثية ومن خلال مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم تم محورتها في 4 محاور رئيسية. أولها المعلم، ثانيها المنهج الدراسي والكتاب المدرسي، ثالثها البنية التحتية والوسائل والمستلزمات التعليمية، ورابعها هي المشاركة المجتمعية. وفي إطار كل محور من هذه المحاور يندرج في إطاره مجموعة من الأولويات. فنحن ننظر من خلال تحليل علمي ومنطقي لهذه الأولويات بحيث أنها تعالج الاختلالات بشكل سريع فيما يتعلق بالأشياء اللي هي يعني ضارة وتؤثر على العملية التعليمية بشكل مباشر.
1: نعم.
0: فيتم تحديدها كأولوية، ثم يأتي بعد ذلك تحديد الأولويات الثانوية فيما بعد. فمثلا في مجال المعلم احنا بنعاني من قصور في التأهيل، نعاني من من من من سوء في التوزيع، نعاني ايضا من عدم التحاق بكليات التربية بإشكاليات كثيرة جدا، نعاني ايضا من عدد كبير من المتطوعين العاملين في الميدان الغير مؤهلين. هذه أولويات قصوى تستدعي التدخل السريع لمعالجتها. التدخل السريع لمعالجتها لا يأتي عبر أدوية مادية وإنما عبر البحث العلمي لمعالجتها. فنحن شخصناها كأولويات بحثية يتم دراستها ومعالجتها ليستفيد صانع القرار في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ قرارات سليمة، قرارات إيجابية ناتجة عن دراسات وأبحاث علمية وليست بطريقة عشوائية.
1: نعم. وهذا طبيعة البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي.
0: نعم.
1: يعني وهذا يعني أنتم تحدثتم طبعا في الورشة أن يكون المركز هو بيت خبرة ومرجع بحثي للوزارة. يعني وهذا يأتي تطبيق لذلك ويحقق هذا الدور، خصوصا كما ذكرنا في دعم صناعة القرار التربوي. طيب دكتور إبراهيم، يعني طبيعة الشراكة التي تسعون إليها ما بين المركز وما بين الوزارة، ما بين الجامعات، ما بين الهيئة أيضا العليا للعلوم، يعني بقية أيضا الجهات ذات العلاقة، كيف يمكن تحويلها إلى مشروعات بحثية مشتركة؟
0: نعم بالضبط، هذا واحدة من الأشياء التي ركزنا عليها، وأيضا هذا واحدة من جوانب القصور الكبيرة المخلة خلال الفترة الماضية، حتى أننا حددنا ورقة علمية خاصة بالشراكة بين المركز وبين الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي أسلفت ذكرها أنت سابقا فعلا. وبالتالي الأمر يحتاج إلى تنسيق ما بين هذه الجهات. فمثلا مركز البحوث دوره هنا دور دعم فني ودعم علمي ومنهجي وأطر مرجعية، في حال أنه مثلا وزارة التربية والتعليم يكون دورها تنفيذي لهذه لنتائج هذه الدراسات وتوصياتها، الجهات الجامعية للتنسيق ما بين المركز وما بين الوزارة بحيث تكون عناوين البحوث سواء كانت بحوث ترقية ولا بحوث لطلب الدراسات عليا ماجستير ودكتورة أن تكون في نفس الإطار تخدم هذه معالجة هذه الفجوات الموجودة. التنسيق هذا مهم جدا لأنه الآن بالآلاف مثلا رسائل ماجستير ودكتورة في الجامعة وبالذات في كلية التربية معظمها لا تلامس الواقع ولا تعالج الاختلالات، فمن ضمن الشراكة التي نحن بحاجتها أن يتم التنسيق ما بين مثلا مركز البحوث كجهة بحثية وداعمة للوزارة لصناعة قراراتها الرشيدة وما بين كليات التربية في كل الجامعات اليمنية الحكومية وأيضا ما بين الوزارة كجهة تنفيذية، من أجل أنه هذا التنسيق يخلق إيجابية في اتخاذ القرارات وتكون أيضا سليمة ومناسبة وتلامس الواقع وتعالج الاختلالات الموجودة. لكن عندما يغرد كلهم في فلك كلهم في وادي فهذا يؤدي إلى اختلال، وبالذات وزارة التربية. وزارة التربية هي المعنية الأول وهي المشرفة سواء على الجامعات أو على المركز. نحن تحت
1: بعد الدمج الإداري سهلت لكم هذه الجزئية
0: بالضبط. وبالتالي ما على الوزارة إلا أن تعمل بهذه الفرصة، هي فرصة كونها يعني هي المعنية بالتنفيذ وهي المشرفة، وبالتالي هذه الجهات أو المؤسسات هي مندرجة في إطارها تعمل على تنسيق الجهود، وإحنا عدينا ورقة علمية حددنا فيها ما الذي ينبغي وما الذي يجب أن يكون لتحقيق شراكة فعالة ما بين هذه الجهات سواء قطاع خاص ولا مركز بحوث أو جامعات أو وزارة التربية والتعليم وحتى المجتمع المحلي نفسه وحتى القطاع الخاص وحتى السلطة المحلية أيضا، لأنه بتكامل الجهود يعني ستحصل نقلة نوعية. اليوم مثلا نلاحظ أن هناك دور كبير جدا في الواقع العملي للمجتمع المحلي في الإسهام بدعم التعليم وتسيير التعليم، لكن هذا ليس بطريقة مؤسسية وبالتالي لا نضمن هنا الاستدامة، لا تضمن الإسلام. الناس اليوم مندفعين أكيد بسبب العدوان والحصار، وبالتالي اندفع المجتمع وتفاعل مع هذه، لكن عندما يكون الموضوع في إطار مؤسسي نضمن في هذه الحالة الاستمرارية والديمومة في في في في عملية في العملية التربوية والتعليمية لمعالجة الاختلالات الموجودة أو للتطوير وكل مناحي الحياة. فهذا الموضوع مهم جدا، ونتمنى بإذن الله أن مخرجات هذه الورشة التي أقمناها في مركز البحوث وبالذات فيما يتعلق بالشراكة بين المركز وبين الجهات المعنية أن يتم تنسيقها وتحويلها إلى أرض الواقع وأن تجد النور. وقد وعدنا معالي وزير التربية والتعليم بأنه سيحيل توصيات هذه الورشة إلى الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات المعنية في الوزارة، والذي يهمنا هو هذا أن تتحول هذه التوصيات إلى إجراءات عملية وإجراءات تنفيذية وبالذات فيما يتعلق بموضوع الشراكة بين هذه الجهات
1: التي كلها تشرف عليها
0: وزارة التربية والتعليم جميعها.
1: طيب دكتور، يعني فرضا كان هناك استجابة من كل الجهات وحصل أن هناك توجه بالفعل من الباحثين وتم تخصيص عناوين بحثية رصينة وفق توجيهاتكم وفق يعني بناء على دراسة الواقع، وأسألكم هنا كيف يمكن ضمان أن لا تبقى نتائج البحوث التربوية في الإطار الأكاديمي يعني وإنما تصل إلى المعلم وإلى المدرسة وإلى الطالب وتتحول إلى ممارسة وحلول في الميدان؟
0: طبعا هذا كما ذكرت لك في السابق وكما ذكرت تفضلت أنت بذكره في السابق أنه موضوع الشراكة، يعني مثلا الآن إيش مهمة مركز البحوث؟ مركز البحوث بعد أن يتم تحديد مسار بحثي معين لدراسة مشكلة معينة، المركز يعمل على دراستها بطريقة علمية ومنهجية ويشخصها ويصل إلى نتائج معينة ويضع في إطارها ويستنتج من خلالها مجموعة من الاستنتاجات التي يضع في إطارها مجموعة من التوصيات، هذه التوصيات يتم تحويلها وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ومهام واختصاصات تضم إلى الجهات التي ستنفذها أو القطاعات التي ستنفذها، ويتم تسليمها رسميا إما للجهة سواء كان قطاع أو إدارة في عاملة في نطاق وزارة التربية والتعليم أو إلى ديوان عام الوزارة، أو ديوان عام الوزارة هو الذي يتحمل مسؤولية التنفيذ في هذه الحالة. مثلا الآن عندما نجري أي دراسة أو نجري أي بحث، إحنا مهمتنا تنتهي بعد استكمال التوصيات وتحويلها إلى مسودة تنفيذية، وبالتالي ترفع
1: تسلم إلى صانع القرار القرى
0: بالضبط، ترفق برسالة تغطية أنه تم إجراء كذا وكذا، ثم بعد ذلك تم تحديد هذه التوصيات وفق الإجراءات. الإجراءات التنفيذية طبعا إجراء ممثلا بنشاط ممثلا بجهة مسؤولة عنه.
1: نعم.
0: إحنا بنحددها بشكل دقيق جدا بحيث أنه تصبح الفكرة واضحة وما يكون فيها غموض ولا يكون فيها أي التباس. إجراء تنفيذي بنشاط بأنشطة معينة ومحددة وجهات معنية محدودة بالتنفيذ. في هذه الحالة المهمة تنتقل إلى وزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد أنه وزيرنا هذا ما لمسناه.
1: نعم.
0: وما شاهدناه أن لدينا قيادة في الوزارة، قيادة عظيمة ومؤمنة ومجاهدة وعملية متحركة، وهي تبحث عن مثل هكذا توصيات ومثل هكذا أبحاث. هذا ما لمسناه من خلال الورشة التي أقمناها، ارتياح كبير جدا من قبل الوزارة. هي تبحث عن مؤسسات بحثية سواء كانت جامعية أو مراكز بحثية لمعالجة الاختلالات. هي لا تريد أن تعالج الاختلالات الموجودة بعشوائية أو بارتجالية، وإنما بطريقة علمية. وما إقامة الملتقى الوطني الأول الذي أقامته الوزارة إلا نتيجة لحسن نية هذه القيادة العظيمة بمعالجة الاختلالات وتشخيص الواقع كما هو بإحصاءات وأرقام صحيحة وواقعية من الوزارة فيما يتعلق بالمعلم وفيما يتعلق بالمناهج والبنية المدرسية والمشاركة المجتمعية التي قدمت في هذا الملتقى، إلا خير دليل على مصداقية تحرك هذه القيادة في معالجة هذه الاختلالات، وأيضا ما ارتياحها من قيامنا بهذه الورشة وتنفيذ هذه الورشة وإشارتها إلى البحث العلمي وأهميته، إلا خير دليل أنهم فعلا يدركون أهمية البحث في ترشيد القرار وصناعة القرار التربوي. وكلنا ثقة أن ما سيتم إخراجه من أبحاث على شكل توصيات أن الوزارة ستعمل على تنفيذها، هذا إحنا واثقين. نعم. بذلك ثقة مطلقة بإذن الله، ولن تخذلنا قيادتنا بإذن الله.
1: نعم. بطبيعة الحال دكتور، يعني يفترض وهو القائم والواقع اليوم أنه الوزارة وهي المشرفة على الدراسات العليا بشكل عام، الجامعات ومختلف القطاعات البحثية، هي أكثر إدراكا بأهمية البحث العلمي، يعني أكثر من غيرها من الوزارات، لأنها هي المعنية بالدرجة الأساسية بهذا الإطار. وبهذا دكتور يعني نخلص إلى أنه البحث التربوي هو يحتاج إلى الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات إلى اختيار واختبار حلول ميدانية وقياس أثرها في واقع قبل اعتمادها على نطاق واسع، وهذه مسؤولية البحث العلمي كما تفضلتم. طيب دكتور، يعني في ضوء ما خرجت به الورشة من توصيات، الخطوة العملية التالية، الأولوية التي سيبدأ بها مركز البحوث والتطوير التربوي خلال المرحلة المقبلة؟
0: طبعا الأولوية بحسب ما أشارت إليه قيادتنا، قيادة الوزارة، بأن نحول توصيات هذه الورشة إلى إجراءات تنفيذية، وهذه الإجراءات تحول إلى مجموعة من الأنشطة التنفيذية، وهذا سيتم من خلال مناقشته بشكل رسمي في المركز. يتم الاجتماع رؤساء الدوائر بالباحثين الموجودين لدراسة هذه النتائج دراسة علمية و تحويرها إلى إجراءات تنفيذية واعتمادها بمحاضر رسمية، ومن ثم رفعها إلى قيادة الوزارة، وبعد ذلك مباشرة سيتم تحويلها إلى مسودات بحثية يتم إجراؤها في الميدان العملي حتى نخرج بنتائج من الواقع من أجل نحدد العلاج الذي يتناسب مع هذه الاختلالات الواقعية لرفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
1: نعم.
0: هذا الذي سيتم بإذن
1: إن شاء الله تعالى موفقين في هذا الإطار. ونحن بالمجمل دكتور إبراهيم المسوري، برنامج حوار أكاديمي بين أيديكم وتحت خدمتكم، إذا ما أردتم توجيه في أي إطار. البرنامج طبعا هو يعنى بالدرجة الأساسية بالحديث حول أو بتركيز على القضايا البحثية الأكاديمية هذه، وأيضا استضافة الباحثين واستعراض أيضا أبحاثهم سواء كانت ترقيات أو طروحات دكتورة أو رسائل ماجستير. إحنا بخدمتكم في أي شيء، يعني إن شاء الله قد يحقق التنمية الشاملة، يعني في إطار التكامل ما بين الجهات المسؤولة التربوية والبحثية وما بين أيضا الجهات الإعلامية.
0: في الحقيقة هذا البرنامج مهم للغاية، ونحن نفتقد إلى هذا الجانب، به توجه واندفاع نحو البحث العلمي ونحو الدراسات العليا. لو تلاحظ جامعة صنعاء الآن الأعداد الكبيرة المندفعة نحو الدراسات العليا كبيرة كبيرة جدا. صحيح. بحاجة إلى من يوجهها، بحاجة إلى من يرعاها، بحاجة إلى من يتبناها، بحاجة إلى من يربط بين خبرات هؤلاء الطلبة والباحثين واحتياجاتنا من الواقع. لأنه بنلاحظ مثلا، أنا دكتور في جامعة صنعاء، بنلاحظ مثلا طلبتنا، طلبة الدراسة العليا سواء طلبة ماجستير أو طلبة دكتوراه، بعيدين عن الواقع. يعني أبحاثهم، عناوينهم، نلاحظها أن معظمها مأخوذة من النت ومن واقع المواقع الإلكترونية.
1: هدف فقط إلى أخذ الترقية والدرجة
0: العلمية. الدرجة العلمية فقط، ليس لهم هدف. وبالتالي أنا أركز مثلاً إنه لابد لهذا الطالب أن وبالذات خاصة أن هؤلاء، معظم هؤلاء الطلبة هم عاملين في المجال التربوي، معظمهم مدراء مدارس، مدراء مناطق تعليمية، معلمين، أصحاب خبرات كبيرة جداً. وبالتالي أنا دائماً أقول لطلبتي هكذا، إنه لابد ما تنطلق في بحثك العلمي ودراستك العليا من الواقع، ويكون اختيارك لمشكلة من الواقع، على أساس أنه تخرج بحلول تعالج هذه القضايا. لكن عندما يأتي اختيار مشكلة مثلا ليست في اليمن، ولا ولا ولا ولا إمكانياتنا، مثلا بعض الحين تكون دراسة تطويرية، لا إمكانياتنا تسمح بتنفيذ هذا التوجه الذي بتدرسه أنت،
1: ما الفائدة
0: من ذلك؟
1: ضياع الجهود فقط.
0: بالضبط، ضياع للجهود. فأنا أتمنى منكم وأرجو منكم أن تتحركوا في هذا الإطار فيما يتعلق بجامعة صنعاء، النزول إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية، وبالذات فيما يتعلق بكلية التربية. الآن تعتبر كلية التربية من أكبر الكليات من حيث الالتحاق بالدراسة العليا. مثلا أدي لك أنا كنموذج، قسم الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية جامعة صنعاء، هذا يعتبر من أكبر الأقسام على مستوى جامعة صنعاء كلها. يعني تخيل الآن أن الخريجين منه ماجستير يفوق 1500 طالب،
1: إن شاء الله.
0: عدد كبير جدا.
1: نعم.
0: الدكاترة يفوق 500، يعني 4 أو 5 دفع كبيرة أو 6 دفع كبيرة جدا، وما زالت الدفع الآن تتلاحق، وبالتالي كل في مجال التربوي. لو أن كل دراساتهم هذا مرتبطة بالواقع لعالجنا الواقع برمته. وبالتالي أدي لك كنموذج مثلا، أنه حصل في الأسبوع الماضي تقديم واحد من العناوين على أساس تعرف مثلا أنه هذا البرنامج مهم، والتوجه نحو البحث العلمي مهم، والربط بالواقع أهم من هذا كله. مثلا موضوع يدرس مثلا التنافسية للمدارس الأهلية، يدرس هكذا موضوع التنافس، وموضوع اللي يسميه الترويج مثلا للمدرسة.
1: نعم.
0: ترويج للمدرسة، التسويق للمدرسة، هكذا التسويق للمدارس الأهلية.
1: نعم.
0: فأنت عندما تشوف مثلا الآن في الواقع، هل مشاكل مدارسنا الأهلية تعاني من ضعف في التسويق؟ هذه المشكلة ليست موجودة. العنوان مثلا، عندما تقرأ العنوان، عنوان براق، عنوان يعني ضخم جدا، لكن لا ينطبق على هذا البيئة اليمنية. التسويق وعلاقتها بالتنافس، يعني حتى التنافس، مدارسنا هي بتنافس من حيث تخفيض الرسوم. يعني شيء طلبة كثير، تخفيض الرسوم، تخفضهم بيجوا عندها، كل الطلبة بيجوا عندها. ما وصلنا إلى مرحلة إن به تنافس بحاجة إلى تسويق عندنا في مدارسنا. تلاحظ هذا مثلا في مجتمع آخر.
1: نعم.
0: وبالتالي به مشاكل أخرى ألح من هذه المشكلة، نابعة من الواقع. فبرنامجكم مهم جدا، وأتمنى لكم من الله التوفيق، وأن يكون لكم دور في توجيه البحث العلمي، سواء في مركز البحوث أو في الجامعات أو في أي مراكز أخرى، لكي تكون هذه الأبحاث نابعة من الواقع، وتعالج اختلالات موجودة في الواقع، وتطور حسب الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية أو غيره،
1: إن شاء الله تعالى. ونحن يعني كما ذكرنا لكم دكتور في سياق التكامل ما بين الوسائل الإعلام وما بين أيضا المؤسسات البحثية المختلفة، سنكون إن شاء الله حاضرين بالقدر الذي نستطيع، ومن خلالكم أيضا أنتم ستكونوا حلقة الوصل، وربطنا وربط البرنامج والإذاعة بوزارة أو كلية التربية تحديدا، يعني إن شاء الله تعالى
0: بإذن الواحد الأحد. أوعدك وعد من الآن أنه في أي وقت أنا استقلق مع طلبة، مع رؤساء أقسام، مع باحثين، مع دكاترة، لمتناول هذا الموضوع كونه مهم للغاية. حتى نلاحظ قيادتنا العظيمة، قيادتنا الثورية، السيد القائد يحفظه الله، مركز على موضوع البحث العلمي.
1: نعم.
0: وهذا يا أخي حتى عندما نشوف الآن الواقع من حولنا، حتى الكيان الصهيوني الزائل ما سر تطوره وتقدمه على بقية الدول من حوله؟ البحث العلمي.
1: تخصيص ميزانيات من الدولة نفسها.
0: لو تلاحظ أنه ميزانية جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب لوحدها فيما يتعلق بالبحث العلمي لوحدها، بس ليس ميزانية الجامعة ككل، وإنما ميزانية البحث العلمي فيها لعام واحد بما يعادل ميزانية دول الوطن العربي مجتمعة لعامين.
1: لإدراكهم بأهمية البحث.
0: إحنا لو تلاحظ أنه به أبحاث بحجم وطن، يعني تعالجه اختلال يعدل المسار على مستوى الوطن كله، لا يجد من يرعاه، لا يجد من يتبناه، من يشجعه، من ينفذه. بعض الأحيان تلاحظ أنه إجراء دراسة ضخمة وممتازة ونتائجها ضخمة وتعالج اختلال في الواقع ومرجومة في رف أي مكتبة،
1: أي مكتبة.
0: ما بحد معبر لها ولا حد داري وينه. لكن الآن عندما تتكامل الجهود والتنسيق يتم بين الوزارة والجهات المعنية والمجتمع والجهات والقطاع الخاص، بإذن الله أن هذا سيكون له دور. وأيضا دوركم الإعلامي، الإعلام هو الأساس. الإعلام أكثر وسيلة تأثيرا في الوقت الحالي على المجتمع صغيرا وكبيرا.
1: صحيح.
0: فإذا ما تحرك الإعلام من هذا المنطلق باهتمامه بالبحث العلمي، فأنا متأكد أن البحث العلمي سيكون له دور وسيكون له ثمرة في الواقع، سواء في الجانب التربوي أو في المجال العلمي بكل التخصصات الأخرى.
1: نعم. ولهذا جاءت فكرة البرنامج قبل أكثر من سنة، وإحنا مستمرين أسبوعيا في هذا البرنامج، وهذه الحلقة هي تأتي في هذا السياق معكم دكتور.
0: ممتاز جدا، ونتمنى لكم من الله التوفيق والاستمرار. وكما قلت لك أنا مستعد أن أستغل،
1: خلاص نشتغل مع بعض الآن، لأن البرنامج هو يعني تحت خدمتكم، وهو أيضا تحت أو في إطار اهتمامكم يعني بالدرجة الأساسية. إحنا معكم سواء على مستوى المركز أو على مستوى الوزارة ككل أو على مستوى كذلك كلية التربية،
0: ونحن معكم بإذن الله جنود مجندة خدمة لله ولهذا الوطن وللأمة.
1: حياك برد دكتور، شرفتونا، وهذا الكلام يشرفنا كثيرا، وأيضا يعطي المستمعين بارقة أمل، وأن هناك تكامل لجهود، لا توجد هناك جهود يعني كل جهد يذهب في
0: اتجاه
1: مبعثر بدون أي فائدة مرجوة يعني.
0: نعم بالضبط.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور،
0: شكراً،
1: شرفتونا اليوم في هذه الحلقة.
0: شكرا لكم، وشكرا لهذه الإطلالة العظيمة والمتميزة ولهذا البرنامج العظيم، وشكرا أيضا لمستمعينا الكرام. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى فعلا أن نهتم بالبحث العلمي، وأن يصبح البحث العلمي في محل اهتمامنا باحثين ومهتمين وقيادات، من أجل أن نعالج كل الاختلالات الموجودة في الواقع، ومن أجل أن نطور بإذن الله رب العالمين.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم إذن مرة أخرى الدكتور إبراهيم المسوري، رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، وعلى ضوء ما وعدنا به الدكتور إن شاء الله سيكون حلقة وصل بيننا وما بين الجهات البحثية الأخرى، تحقيقا للغاية الأساسية التي أنشأ ووجدت من أجلها فكرة هذا البرنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم مرة أخرى، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في رعاية الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: قد عزنا ربي بقايا ما شهدا كان الحليف.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: استجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع الإيمان وأنه هو القاعدة الأساسية التي تقود الإنسان إلى النجاح في جميع أعماله وفي كل مجالات حياته. وأساس الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعرفة الحقيقية للخالق جل شأنه، وهذا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ودلنا عليه العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وكذلك الإيمان بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية التي جاءت لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. فمقتضى الإيمان هو التصديق برسل الله وكتب الله والانقياد لأوامره وتوجيهاته. وكذلك الإيمان بالغيب الذي هو كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ولكنه غائب عن عين المشاهدة البشرية، سواء كان موجودا في هذه الحياة كما أخبرنا عن الملائكة الكرام وعن الجن وعن الشياطين وعن غيرهم كما قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، أو كان هذا الذي وعد به هو سيأتي في المستقبل وليس موجودا في الوقت الحاضر كما أخبر عن الكثير من الأحداث التي ستقع سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة كالحساب والعقاب والجنة والنار وغيرها. وكذلك ما وعد الله أولياءه من النصر والتمكين والغلبة والرزق والخير والبركات التي وعدها الله للمؤمنين، هذه هي من الغيب الذي يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن به ويعتقده ويصدق بوقوعه كما أخبر.

يكون من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يمنح أولياءه الهدى والنور، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هي تكون لأوليائه، هي تكون لمن آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، وكان هذا الإيمان متجسدا في شخصية الإنسان المؤمن، يملأ قلبه وتخشع له جوارحه ويسلم لخالقه جل وعلا في كل أموره. هذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. فهذه الحالة التي تكون لدى الإنسان المؤمن تجعله محط رعاية الله سبحانه وتعالى في الكثير من الأمور. كما قلنا في الهداية، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهداية القلوب هي بيد رب الأرباب، الله نور السماوات والأرض، وهو الهادي لأهل السماوات والهادي لأهل الأرض. ولا يمكن أن نطلع على حقائق الأشياء وعلى الواقع وعلى الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل إلا من العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم. كذلك الهداية فيما يحصل من الاختلاف بين الناس، هنالك بين البشر اختلافات كثيرة في مجالات الحياة، في الإيمان، في العقائد، في أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يهدي المؤمنين كما قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأشياء التي اختص الله بها المؤمنين هو انتفاعهم بكتاب الله وانتفاعهم بكلام الله، هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكنز الكبير الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الكريم الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا يهتدي به ولا يستفيد منه ولا يصل إليه ولا يكتشف معانيه إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن الذين آمنوا بالله سينتفعون بآيات الله وبكلام الله وبهدي الله وبنور الله، وسيهديهم الله إليه صراطا مستقيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني لو جعل الله القرآن بلسان عجمي لقال العرب: كيف ترسل إلينا كتابا بلغة غير لغتنا؟ لولا فصلت، يعني لولا بينت آياته، لولا كانت آياته بلغة عربية واضحة بينة حتى نستطيع أن نفهمه. أعجمي وعربي، أي هل يكون هناك كتاب أعجمي ويكون المخاطب به هو عربي؟ هذا غير معقول. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للمؤمنين هدى يهديهم في كل مسارات الحياة. وقلنا أن الهدى هنا لا يقتصر على المسائل الدينية فقط، بل هو يتعلق بكل نواحي الحياة، بالمسائل الدينية، بالمسائل الدنيوية، بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، كما نرى اليوم كيف هدى الله اليمن واليمنيين وقيادة اليمن إلى التصرف الصحيح، إلى الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كل مسلم ويجب أن يقفه كل شعب وكل قيادة عربية وإسلامية. الله يهدي المؤمنين إلى المواقف الصحيحة، إلى الأساليب الصحيحة، إلى كل ما
يحتاجون إلى الهداية فيه في مسيرتهم في الحياة. كذلك يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على علم، حينما يكون من وضع هذا الكتاب هو العليم الخبير الذي خلق الكون بكل ما فيه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ففصله الله وهو يعلم بحاجة الإنسان وما يحتاجه الإنسان في حياته، وما هي السبل التي ستجعل الإنسان فالحا وناجحا ومستقيما في كل شؤون حياته. فالله سبحانه وتعالى فصل هذا الكتاب على علم، هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكلام الله ويصدقون وعد الله. إذا وعدهم بالنصر كانوا على ثقة يقينية بأنه لا بد أن يحصل هذا النصر. إذا وعدهم بالرزق كانوا على ثقة يقينية بأنه لا بد أن يحصل هذا الرزق. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهم يطمئنون إلى أن رزقهم محتوم من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك تطمئن قلوبهم، يعلمون أن الله سيرزقهم، أن الله سيسهل أمورهم. حينما يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهم يؤمنون بهذا الكلام. وعندما آمن الشعب اليمني بوعد الله تحقق له النصر، وتحققت له العزة والكرامة والاستقلال، لأنه صدق وعد الله وصدق كلام الله ومشى على ضوء توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين هو أنهم سهل لهم في هذه الحياة كل ما يحتاجون إليه، وأيضا وعدهم بالحياة الأخرى، وعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وعدهم بالحياة الطيبة في جنة الخلد في جنات عدن. هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة هي لمن آمن بالله. لابد أن يكون إيماننا بالله إيمانا صحيحا. لابد أن نبحث مسألة الإيمان بالله، هل نحن فعلا مؤمنون بالله؟ هل نحن كما يريد الله من الإيمان والتصديق به؟ لأنها قضية أساسية. لا يمكن أن تحصل على نجاح ولا فلاح ولا هدى ولا نور في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والذي وضحت تفاصيله ومعالمه آيات القرآن الكريم. كما ذكرنا في الآيات السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى غيرها من الآيات التي تخبرنا ما هو الإيمان الذي يريده الله منا. كما قلنا ليس مجرد الإيمان الذي هو القول، لأنه يخبرنا أنها قالت الأعراب آمنا، يقول الله: قل لم تؤمنوا. ويقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان لابد أن يكون قولا على اللسان، ويكون شعورا في قلب الإنسان يمتلئ بعظمة الله وبخوف الله وبرهبة الله وبحب الله وبالإنقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، وينعكس في سلوكيات الإنسان وفي التزامه بتوجيهات الله وفي التزامه بكل أوامر الله وما يوجهه الله إليه في كل مجالات الحياة. إذن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله صاحب الفضل العظيم، ليس فضله مجرد فضل في الآخرة، بل فضله في الدنيا قبل الآخرة، نعمته في الدنيا قبل الآخرة، إحسانه في الدنيا قبل الآخرة. فمن يريد الخير، من يريد الفضل، فليتجه إلى مصدر هذا الفضل، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كذلك من مخرجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى
أن الله عز وجل أعد هذا الكون وأعد هذه الحياة وخلق السماوات والأرض من أجل من؟ من أجل المؤمنين، من أجل المؤمنين. خلق جميع الطيبات من أجل المؤمنين، هي لهم، وإن أعطي منها الكافرون وإن أعطي منها الظالمون فإنما أعطوا في جاه المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ قل هي للذين آمنوا. هذه الطيبات الله خلقها للمؤمنين لأنهم الذين يستأهلون هذه الخيرات وهذه الطيبات. وإنما الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يعطي الكافرين في جاه المؤمنين، كما يكون لديك ضيف شرف ثم تضيف معه الكثير من الناس، لكن هذه الضيافة على شرف فلان ومن أجل فلان وهو المقصود بهذا الإكرام وهذا الإنعام. فهذه الخيرات هي للمؤمنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن ليست خالصة في هذه الحياة، لأن الله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنها ستكون خالصة يوم القيامة في الآخرة، ستكون حكرا وحصريا على المؤمنين، لن ينال الكافرين ولا الظالمين منها مثقال ذرة، كما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الظالمين حينما يخاطبون المؤمنين: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. حتى حينما يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم: رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور والخير والبركة والنعيم لا يكون إلا بالعمل الصالح في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك بركات قد تكون مخفية علينا، قد لا نصل إليها. لماذا؟ لأننا لم نحقق الإيمان الحقيقي في واقعنا العملي، لم نعيش حالة الإيمان، لم نعيش حالة اليقين بالله سبحانه وتعالى. والله يعدنا ويقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الله سبحانه وتعالى يعد عباده أنهم لو آمنوا واتقوا واستقاموا لا أغدق عليهم من النعم ما لا يتخيله عقل إنسان، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى حينما يخاطب نوح قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة هذا الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الخير والبركة مرتبط بمدى إيمان الجنس البشري ومدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والشعوب. فكلما كانت أكثر ارتقاء في الإيمان، كلما كان الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى مبذولا لها بغير حساب. أيضا من المزايا التي يمنحها الله للمؤمنين هو أن يزيدهم إيمانا، أن يزيدهم يقينا، أن يزيدهم محبة لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن الإنسان حينما يتجه مع الله وحينما يهتدي بهدى الله، الله سبحانه وتعالى يزيده من الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان حينما يبذل نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في سبيل الله، الله يعطيه التنوير ويعطيه الهداية الزائدة، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنا لا نرى في أنفسنا التقوى الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فإننا نحتاج إلى أن نهتدي بهدى الله في المرحلة الأولى لنكون أهلا لأن يزيدنا الله، لأن يحبب الله إلينا الخير، يحبب إلينا العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى:
ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الذي يتجه إلى الله، الذي يصدق بالله ويؤمن بالله ويتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يزيده محبة لله وللإيمان وبعدا عن الكفر وعن الفسوق، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه منح من الله سبحانه وتعالى، لكن يمنحها لمن يستحقها، لمن اتجه إلى الله، لمن آمن بالله، لمن توكل على الله، لمن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التثبيت على الحق والتثبيت في المواقف وفي سلوك طريق الحق والصراط المستقيم. الإنسان في حياته يحتاج إلى ما يثبته على الحق، لأن طريق الحق واحد ولكن سبل الضلال متعددة ومختلفة. والإنسان بطبعه يميل إلى الأشياء العاجلة وإلى الشهوات وإلى الملذات، فيحتاج إلى التثبيت، وهذا التثبيت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لمن يستحقه من المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذلك يقول الله لملائكته الكرام أن يعملوا على تثبيت المؤمنين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التثبيت من الله سبحانه وتعالى سواء كان في الحرب أو في السلوك طريق الحق، وفي كل مسيرتك في الحياة تحتاج إلى أن يثبتك الله، إلى أن يوفقك الله، إلى أن يسدد الله خطاك حتى تبقى مستقيما على النهج القويم. يقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كذلك الإنسان المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى، الذي امتلأ قلبه بالإيمان والتصديق واليقين بالله عز وجل، يكون في حصانة من الشياطين، يكون في حصانة من شياطين الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. إذن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الإنسان حينما يتحصن بالإيمان، حينما يتحصن بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في حصن حصين من الشيطان الرجيم، يكون الشيطان بعيدا عنه. الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان المؤمن حصنا يمنع الشياطين أن تصل إليه، ما دام مع الله، وما دام مرتبطا بذكر الله، وما دام محافظا على صلاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى: في من تخلى عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك وأنت محصن بذكر الله، أنت محصن بالارتباط بالله، لا يستطيع أن يصل إليك. بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلاة، فإذا فرط فيها تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من آثار الإيمان أن يبعث الله سبحانه وتعالى لك المودة في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين. يبعث للإنسان المؤمن مودة ومحبة في قلوب الناس. الإنسان يريد أن يكون محبوبا، أن يكون له مكانة اجتماعية، أن يكون له احترام وتقدير بين الناس. هذه المودة، هذا الاحترام، هذا التقدير لا يستطيع أن يمنحه إلا الله سبحانه وتعالى لك. لا تستطيع أنت مهما تملقت ومهما حاولت أن تتزلف إلى الناس ومهما حاولت أن تتصنع الأسباب التي قد تصل بها إلى أن يحبك الناس، لا يمكن أن يحبوك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن هذا أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به. كذلك في الحياة الدنيا الله وعد المؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الأرض، وأن يعلي شأنهم
وأن يجعلهم هم قادة الأمم إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا طبقوا توجيهات الله، إذا وثقوا بالله وتوكلوا على الله، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله يعد المؤمنين بالتمكين، وتمكين هذا الدين لهم إذا هم توكلوا على الله ووثقوا بوعد الله ومشوا حسب توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه هي إرادة الله، أن يمكن لعباده المؤمنين المستضعفين، مهما كانوا مستضعفين فإنهم محط إرادة الله ووعد الله مهما تمسكوا بدين الله. لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. إذن التمكين هو للدين، فإذا تمسكنا بهذا الدين فإن الله سيمكننا. أما إذا تخلينا عن دين الإسلام الذي أراد الله أن يظهره على الدين كله، وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إذا لم نتمسك بهذا الدين، إذا تركنا هذا الدين جانبا، فإننا لن نكون أهلا للنصر ولا للاستخلاف ولا للتمكين من الله سبحانه وتعالى. كذلك المؤمنون موعودون من الله سبحانه وتعالى بالأمن والاستقرار والحياة السعيدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن من الله سبحانه وتعالى هو لمن آمن بالله، لمن توكل على الله ووثق بالله واهتدى بهدي الله. ويقول سبحانه وتعالى لأبينا آدم وأمنا حواء والشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذا جاء لكم هدى من جهة الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هم الذين اتبعوا هدى الله؟ هم المؤمنون حقا، الذين اتبعوا تعليمات الله وصدقوا بوعد الله وآمنوا بالله الإيمان الحقيقي. إذن هم موعودون من الله بالحياة التي لا خوف فيها ولا حزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى يقول: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الله يعد من اتبع هداه ومن سار على خطاه بأن لا يضل في هذه الحياة. والضلال كما قلنا في الهدى يشمل كافة مناحي الحياة، الضلال في الحياة الشخصية والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، والضلال في حياتك العملية وفي كل مجالات الحياة. إذا لم تهتدي بنور الله فستكون ضالا وضايعا في كل مساراتك في كل الحياة في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله: ومن أعرض عن ذكري ولم يؤمن بآيات الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الحياة الضنكة وسوء المعيشة والخوف والحزن لا تكون إلا لمن أعرض عن ذكر الله وعن آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد الله المؤمنين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان المؤمن موعود من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. وكذلك يقول الله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف أن يبخس في أجره، في ما يستحقه، في تعويض الله له، في ثواب الله، في رزق الله له، في عطاء الله له، لا يمكن أن يبخس ولا أن يرهق بغير حق إذا كان صحيح الإيمان بالله. كذلك الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون محط الحماية الإلهية والدفاع الإلهي عنه. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
تخيل حينما يكون الله هو الذي يدافع عنك، ما هو ما الذي يمتلكه الله من الأساليب للدفاع عنك؟ يمتلك ولله الجنود السماوات والأرض، الله له جنود السماوات والأرض، يسخر لك الكون بكله في حمايتك. إذا أراد الله أن يحميك لا أحد يستطيع أن يصل إليك. إذن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الدفاع الإلهي سواء من الأعداء، سواء من الشياطين، سواء حتى من النفس الأمارة بالسوء، يكون الإنسان في حصن من الله سبحانه وتعالى في الدفاع، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يجعل لك حتى ملائكة تحفظك، تحفظك من الشياطين، تحفظك من الإضلال، تحميك من أشياء كثيرة قد لا نستطيع أن نحيط بهذا الحفظ الإلهي وهذه الدفاع والحماية الإلهية. كذلك موعودون بالفوز والنجاة في مسيرتنا في الحياة وفي كل صراعاتنا مع أعداء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله وعد المؤمنين وقص لنا في قصص القرآن الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه سنة الله في الأرض أن ينجي عباده المؤمنين. كذلك يكونون محط الرعاية من الله سبحانه وتعالى حتى من قبل عباد الرحمن الذين هم الملائكة. الملائكة مأمورون بالاستغفار للمؤمنين وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني حينما نكون من المؤمنين سنكون محط دعاء الملائكة المقربين بالمغفرة والتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو دعاء الملائكة للمؤمنين من عباد الله. كذلك المؤمنون يحظون بالصلاة من الله ومن الملائكة، والصلاة هي غاية الرحمة ومعظم الرحمة وأكبر الرحمة، يعبر عنها بالصلاة التي هي رحمة واسعة وشاملة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن المؤمنون هم محل الصلوات الإلهية والرحمات الإلهية، والصلوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كذلك المؤمنون موعودون بالنصر والتأييد، كما قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك هم موعودون بالرزق، المؤمن موعود بالرزق. الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إذن هم موعودون من الله بالمغفرة وموعودون من الله بالرزق الكريم الذي يحفظ كرامة الإنسان حتى لا تهدر هذه الكرامة من أجل لقمة العيش. الله يضمن لعباده المؤمنين أنهم سيحصلون على الرزق الذي يبقى معه كرامتهم الإنسانية وعزتهم، ولا يكونون أذلة لدى أحد من الخلق. كذلك الإنسان المؤمن هو يكون من أولياء الله وينال ولاية الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، هذه الولاية عظيمة جدا، هذه الولاية لها آثار كبيرة. حينما تكون من أولياء ملك الملوك، حينما تكون من أولياء من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، حينما تكون من أولياء جبار السماوات والأرض، إذن أنت من أولياء. إذن لن يخذلك، لن يسلمك، لن يضيعك، لن يدعك تضل أو تشقى في هذه الحياة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن حينما يكون الله هو مولاك، هو الذي يرعاك،
هو الذي يسددك، هو الذي يوفقك، هو الذي يدافع عنك، هو الذي يحفظك، هو الذي يوفقك لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من أولياء الله. ولهذا يكون الإنسان قويا حينما يكون من أولياء الله، حتى وهو ذاهب للقتال في سبيل الله يكون واثقا ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نحن واثقون أن هناك إله هو مولانا، وهو الذي يرعانا، وهو الذي يحمينا، وهو الذي يختار لنا الخير ويسهل لنا طرق الخير، لن يتركنا نتعرض لشيء إلا إذا كان هذا الشيء هو خير لنا. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا. إذن مقتضى ولاية الله سبحانه وتعالى أن تضع ثقلك كله عليه، وأن تحمله كل همومك، وأن تحمله كل مشاكلك، وأن تكون واثقا أنك ما دمت من أولياء الله فإن الله لن يتخلى عنك، وما ولن يصل إليك شيء إلا إذا أراد الله أن يصل إليك، ولن يريد الله أن يصل إلى ولي من أوليائه شيء إلا إذا كان خيرا له. كذلك الإنسان المؤمن يكون الله معه، يكون الله معه، وإذا كان الله معك فلن يضرك شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه السلام حينما كان أمام البحر وفرعون من ورائه وقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. إذن معية الله هي الحصن الحصين الذي يجعلك تنجى من كل مخاطر هذه الحياة. فإذا أردت أن تكون مع الله وأن يكون الله معك فلتكن من المؤمنين ولتكن من المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ستكون مع الله في الحياة الدنيا وستكون مع أوليائه يوم القيامة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الرحمة. الله يخبر عن رحمته ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة، لو انضوى فيها الكون بأسره لوسعته، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيكتبها لفئة من البشر. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى ستكتب لمن آمن بالله وآمن برسله وصدق الله سبحانه وتعالى في وعده ووثق بالله حق الثقة وتوكل على الله حق التوكل. الله سبحانه وتعالى يقول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وعد بالاستجابة لكن لمن؟ للمؤمنين. ويستجيب، الله يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فالله حينما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول فليستجيبوا لي، لنستجيب لله حتى يستجيب الله لنا. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حينما يكون الإنسان في درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى أن الله يمنح ذريته أن يلحقوا بالآباء وبمكانة الآباء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن هذه أيها الإخوة هي بعض الآثار التي تترتب على الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى والتي وعد الله بها في كتابه الكريم. فإذا نحن عرفنا الإيمان الحقيقي فإننا سننال هذه المزايا وهذه المنح الإلهية بكلها،
لكن يجب أن ندرس إيماننا، هل هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الإيمان الذي يستحق صاحبه كل هذه الخيرات وكل هذه الطيبات؟ هل هو الإيمان الذي ينجي صاحبه اليوم ويوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وسائر الأعمال، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: وسبحوه.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

سموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب

بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، ومن الشهوات وأهواء اللذات، ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: الحديد، الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكاً وقوة وانتشاراً في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية؟ ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم، هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولا

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

مصعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك، العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وانا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وانا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الحب المتبادل. أقول فيها: أجمل جزاء لحبك لربك حبه لك، فما أحقر وأذل من يحب من لا يحبه. في هذه الكلمة إشارة إلى منة الله تعالى في عباده الصالحين أوليائه المتقين، هو أنه يحبه. يعني هذه المعنى، هذه الكلمة يعني لا يمكن التعبير عنها. عندما يشعر المؤمن أن الله يحب عباده الصالحين، تجده يعني يستعمل كل الوسائل ويجاهد نفسه ليتحقق بهذا الأمر. أغلى رغبة، أغلى أمنية هي أن يحبه الله. يعني هذا يعني معنى عظيم جدا، ونرى حتى يعني في واقعنا حتى نفهم هذا الأمر. يعني شخص مثلا يحب شخصا، يحب بطلا، البعض يحب فنانا، البعض يحب لاعب كرة قدم، البعض يحب زعيما. طبعا لا عجب في هذا الحب، فذلك البطل في عينه يعني ياه كل الصفات التي تجعله محبوبا، وهكذا الذي يحب فنان يختصر كل شيء في ذلك.

جاء شخص يطلب منه التوقيع فطرده، فأصر ذلك الشخص لحبه الشديد، فذلك الفنان صفع ذلك الشخص الذي يحبه. وهنا ذلك الشخص ماذا حصل له؟ استفاق طبعا، ضربت، كانت تلك الضربة مؤلمة لبشاعره، ولكنها في نفس الوقت جعلته يستفيق، يعني لماذا أضيع نفسي وأضيع وقتي وأضيع حياتي في سبيل هذا الشخص الذي يتعامل معي بكل هذه المعاملة القاسية. فلذلك العاقل هو الذي يبحث عن الحب الحقيقي، هذا الذي تحبه الآن ما قيمته، هذا الذي تسعى لأن يحبك ما قيمته، ما جدواه. العاقل هو الذي دائما يبحث عن الجدوى ويبحث عن الأهلية، هل هذا الذي أحبه فيه أهل لذلك؟ يعني هذا الذي يحب لأجل جمال وجهه هل سيبقى هذا الجمال؟ هناك فنانين أو فنانات يعني كانوا الناس يعتبرونهم ملوكا أو ملكات للجمال، بعد أن كبروا وظهرت صورهم وضيع الكثير من أوقاتهم ومن جهدهم ومن حياتهم وهم في ذلك الحب، ولكن بعد ذلك تحول ذلك الجمال إلى دمامة، مثل ما تتحول الزهرة وتذبل وتفقد ريحها وأريجها وتتحول إلى ذابلة لا قيمة لها، كذلك هؤلاء. ولذلك العاقل هو الذي يبحث عن الحب الحقيقي ويبحث عن المحبوبية الحقيقية، وبعدها يعتبرها يعني لا قيمة لها، كما قال بعضهم أن يذكر هذا الأمر، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مضرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم ودينهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. طبعا هذا يعبر عن النفوس الأبية صاحبة الهمة العالية التي تأبى أن تبعث أو تبيع مشاعرها بثمن بخس، مشاعرها تسلمها لمن هم أهلها، وأول وأعظم أهلها هو الله سبحانه وتعالى، صاحب الإنعام الممدود اللامحدود، صاحب الفضل العظيم، صاحب الجمال المطلق، صاحب الكمال الذي لا يمكن أن يدانى، كل شيء كل يعني كما يعني ومع تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، كل الكمال كل الجمال في الله سبحانه وتعالى. فلذلك يسعى لأن يحصل على هذا الحب ويشعر يعني ويشعر بعظم أن يحبه الله، هنا الكمال كما ورد في بعض الحديث القدسية الإلهية، يعني لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يعني إذا أحب الله ذلك العبد كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه ولئن سألني لأعطينه. يعني هذا الإنسان يصبح إنسانا ربانيا يتحرك بالله يتكلم بالله لا يتكلم بنفسه، ولذلك يصبح محل النظر الإلهي، محل المدد الإلهي، محل الكرم الإلهي، محل الاشتباء، محل الهداية. لذلك المؤمن هو الذي يشعر بقيمة هذه المحبة ويسعى لتحصيلها. الله تعالى وضع في القرآن الكريم يعني شروط هذه المحبة، الله تعالى يحب المحسنين، الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الله تعالى يحب المنفقين، الله تعالى ذكر هؤلاء. يعني إذا توفرت فينا هذه الصفات وسعينا لتحقيقها سنظفر بمحبة الله تعالى. لذلك المؤمن يسعى لهذا الأمر. الله تعالى في سورة المائدة ذكر بعض هذه الأمور، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأن الله تعالى قدم محبته له هؤلاء على محبتهم له، المحبة الشريفة، المحبة المقدسة، المحبة العظيمة. ثم وصفهم الله تعالى ووصف لماذا يحبهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم ذكر الولاية لارتباطها بها، لأنه لا يمكن أن يكون الشخص محبا لله وهو لا يحب أولياء الله،
وهو لا يوالي أولياء الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هذه الآية الكريمة تعطينا مضان محال معينة إذا توفرت فينا سنحظى بهذه المحبة الشريفة، وسنكون من الذين الله تعالى يستبدل بنا أولئك المضيعين، أولئك الذين بدل أن يظفروا بمحبة الله ظفروا بغضبه وظفروا ببغضه وظفروا بإبعاده. المؤمن هو الذي يحب الله ويحب أن يحبه الله ويحب أن يقربه الله، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إرادة الله فأدخل قه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: معنوية.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: شهادات قسمه.
1: ابقى عملاء والان متوجه، وبعدها ياتي ضغوط، ضغوط امريكيه واحتلال ونفوذ امريكي في كل المجالات. يا واحد من يحكم الناس اللي عباره عن اشخاص امريكا، لان طول الفتره هذه ما تحرر الناس من المحتل ابدا. ما رفع هذا الشعار الهام، ما توجهوا هذا التوجه الهام في سبيل الله. ثم انظر أهمية يتوجه الناس هذا التوجه في سبيل الله. عندما قال في الأخير، قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ربما كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يذكروا الدافع إلى أن يقاتلوا أنهم يريدوا أن يتحرر أوطانهم وأن ينتقموا من عدوهم، لكن فاهمين كلهم المرأة منهم وأنا أذكر وجهاءهم وكبارهم يتوجهوا إلى النبي وقالوا يبعث لهم ملك. هم الآن لا يريدوا أن نتوجه إلى كتاب الله ورسوله لنعرف كيف نواجههم ومع من نواجه، لأن هذه القضية عندهم معروفة. وضرب لنا مثل منهم هم، يعني عندما نقول الآن نحن متوجهون ضدكم في سبيل الله، في سبيل الله إذا ما مش معنا نبي قائم موجود، نبينا هو نبي الزمان كله والكتاب ما زال موجود، لنعرف من خلاله، من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسولنا صلوات الله عليه وآله وتوجيهاته وحركته كيف يجب أن يكون مقصدنا في مواجهتكم ومع من وتحت أي عنوان يكون. هذا ما دعمنا منكم سابقا. ايش ما يقول لك لا نريد ان يتحول عداء الشعب العربي الى عداء ديني؟ ما هو انطلقوا بعداء ديني عندما قالوا نقاتل في سبيل الله. ونحن ما نسوي منكم بس. نشتي نقاتل في سبيل الله. ونحاربكم في سبيل الله. ونتحرك في سبيل الله. المفاهمين سهل الان شتمهم. شوف لو ترفع شعار شتم. المسجد ما يقول شيء، لكن شعار ديني خطير. أن يكون في المسجد له أثر عليهم أكثر أن يكون في الشارع، معناه عمل ديني. أن يعرفوا، ولهذا عندما يشوفوا من الذي يسجنوا يقولوا القرآن يا خلال يكبر قضية، هذا جدا تأثر عليه. عندما الناس متوجهين في سبيل الله وهم لا يخافوا إلا من العناوين هذا ممن يصير في سبيل الله وبصدق وعلى توجه كتاب الله.

0: في تصعيد خطير شهداء وجرحى من المواطنين ونزلاء إصلاحية الحزم بعدوان سعودي استهدف عدة محافظات، والقوات المسلحة تتوعد بالرد والعقاب. في ضربات استباقية القوات المسلحة تدمر شحنة أسلحة كبرى في الوديعة قادمة من السعودية وتنكل بتحشيداتها شرق الجو، والدفاع الجوي يسقط 4 مسيرات سعودية خلال 24 ساعة.
1: قد ينتقل الناس من المرحلة الأولى من الحصار بالحصار إلى مراحل متقدمة تكون أشد وأنكى.
0: القائم بأعمال رئيس الوزراء يلوح بالانتقال إلى مرحلة أشد وأكسى إذا استمر حصار وتصعيد العدو السعودي، وأرامكو جيزان تحترق مجددا. في تصعيد خطير 12 شهيدا بينهم 6 أطفال حصيلة مجزرة صهيونية وحشية بحق عائلة فرحات في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. إيران تهدد بتوسيع جغرافية الحظر البحري إلى خط الحصار الأمريكي وسط هبوط العبور وارتفاع أسعار النفط وتفاؤل إيراني باقتراب الاتفاق مع عمان. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة والضفة وعملية طعن بطولية جنوب نابلس، حماس تبارك وقادة العدو يهددون بحرب شاملة في الضفة. وفي النشرة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للرسول الأعظم بنسخته 4 وتسير قافلة الرسول الأعظم بقيمة 70 مليون لرفض الجبهات.

نشرة الأخبار من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكتف قرن الشيطان بما ارتكب من جرائم في قرابة عقد، بل على مدى أكثر من قرن، ولم يرعوي بعد، ولم يهتدي إلى سبل السلام واستحقاقاته. ذلك ما توحي به غارات الحقد السعودي التي توزعت على جغرافية يمنية مقدسة، من الجوف إلى الحديدة، ومن مأرب إلى البيضاء، وصولا إلى تعز. ويعز على كل يمني حر أية قطرة دم تصفك. أما وقد عادت مملكة الإجرام للإيغال في الدم اليمني من جديد، فقد جنت على نفسها براقش. فالدم اليمني ليس مباحا، وأجواء يمن الحكمة والإيمان ليست مستباحة، والتمادي في العدوان والتصعيد أو الذهاب لن يكون نزهة. تؤكد القوات المسلحة عمليا في الميدان، وقولا فصلا بالبيان. وليطمئن كل ذوي الضحايا والشهداء أن كل قطرة دم سيكون لها حساب عسير، ولن تمر دون رد وعقاب. أيضا يؤكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، ويعززه القائم بأعمال رئيس الوزراء من مؤتمر الرسول الأعظم، بالتلويح بتوسيع المعادلات، معادلات الحصار بالحصار، ومعادلات التصعيد بالتصعيد، أيضا لتفتح فصلا جديدا في بداية القرن السادس عشر لميلاد، أو لميلاد من حطم أصنام الجاهلية وبنى مداميك دولة الإسلام. ومن الميدان كانت الرسائل بالنار ضد أي مساع شيطانية سعودية لإشعال نيران الحرب الداخلية. فاشترحت القوات المسلحة عمليات استباقية نوعية في الجو، حيث أسقطت في ظرف 24 ساعة 4 مسيرات سعودية، ودمرت شحنة أسلحة سعودية كبرى في الوديعة، ونكلت بتحشيدات الرياض شرق الجوف، وطردت تحشيدات أخرى حاولت استهداف ذي ناعم في البيضاء، ونشرت صورا لاحتراق أرامكو في جيزان. ذلك بعض مما يشفي غليل ذوي الضحايا وقلوب قوم مؤمنين. والقادم أعظم وأنكى وأقوى وأكسى، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما العدوان فله حساب، ولن يمر دون رد وعقاب.

0: جريمة جديدة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. استهدف العدوان السعودي بغارات جوية مبنى الإصلاحية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف في وقت كان فيها النزلاء والعاملون والزائرون داخل المبنى. وأفاد مراسلنا في الجوف بوصول 5 شهداء بينهم طفل إلى مستشفى الحزم جراء الغارات التي استهدفت الإصلاحية، فيما أصيب عدد من النزلاء والعاملين والزائرين. وقال مدير إصلاحية الجوف في تصريح للمسيرة إن الإصلاحية كانت تضم 35 نزيلا إضافة إلى امرأة كانت تزور زوجها قبل أن يستهدفها الطيران السعودي بعدة غارات. وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا رغم شح الإمكانات. ولا يزال مصير عدد من نزلاء الإصلاحية مجهولا في ظل استمرار عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين بحسب ما أفاد به مراسلنا في المحافظة. ووثقت عدسة المسيرة أثار الغارات السعودية على إصلاحية الجوف، حيث أظهرت المشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمبنى وتحول أجزاء منه إلى ركام جراء الغارات التي شنها الطيران السعودي خلال الساعات الماضية.
1: جريمة نكرة أعداء العدالة.
2: Yes.
0: استشهدت 3 نساء وأصيب مواطنان جراء قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أحد المواطنين في قرية الشعب الأعلى شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
2: هذا الضحايا الذي استهدفهم.
3: هنا لا يروي المشهد مجرد جريمة بل وجعا كاملا حل بأسرة الحاج علي صالح الشيابي في قرية الشعب الأعلى بمديرية حيس. 3 نساء قضينا جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي للمنزل، وقريبات يبكين الفقد بحرقة، ورجل مكلوم يواجه وجع الرحيل بصمت وقهر لا تخطئه العين. بيت كان عامرا بأهله وفي لحظات تحول إلى شاهد على نزف لم يتوقف في جسد تهامة الإباء، لتضاف هذه المأساة إلى سجل طويل من إجرام سعودي يستهدف بأدواته القرى والبيوت الآمنة وقتل المدنيين وكل مظاهر الحياة.
2: يعني أنت ثلاث نسوان بالبيت، سمعت؟
4: أيوة.
2: ثلاث نسوان وأخي وابنه، النسوان ما انتهوا للنهاية، عدموا للنهاية، حرقوا حرق بعد.
4: وأخوك وابنه؟
2: أخي وابنه متعودين مكونين. أقول العدوان الله لا فتح عليهم ولا يس ولا ولا ولا ولا يس يعني إن ربي ينهيهم يعدمهم إن شاء الله بإذن الله تعالى بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: هنا يتلقى الأب المكلوم الإسعافات الأولية بينما يستعيد نجله تفاصيل الجريمة بحرقة. فقد أمه وشقيقته وزوجة أخيه دفعة واحدة، وأصيب هو ووالده بجروح متفاوتة، وجع أكبر من أن تختصره الكلمات، وأسرة فقدت في لحظة واحدة 3 من نسائها، بينما بقي الأب والابن شاهدين بجراحهما على إجرام مملكة قرن الشيطان.
4: والله أنا قاسيت عشي، قاسيت عشي أسرة كلها. مات 3 سؤال، أمي وأختي ورد أخي على الصدر.

0: تتوقف آثار الجريمة عند الشهداء والجرحى، فقد نفقت مواشي الأسرة وتضررت ممتلكاتها ومصادر عيشها، لتجد أسرة فقيرة نفسها أمام الفقد والجرح والدمار. هكذا تكتمل صورة الجريمة، وهكذا يبقى أثرها وثأرها محفورين في ذاكرة جمعية طافحة بالإجرام السعودي. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: استشهد مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، فيما أصيبت امرأة وابنتاها بغارة لطيران العدو السعودي على المديرية ذاتها. وبحسب مراسلنا فقد استشهد مواطن يبلغ من العمر 45 عاما من أهالي قرية الحكيمة بعزلة البراشة إثر إصابته برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم. وفي وقت سابق استهدف طيران العدو السعودي منزل المواطن عبد محمد في قرية السوع بعزلة أخدوع أسفلت أو في مديرية مقبنة، ما أسفر عن إصابة امرأة وابنتيها جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وفي غضون ذلك استهدف طيران العدو السعودي محيط مدرسة عثمان في منطقة الروض بمديرية التعزية بغارة جوية أثناء تشييع في المنطقة دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا. واستهدف طيران العدو السعودي صالة للمناسبات في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ملحقا أضرارا كبيرة بالمبنى وعدد من المنازل المجاورة. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجلس الشيخ محمد بن شيخ العروي الحميقاني الذي كان يستخدم صالة للمناسبات والأعراس، ما أدى إلى تضرره بشكل واسع وتضرر منازل مجاورة. وتوالت الإدانات الرسمية لجريمة العدو السعودي باستهداف إصلاحية الحزم في الجوف محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية عن الجريمة. وأكد ناطق حكومة التغيير والبناء أن الجريمة التي أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد وإصابة 14 نزيلا بينهم طفل وامرأة لن تمر دون عقاب رادع، فيما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن الإصلاحية منشأة مدنية ونزلاءها وزوارها ليسوا أهدافا عسكرية، واعتبرت استهدافهم جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة أولية ومرشحة للارتفاع مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض، بينما أكدت وزارة الخارجية أن الجريمة تضاف إلى السجل الأسود للنظام السعودي في استهداف الأعيان المدنية. كما توالت المواقف السياسية والحقوقية المنددة بجريمة العدو السعودي في إصلاحية الحزم، مؤكدة مسؤولية النظام السعودي ومطالبة بمحاسبته ووقف استهداف المدنيين. وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الجريمة استهدفت عمدا المدنيين من نزلاء الإصلاحية وزوارها وأنها لن تمر دون رد وعقاب، فيما حمل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الكيان السعودي كامل المسؤولية ودعا إلى التصعيد ودعم القوات المسلحة. بينما أكد مركز عين الإنسانية أن النزلاء والزوار لا يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة، وطلب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة. وأذانت وزارة العدل وحقوق الإنسان استهداف طيران العدو السعودي الإصلاحية المركزية في الجوف والنزلاء داخلها، وأكدت أنها جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وزارة العدل وحقوق الإنسان وفي بيان لها أضافت أن العدو السعودي استهدف منشأة مدنية تضم نزلاء وزائرين لا يشكلون أي هدف عسكري. وفي سياق جرائم العدو السعودي، أدان مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة جريمة استهداف مرتزقة العدو السعودي منزل مواطن في منطقة جبل العزفة شرق مديرية حيس، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء وإصابة 2 أخريين، مضيفة اعتبرت أيضا الجريمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين. وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. و أيضا بالعودة إلى الجريمة الوحشية بحق نزلاء سجن إصلاحية الحزم، مراسل المسيرة رصد المشاهد وأيضا الشهادات من موقع الجريمة، نتابع.
2: يرتكب العدو السعودي مجزرة بشعة بحق نزلاء الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، بعد استهداف مبنى الإصلاحية وملاحقها بغارة جوية في جريمة سعودية جديدة تضاف إلى سجل طويل من استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
3: أحد الأشلاء للشهداء، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: اللي في السجن
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: الثاني
3: حسبنا الله ونعم
4: الوكيل.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء من شهداء سجن الإصلاحية من قبل غارات الرجال السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.
5: هذا أحد الجرحى، الأطفال
2: وترصد. وقع الاستهداف أثناء وجود النزلاء والزائرين داخل الإصلاحية، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى من النزلاء والعاملين وأقاربهم، بينهم نساء وأطفال كانوا في زيارة ذويهم. وأكد مدير الإصلاحية للمسيرة أن 35 نزيلا كانوا بداخلها لحظة العدوان.
3: ماذا حصل لكم اليوم؟
6: تم قصف السجن قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي، ونحن داخل السجن، والآن السجناء تحت الركام، وكان لدينا أطفال استشهدوا من أخي وعيالي معي وهم في المستشفى الحين، ولعنة الله على هذا العدوان الإجرامي الخبيث.
3: كم كان داخل السجن؟ كم داخل السجن؟
6: داخل السجن حتى نساء مزاورات وساجين أكثر من 35 سجن.
2: وسط صعوبات يفرضها التحليق السعودي المستمر والمتقطع فوق مسرح الجريمة، ما يعجل الوصول إلى العالقين ويضاعف المخاطر على المسعفين، فيما تبقى حصيلة الضحايا غير نهائية. جريمة بشعة ومركبة بحق نزلاء عزل في انتهاك للقوانين والمواثيق والقيم الإنسانية وأخلاقيات الحروب، وهي واحدة من مئات الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي في سجل دموي لن تمحوه السنوات ولن تمر جرائمه دون حساب. من الحزم مركز محافظة الجوف ومن أمام الإصلاحية المركزية محمد النوعة المسيرة.
1: أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن التصعيد السعودي المتواصل ضد اليمن لن يمر دون رد وعقاب، محملا العدو السعودي عواقب جرائمه. وأوضح العميد يحيى سريع أن العدو السعودي يواصل حصاره على اليمن بالتوازي مع خطوات تصعيدية شملت شن غارات جوية وارتكاب مجازر كان آخرها مجزرة الجوف، إلى جانب تحليق طيران تجسس وإمداد مرتزقة بمختلف أنواع الأسلحة، مؤكدا أن استمرار هذا المسار سيقابله رد وعقاب. أعلنت القوات المسلحة في بيانات متتالية عن تمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط 4 طائرات تجسس تابعة للعدو السعودي خلال 24 ساعة في تطور لافت يعكس اتساع فعالية الدفاعات الجوية وتطور إمكاناتها.
7: في غضون 24 ساعة فحسب أسقطت الدفاعات الجوية بعون الله 4 طائرات بدون طيار مقاتلة، وحين تفصل بضع ساعات فقط بين العملية والأخرى فتلك نقطة جوهرية لها ما بعدها في ميدان المواجهة. انطلقت إنجازات الدفاعات الجوية من محافظة تعز بإسقاط الطائرة الأولى من نوع وينجلونج 2 أثناء قيامها بمهام عدائية شمال غرب مقبلة. ترت الطائرة الثانية من نوع CH4 في أجواء مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف قبل أن يتم إسقاط الطائرة الثالثة من نوع وينجلونج 2 في سماء محافظة البيضاء، لتعاود الدفاعات الجوية إسقاط الطائرة الرابعة من نوع CH4 في أجواء محافظة الجوف. لهذه الإنجازات دلالاتها العسكرية وأثرها الميداني على موازين القوى، فهي تعكس تطورا ملحوظا في قدرات الدفاع الجوي واتساع فاعليتها لتشمل محافظات متعددة بينها مسافات شاسعة وفي توقيت متقارب، وإلى جانب القدرة تحضر اليقظة ولا يغيب الاستنفار، وقبل كل ذلك التوكل على الله والاعتماد عليه. وعلى الضفة المقابلة تبدو المنظومة العسكرية السعودية في مأزق حقيقي، إذ نجح اليمن في شطب فاعلية أنواع عدة من الطائرات التي استجلبها نظام الرياض من شتى الدول، ليبقى محصورا في خيار الاعتماد على المقاتلات الحربية دون أن يضمن التفوق المطلق في الأجواء اليمنية، وهو ينظر بريبة إلى التطور الكبير للدفاعات الجوية. لا يقتصر الردع على عمليات الإسقاط وحدها، فاستمرار الاعتداءات واختراق الأجواء يدفع القوات المسلحة نحو تفعيل معادلة حماية السيادة عبر ضربات موجعة تطال العمق المعادي كما حدث خلال الأسابيع الماضية. يتكامل دور الدفاعات الجوية مع الطيران المسير والقوة الصاروخية، وقد أبدعت الأخيرة في دك التحشيدات السعودية على مدى أسابيع، وبرز ذلك جليا في مشهد استهداف القيادات والذي يجسد دقة المعلومات واحترافية الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ

0: المشرقة تغيرت جذريا بعون الله، لتبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيأتي مع ما يحمله من مفاجآت عسكرية واستراتيجية.
1: وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن صحيفة فاينانشال تايمز قولها إن منشآت أرامكو النفطية في جازان تعرضت إلى هجوم جديد بعد شهر من ضربة سابقة عطلت إنتاج المصفاة وسط تقييم للأضرار حتى الآن. وقالت أيضا فاينانشال تايمز إن البنية التحتية النفطية للشركة تعرضت للقصف يوم الاثنين، وأن حجم الهجوم الأخير يمثل تقريبا ضربة الشهر الماضي بحسب شخصين مطلعين. ولا تتيح معادلة الحصار بالحصار أمام مملكة قرن الشيطان السعودية مساحة للهروب إلى الأمام إلا إن تجاهلت الرياض خطر سوء التقدير ليس بقدرتها تحمل فاتورة التعنت والصلف تجاه استحقاقات الملف اليمني.
0: بدأت أيام النصف الثاني من الشهر الثاني من الحظر اليمني المفروض على مملكة قرن الشيطان السعودية. أعاد الحظر رسم خريطة المخاطر أمام صادرات وواردات السعودية. وجدت الرياض نفسها عالقة في نقاط اختناق كثيرة وعوز مدقع للطرق البديلة، وفرضت معادلة الحصار بالحصار تحولا في سلوك جميع شركات الشحن والنقل والتأمين الكبرى. صنفت هذه الجهات الساحل السعودي منطقة خطر دائم، فرفعت الكلف ثم شلت الإبحار إليه، وعلق الأسطول البحري السعودي في نقاط اختناق كثيرة. تكاثرت التداعيات وتعززت مع استهداف ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي. مثلت هذه الخطوة تحولا مهما لناحية أنها ترجمت التهديدات أو سياسة الخنق الاقتصادي عرض البحر. خطورة هذه الخطوة وأهميته تضاعفت لعدة أسباب ترتبط بما سبق استهداف ناقلات النفط، وهو ضرب بعض مصافي وخزانات وخطوط النقل السعودية. لم تكن السفن مجرد أهداف بحرية منفصلة، وإنما جزء من منظومة التصدير كاملة، وضربها يحمل رسالة تتجاوز السفينة المستهدفة إلى عصب البنية الاقتصادية للرياض ومصدر الإدرار الدائم للبقرة الحلوب. في هذا السياق، التحديات المفروضة على مملكة العدوان لا تقتصر على حركة صادرات الطاقة، إنما تشمل الحقول وخطوط الأنابيب والمصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل، وفيما ينذر هذا المسار بعواقب مدمرة على الاقتصاد السعودي. يرى مراقبون أن تفادي القادم وهو الأسوأ والأخطر يرتبط فقط بمسارعة الرياض إلى إعادة حساباتها. معادلة الحصار بالحصار اليمنية ضربت على مملكة قرن الشيطان شبكة الأمان لصادراتها الطاقوية، أو خط أنابيب شرق غرب الممتد من بقيق إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، وهذا يعني انقطاع التنفس البديل عن عمق الزجاجة في الخليج، أو بمعنى آخر تلاشي قيمة وجدوى استثمارات أنشئت أساسا تحسبا لظروف استثنائية كما قيل، ولكن قبل إعلان اليمن. راح المعركة وهو تدور حول كل ما يمول العدوان والحصار على اليمن والاحتلال السعودي بعض محافظاته الاستراتيجية ومواطن الثروة الحيوية. تختبر قدرة المعتدين على تحمل التكلفة الاقتصادية والنتائج لذات الأدوات، وهي حادة ولا تتيح أمام المملكة مساحة للهروب إلى الأمام إلا إن تجاهلت خطر سوء التقدير، إذ ليس بقدرتها تحمل فاتورة التعنت.
1: وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف واحتراق شاحنات أسلحة قادمة من السعودية أثناء وجودها في معسكر الوديعة، وتظهر المشاهد لحظة إصابة الشاحنات واشتعال النيران فيها في عملية استهداف.

0: يستعرض هذا التقرير مشاهد العملية النوعية بالتحليل البصري والقراءة الاستخباراتية.
1: قبل وصولها وانتشارها على مساحة كيلومتر مربع بالقرب من المعسكر المستحدث في الوديعة، كانت قافلة السلاح الأكبر من حجمها في عين الاستخبارات العسكرية طيلة رحلتها من السعودية وحتى وصولها الأراضي اليمنية. وقبل انقضاض الصواريخ اليمنية على الشاحنات المتفرقة، استهدف الصاروخ الأول إدارة المعسكر، غرفة عملياته والسيطرة. ورغم تزاحم الأهداف وتعددها، كانت الضربة جراحية دقيقة وفتاكة بشهادة التوثيق الحي عن قرب، الذي أعطى العملية بعدا آخر وموثوقية عالية، وأبان جزءا من إشراف القوات المسلحة المباشر على مسرح العمليات بما يتقاطع مع بقية مصادرها الاستخباراتية. في مسرح العمليات تنتشر شاحنات السلاح وعددها يتجاوز 20 على مساحة تصل إلى كيلومتر مربع، وهو خيار يقلل الخسائر ويصعب الاستهداف. لكن القوات المسلحة تمتلك من الخيارات ما يمكنها من التعامل مع مختلف الأهداف، ولمثل هذه الأهداف المتفرقة صنع اليمن من قبل وطور الصواريخ المتشظية. للوهلة الأولى بدا الصاروخ كما لو أنه أخطأ هدفه، وهو سر من أسرار المتشظي اليمني، أو ما عرف سابقا بتوشكا اليمن، الذي ينفجر في الجو على بعد أمتار. أقل من دقيقة تتحول شظايا الصاروخ إلى فتائل إشعال توزعت على الأهداف جامعة للشاحنات في خط ناري واحد. هكذا بدا المشهد بعد دقائق، تحرق الأسلحة نفسها وتأكل الذخائر بعضها، وترى المملكة ما أنفقته حسرة عليها يدمر جملة في الوديعة قبل أن يسرقه المرتزقة بالتفرقة أو تستهلكه الجبهات التي تريد السعودية إشعالها في اليمن وتحاول أن تسلم من نيرانها. مصدر عسكري أفاد المسيرة أن كمية السلاح المدمر يكفي لتسليح فرقة كاملة ويحوي أسلحة نوعية مختلفة. لعل النار والأدخنة والانفجارات تشي بنوع السلاح وصنف الدخائر، أما الأدخنة التي استمرت لساعات فأبانت حجم الخسائر عموما. وبقدر ما كانت العملية ذكية واستباقية دقيقة في الرصد والقصف، كان توثيقها عن قرب مهمة بطولية عززت مصداقية بيانات القوات المسلحة وما هو قابل للنشر غير ما يظل قابعا في السر.
0: استهدفت القوات المسلحة اليمنية تحشيدات تابعة للعدو السعودي في الجوف البيضاء، وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والمدرعات والآليات والتعزيزات. وقال مصدر عسكري لوكالة سبا إن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات سعودية شرق محافظة الجوف ودمرت مدرعات وآليات، فيما طردت تحشيدات أخرى حاولت استهداف منطقة ديناع في البيضاء وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، كما استهدفت التعزيزات القادمة لإسنادها. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن مرحلة التصعيد لا تزال في بدايتها، وفيما وضع استهداف التحشيدات السعودية في إطار إفشال مسار العدو لإشعال الحرب في اليمن لوح بإمكانية
2: في الجزء الأول من هذه المرحلة، وهو ضرب تحشيدات النظام السعودي التي يريد أن يثير بها حربا في اليمن. تضرب هذه التحشيدات، فإذا ما حاول هذا النظام المجرم ومن يقف وراءه من المنظومة الصهيونية العالمية أن يرفعوا مستوى التصعيد، فليدركوا أن أبناء اليمن الشرفاء قد أعدوا لهم ما يؤدبهم بإذن الله وما يرغمهم على الخنوع. فالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لأعداء الله، هم أعداء الله، لأنهم لم يبقوا للمسلمين حرمة إلا انتهكوها.
0: انطلقت في العاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بمشاركة أكاديمية واسعة من داخل اليمن وخارجه.
1: بمشاركة أكاديمية واسعة انطلقت في العاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم. أكد فيها مفتي الديار اليمنية على أهمية الأبحاث والدراسات العلمية المقدمة في المؤتمر، فيما ثمن من جانبه القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود اللجنة التحضيرية في إقامة مثل هذه المؤتمرات.
3: أبارك لكم جميعا هذه الفعالية التي تأتي في إطار الفعاليات التي يقيمها الشعب اليمني بعلمائه ودكاترته وأساتذته وعامة شعبه، الكل يسلك هذا المضمار تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيما لمن أمرنا بتعظيم.
2: هذه البحوث المهمة بإذن الله سبحانه وتعالى تجد طريقها إلى المجتمع على شكل دراسات مهمة ومناهج دراسية للطلاب في الجامعات ومعاهد الدراسة والبحث والتخصص.
1: مؤتمر الرسول الأعظم الدولي الرابع يشارك فيه أكثر من 500 باحث أكاديمي من داخل وخارج اليمن بأبحاثهم العلمية في 7 محاور رئيسية تتناول النهج النبوي وخطه الجهادي التحرري.
3: ولقد كان دور اللجان العلمية المتخصصة محوريا في تلخيص هذه الثروة البحثية، حيث خضعت جميع المشاركات العلمية لتحكيم دقيق وفق معايير أكاديمية
0: ختمت اليوم بالعاصمة صنعاء أعمال المهرجان الأول للشعر البردني الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة تحت شعار المبصر في الزمن.

0: أخرجت الحرائر بدائرة شؤون أسر العاملين بالعاصمة قافلة الرسول الأعظم المالية في موسمها التاسع لأبطال القوات المسلحة اليمنية في الصاروخية والمسير والبحرية بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة، وتم التسليم والتي بلغ قوامها 70 مليون ريال.
1: الجاهزية والنفير العام وضمن خطوات التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وبالتزامن مع احتفال
0: بدأت اليوم في فرنسا أولى جلسات محاكمة نجلي علي عبد الله صالح أمام القضاء الفرنسي بتهم فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار غصابة منظمة بحسب ما أفادت النيابة المالية الفرنسية. وتوجه النيابة المالية الفرنسية إلى أحمد وخالد علي عبد الله صالح إلى جانب آخرين بينهم موظفان يمني وجزائري كان يعملان لديهما اتهامات تتعلق بالفساد واختلاس أموال عامة واستخدامها في شراء عقارات فاخرة في العاصمة باريس. وتتمحور القضية حول أموال منهوبة، إذ يمتلك نجلة صالح شققا سكنية فاخرة في مناطق قريبة من شارع شانزانزلي وقوس النصر تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات، إضافة إلى حسابات مصرفية مجمدة تحتوي على ملايين اليوروهات. وبحسب التحقيقات الفرنسية أنشئت شركة عقارية يشتبه في استخدامها لعمليات الاختلاس وتبييض الأموال، وضمت أحمد علي عبد الله صالح فيما يشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فتح باسم مختلف. وكانت النيابة المالية الفرنسية قد فتحت تحقيقا في القضية عام 2019 عقب إحالة من السلطات السويسرية التي رصدت تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.
2: مصطفى حاوي كان واحدا ممن عاشوا تلك اللحظة. أشد قسوة. مصطفى فرحات ابن 8 أعوام يركض الآن على سرير المستشفى، طفل نجا من الغارة بجسده المثخن بالإصابات، لكنه فقد والديه وجديه فيما أصيبت شقيقته.
3: كلهم مغيرين حالهم، رحنا على المدارس، بيو أستاذ مدرسة بالمهنية وأمه موظفة بالوزارة العمل. إنه شو هو الهدف اللي استهدفوه؟ شو هو الهدف اللي عم يستهدفوه؟
2: في المستشفى لا يبدو مصطفى كطفل في 8، يبدو كناج يحمل فوق جسده الصغير ثقل مجزرة. ومع ذلك تأتي الإجابة من عائلته واضحة بلا تردد:
3: بدهم ايانا نبعد عن أرضنا. ما فشروا نبعد عن أرضنا وعن بيتنا ونترك كل شيء.
2: كفر رمان ليست أولى القرى التي تدفع ثمن العدوان، لكنها في هذه الليلة دفعت الثمن من أطفالها وعائلاتها. عدوان بلا تحذير، ومبنى سكني يتحول إلى ركام، وطفل على سرير المستشفى يبحث عن عائلته. هكذا يكتب العدو فصلا جديدا من عدوانه على الجنوب. أما أهل هذه الأرض فحتى تحت الركام يقولون إنهم باقون في الأرض وفي البيت وفي الذاكرة. من جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: تواصل قوات العدو الاستراتيجية

0: أكد قائد القوى البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن التقدم الذي حققته القوات البحرية يمنحها القدرة عند الضرورة على شل حركة العدو في أي نقطة. وأوضح الأدميرال الإيراني أن عنصر المفاجأة في المهام المختلفة أسهم في تعطيل القدرة العملياتية لبعض السفن الحربية المعادية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للقوى البحرية تتمثل في منع العدو من تحقيق أهدافه، وأن تحركاته تخضع للرصد والمتابعة لحظة بلحظة. طهران إذن ترفع سقف المواجهة في هرمز وتلوح بفرض منطقة محظورة في رسالة ردع ترسم معادلات قوى جديدة.
1: مع اندلاع حرب السفن تعلن الجمهورية الإسلامية عزمها فرض منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز في رسالة واضحة بأن أي انتهاك للمنطقة دون التنسيق سيواجه بالرد، فقواعد اللعبة تغيرت ومعادلات القوة لم تعد كما كانت، وأي اختبار للإرادة الإيرانية ستكون كلفته باهظة.
2: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لتشمل مناطق من الخليج. كما اختبرنا للمرة الأولى صاروخا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية.
1: لا تختلف لغة السياسيين في طهران عن لغة عسكرهم، فالكلام الأمريكي لا يمكنه إلغاء الهزيمة، أما نبرة الإنذار الإيرانية فلن تقبل بالإملاءات أو التفاوض تحت فوهة القوى.
3: تدهور الأمن والاضطراب في مضيق هرمز هو نتيجة العدوان علينا. دبلوماسيتنا تتحرك بالتناغم مع بقية عناصر النظام، والتفاوض أداة لتحقيق الأهداف. المشكلة هي الولايات المتحدة التي بدأت الحرب وانتهكت الاتفاقيات. الكرة الآن في ملعب أمريكا، والكلام والبيانات لا يمكنها إلغاء الهزيمة الأمريكية.
1: ضغط عسكري ممزوج بخنق اقتصادي في محاولة أمريكية لإحكام الطوق من اتجاهين، معادلة معاكسة تتداخل فيها الأهداف العسكرية مع الحسابات الاقتصادية.
4: تحكم طهران قبضتها على هرمز وترسخ استراتيجيتها الردعية، وباللغتين السياسية والعسكرية تؤكد امتلاكها أسلحة نوعية واستعدادها لمواجهة التصعيد بالتصعيد. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: وفي حال أعلنت إيران توسيع منطقة الحظر البحري فإن تعقيدات كثيرة ستقف أمام ترامب تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها.
5: تتحدد المرحلة الجديدة من الرد الإيراني على الاستهداف العدائي الأمريكي بالتدرج، فبعد يوم واحد من تصريحات رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية بشأن الانتقال من الردود العسكرية إلى المبادرة، أكدت طهران توسيع منطقة الحظر البحري في هرمز بوابة رئيسية لما يمكن أن يكون تحولا في خطوط الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أن إيران ستعلن في الأيام المقبلة خططا لمنطقة محظورة جديدة يصل إلى خط الحصار الأمريكي. تشمل المنطقة المحددة مساحة أوسع تستخدمها السفن. تقول إيران إن المرور سيكون محظورا ويجعل المخالفة ضمن العقوبات الإيرانية. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف وردا على تهديدات وزير الحرب الأمريكي أكد أن استهداف منشآت طاقة إيرانية سيقود لاستهداف الشركات النفطية الأمريكية التي تعمل في المنطقة، في وقت تؤكد الجمهورية الإسلامية أن مفاوضات طهران نسقط بشأن ممر مؤقت تقترب من النهاية، على أنه لا يعني أن هرمز سيفتح فلذلك شروط إيرانية ترتبط بتوقف التهديد الأمريكي. التطورات الأخيرة بما في ذلك حرب السفن أضافت تعقيدات جديدة أمام إدارة ترامب، بدلا من أن تؤدي إلى تنازلات من طهران توقعتها واشنطن بعد إعلان العقوبات. يدفع ذلك الحزب الجمهوري إلى سلسلة من التداعيات قبيل الانتخابات النصفية مطلع نوفمبر المقبل، مع ترجيحات قوية بخسارة غير مسبوقة للحزب وحتى اللحظة، وبدفع من فشل ترامب وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع نسبة المؤيدين له إلى أقل من 36%. قدرة إدارة ترامب على معالجة الانهيار مع استمرار التصعيد محدودة، بينما قدرة خروجها من الحرب مع إيران بنتائج مثمرة تقترب من الاستحالة.
0: أظهرت صور جديدة بالأقمار الاصطناعية نشرتها قاعدة تحليل صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت تدمير مبنيين مخصصين لإقامة العسكريين الأمريكيين في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف هذه القاعدة ردا على جريمة الحرب الأمريكية في الهجوم على مراسم حفل الزفاف في سيرك. نقلت وكالة رويترز عن بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن متوسط عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز على مدى الأيام العشر الماضية بلغ أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، حيث مرت 10 سفن. وأكدت الوكالة عن بيانات كيبلر أنه لم تمر سوى سفينتين عبر الممر المائي يوم السبت، في حين مرت 6 سفن يوم الأحد معظمها عبر الطريق الإيراني. مشيرة إلى أيضا ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أن أسعار النفط قد ترتفع إلى $120 للبرميل إذا تصاعدت الهجمات على حركة السفن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة من المكاسب المحتملة. وواصلت أسعار النفط مكاسبها، حيث ذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى $96.80 للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى $92.14 للبرميل. أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زادة أن الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب الإيراني عبر الضغط الاقتصادي خاطئ، لأن الشعب هو من يصنع اقتصاده وليس الخزانة الأمريكية. زادة قال في تصريحات لوسائل الإعلام إن التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمرة والسلع الأساسية متوفرة

0: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وشاب متأثرين بجراحهما، كما أصيب آخرون بنيران العدو الإسرائيلي، لترتفع حصيلة الشهداء خلال الساعات الماضية إلى 8 شهداء بينهم طفلة. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني وجرحى آخرين بقصف مسير للعدو دراجة بالقرب من سجن أصداء شمال غرب مدينة خان يونس. واستشهد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسابيع جراء إطلاق قوات العدو النار عليه في منطقة زرقاء شمال قطاع غزة. كما استشهد شاب متأثرا بإصابته جراء غارة للعدو استهدفت تجمعا الليلة الماضية بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأصيب صيادان بجروح بنيران الزوارق الصهيونية أثناء عملهما قبالة بحر مدينة غزة. وفي الصحة، بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء و30 جريحا، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1352 شهيدا و4511 جريحا، يصل العدد التراكمي للشهداء والجرحى إلى 73658 شهيدا و174622 جريحا. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وجرحى آخرون خلال هجوم لمغتصبين صهاينة على قرية حجة شرق القيلية، كما أصيب آخرون بهجوم مماثل على منطقة أبو الحمرة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي سياق الانتهاكات اليومية، اقتحمت قوات العدو بلدات وقرى في نابلس وطوباس وقلقيلية وطول كرم، واعتقلت أكثر من 13 فلسطينيا. وأقدم مغتصبون صهاينة على قطع أشجار زيتون وأيضا معمرة قرب البؤرة المغتصبة المقامة منذ شهرين في منطقة كفر عنا غرب بلدة سلوات شمال شرق رام الله. وشمال القدس المحتلة، هدمت قوات العدو 3 منازل فلسطينية في بلدة بيت حنينة. أصيب مغتصب صهيوني بجروح خطيرة صباح اليوم في عملية طعن وقعت قرب بؤرة استيطانية في محيط بلدة عرت جنوب شرق نابلس، فيما انسحب منفذ العملية من المكان وفق ما أوردته وسائل إعلام صهيونية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام العدو، فإن منفذ العملية ترجل من سيارته قرب أحد البؤر الاستيطانية وطعن مغتصبا يهوديا عدة مرات قبل أن يغادر المكان، يجري محاصرته وتصفيته بعد محاولته طعن أحد عناصر القوة التي كانت تلاحقه. من جانب آخر، نقلت هيئة بث العدو عن وزير الحرب المجرم كاتس أنه أصدر مع المجرم نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة في الضفة الغربية. أكدت حركة حماس والمجاهدين أن تصاعد جرائم العدو وعصابات اليهودية في الضفة الغربية لن ينجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو إخماد المقاومة المتواصلة. وباركت حركة المجاهدين عملية الطعن قرب قرية وصرين جنوب نابلس التي أسفرت عن إصابة مستوطن واستشهاد منفذها، معتبرة إياها ردا على جرائم الاحتلال وعدوان المغتصبين. فيما نعت حماس الشهيد عمر محمد طوباسي الذي ارتقى برصاص عصابات يهودية شرق قلقيلية، مؤكدة أن القتل الممنهج لن ينال من صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم. تحت شعار الحرية والإسناد، شهدت تونس الأحد تحركا احتجاجيا رفع خلاله المشاركون أصواتهم للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي قافلة وأسطول الصمود وتجديد موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية والمقاومة. ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بالحرية ورفضهم ملاحقة النشطاء الذين شاركوا في التحركات الداعمة لفلسطين، مطالبين السلطات بالإفراج عن المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع مرور 6 أشهر على اعتقال عدد من منظمي قافلة الصمود وفي مقدمتهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، وسط دعوات إلى وضع حد لما يعتبره المشاركون تضييقا على الناشطين المتضامنين مع القضية الفلسطينية. ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net. We'll be right back.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

0: الآن وقعهم على مضى السنين.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: يقولون على الشعب كله أن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الأفراح في الأطفال في النساء.
1: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله إن قد شكلنا عدة بيانية ومطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
2: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
0: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
3: العدوان وحدنا.
4: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
5: أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا في الشهادة. الحمد لله الذي شرفنا في الشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
6: عند رعاة العدو الصهيوني. أعمل منك إسرائيل.
7: سعودي نحرقها بالقنابل معك في الطيف هذه. هات هات وخسارة فيها القنابل.
6: القنابل فيها خسارة.
8: اتصل لي الداعش هاي.
9: نعم.
8: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هاتي بالهاملي قلت ما نفعل بها ما ذحين يا ولدي كلها. كلها ما احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معين 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقونهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
10: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
11: روحوا للدم للدين يا يمن. روحوا للدم للدين يا يمن.
3: العدوان وحدنا.
12: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي أني محاصر.
13: الناس قبل جلها وانظار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، من اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يمن الشموخ والمجد، أبطالنا في ميادين العزة والكرامة، يا أحرار شعبنا اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها الشامخون والماجدون من أبطالنا في المؤسستين العسكرية والأمنية، يا صناديد شعبنا آباء وأمهات إخوة وأخوات، ألا وإن العدو السعودي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. لقد قالتها قواتنا المسلحة اليمنية، وقالها قائدنا العزيز والحكيم والشجاع، وقلتموها يا شعبنا العظيم في حشدكم المهيب يوم المولد النبوي الشريف، وفي الحشود المهيبة والتاريخية على امتداد تاريخنا وأيامنا وأسابيعنا وشهورنا وسنواتنا الماضية. ألا استسلام للعدو ولا استكانة لمؤامراته، وأنا جاهزون للحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي، وجاهزون لإنهاء العدوان وإنهاء الحصار وطرد الاحتلال من كل شبر من أرضنا اليمنية المكدسة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وجاهزون لاستعادة ثرواتنا ومقدراتنا من أيادي المحتلين وإيقاف أيادي العابثين وقطع أيادي المرتزقة الرخاص الذين يعملون لصالح الاحتلال. نعم، اليمن اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى، وأكثر ثباتا ووحدة وتماسكا بين الشعب والجيش والأحزاب السياسية والدولة والقيادة. إنها يمن الحرية والكرامة، يمن سبتمبر، يمن 21 و26 من سبتمبر، يمن 14 من أكتوبر، يمن نوفمبر، يمن الأمجاد المحمدية العلوية، يمن مزجت فيه محبة كل حركات التحرر الوطني ومناضليها وكل أبطالها. نعم، يمن انتمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسب عليه واقتدى بكل ثائر وحر من أحرار الأمة والبلد، يمن الشهيد إبراهيم الحمدي، يمن الشاعر الكبير عبد الله البردوني، يمن كل حر في تاريخ هذا العالم، اليمن الذي لقن ويلقن تحشيدات العدو السعودي في كل شبر من جبهات التماس العسكري اليوم دروسا قاسية لن ينسوها ما بقيوا أحياء، وهو اليمن الذي سيلقن العدو السعودي في الساعات والأيام القادمة دروس هي الأقسى والأنكى.

0: عليه واثقنا بوعده بالنصر.
1: إنهم يطبخوننا كي يذوقوا عندما يملكوننا.
2: إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في بعد تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 وعلى أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 وعلى أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويد 93.5 وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعدة أيضا على التردد 90.5 وفي إب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9 وفي البيضاء وصعدة وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5 في ذمار والضالع ولحج وأبين على التردد 88.5 وفي صعدة وإب 88.9

راديو يمن تايمز على تردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على تردد 94.9. على أثير إذاعة الاقتصادية اف ام على تردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على تردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على تردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

وعلى طير ذات يمن اف ام على التردد 99.9. وعلى طير ذات ديوان العاصمة على التردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة أف أم على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة أف أم على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي أف أم صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: يا مرحبا وحياكم الله اهلا وسهلا مستمعينا ومتابعينا. هذا الموسيقى حق ترددات ارجع اقرا ترددات. اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في العدوان. وحدنا حلقه جديده ويوم جديد ان شاء الله بكل معاني العزه والشموخ والاباء والكرامه، طبعا مع العزيز حفظ الله الحرازي ورفاقنا وزملائنا الاعزاء في قياده برنامج العدوان. وحدنا الزملاء طاقم اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام، وايضا الزملاء في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا اليوم هناك الكثير الكثير، فعلا إذا قلنا كثير كثير، من المستجدات العسكرية. هناك سلسلة من الجرائم أو سلسلة من غارات العدوان، ومنها جرائم استهداف إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف واستشهاد وجرح العشرات بطائرات العدو السعودي. القوات المسلحة تعلن عن إسقاط الطائرة من نوع CH-4 وهي الطائرة الثانية خلال 12 ساعة، وكذلك الطائرة الرابعة خلال 24 ساعة. القوات المسلحة تعلن استهداف تحشيدات العدو السعودي في محافظة الجوف، وتعلن تدمير مدرعات وآليات وقتل العشرات من تحشيدات العدو السعودي في محافظة الجوف. القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الوديعة. القوات المسلحة ومصادر في القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن صد لهجوم للعدو لتحشيدات العدو السعودي في محافظة البيضاء وتكبيدهم خسائر في العدة والعتاد. القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار معادلة الحصار بالحصار، ومتحدث القوات المسلحة يؤكد أيضا أن تصعيد العدو السعودي لن يمر دون عقاب. وعلى وقع هذه الأحداث نستضيف العزيز والمجاهد العميد الركن الحبيب عابد الثور الخبير والمحلل العسكري. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
1: مساكم الله.
0: سيدة العميد، يعني اليوم احنا نتكلم عن خارطة واسعة للجرائم العدوان، كذلك نتحدث ايضا عن خارطة واسعة من التحشيدات العدو المستهدفة والتي يعني اما كانت باتجاهها لعمل بري او أثناء بداية العمل البري. أمامنا الجوف، أمامنا البيضاء، أمامنا يافع، أمامنا الساحل الغربي ومحافظة تعز، أمامنا أيضا يعني هذه الاتجاهات كلها، إضافة إلى جرائم العدوان، جريمة كبرى في الجوف وجرائم سبقتها في الساحل أو في تعز وكذلك في الحديدة. أمامنا أيضا طائرات الاستطلاع، أربع طائرات CH-4 خلال 24 ساعة، وأيضا بيرقدار 2 تقريبا الذي تم الإعلان عن إسقاطها قبل أيام. تفضل سيادة العميد، هل نحن الآن دخلنا فعليا في أجواء الحرب الشاملة أم ما زلنا في بداياتها أو لم ندخلها بعد؟ تفضل.
1: حياكم حياكم الله وصادف اليوم الرائع أن يصادف هذه الحلقة مع بدء الإعلان الرسمي عن كل العمليات العسكرية وعن تصعيد استثنائي.
0: سيادة العميد تقريبا الصوت مش واضح، لو تغيره المكان شوية.
1: اليوم
0: ما زالت هناك مشكلة في الصوت، يعني تجي كلمة وتصير ثلاثة. لو تحاولوا تعيدوا الاتصال يا أستاذ حفظ الله. طيب على كل حال، اليوم هناك كما قلنا تصعيد كبير من قبل العدو السعودي وتحشيداته، ومرتزقته طبعا صنعاء جاهزة لكل هذه التحشيدات، ويتم تلقينهم دروس قاسية في مختلف الجبهات. في ذي نعم بالبيضاء تم التصدي لمحاولات التقدم من قبل تحشيدات العدو السعودي وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محافظة الجوف تم التصدي لمحاولات تقدمات العدو السعودي في محيط معسكر اللبنات وتلقينهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في الوديعة تم استهداف تحشيدات العدو السعودي وتلقينهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في محافظة تعز والساحل الغربي تستمر معركة تلقين السعودية وأدواتها الدروس قاسية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقدمات القوات المسلحة اليمنية في الكدحة ومقبنة وأكثر من منطقة أخرى وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
1: نعود من جديد.
0: نعم حياكم الله سيد العميد. تفضل. حياكم الله.
1: حياك الله عبد العزيز. أنا أحييكم وأحيي كل طاقم الإذاعة صنعاء وكل الإذاعة المشاركة معنا. واليوم هي فرحة كبيرة، يعني أنه سبحان الله تتزامن هذه الانتصارات تتزامن مع جريمة كبرى ارتكبها النظام السعودي في حق نزلاء إصلاحية الجوف. ونعود اليوم للمربع الأول من 26 مارس 2015 وجرائم النظام السعودي وهذه البصمة التي اعتدنا عليها أنه استهداف المدنيين وفي وقت الظهيرة وزيارة الأهالي وسقوط أطفال شهداء ونساء يزورون ذويه من نزلاء في هذه الإصلاحية. هذه أتت بعد عملية نوعية، أنتم شاهدتم والعالم كله شاهد تلك العملية النوعية وكيف استطاعت قواتنا التي ظلت تراقب وترصد كل الألقاف العسكرية المحملة بالأسلحة التي دخلت من أراضي النظام السعودي حتى وصلت إلى منطقة شرق ما بين الوديعة ومأرب إلى المعسكر الذي شاهدناه أنشئ حديثا. وشاهدنا ذلك المعسكر الذي من خلال ما شاهدناه أنه معسكر أساسي لما يعادل فرقة مشاة ميكانيك، وكيف أن القافلة تم رصدها حتى وصلت وتمكنت ووصلت إلى منطقة التحشد، وليس منطقة التحشد ولا منطقة قاعدة عسكرية رئيسية، لا نقول تحشد ولا منطقة تجمع، وإنما منطقة معسكر رئيسي. وشاهدنا كيف تم ضرب استهداف هذه القافلة بأكملها بصواريخ بالستية، وشاهدنا وكيف ظل الطيران المسير يصور تلك العملية النوعية وذلك الهدف والذي تفجر بدءا من، وشاهدنا حتى نوعية الأدخنة ونوعية التفجيرات، منها كانت تظهرنا صواريخ ميمطا ومنها صواريخ كاتيوشا وأسلحة دفاع جوي، حتى الدخان الأبيض الذي يوضح أنها مواد إنقاذ، أي أننا شاهدنا عملية نوعية. وبالتالي السعودية لقت ضربة قوية في صنينا، حاولت السعودية أن تستعيض كما تدعي جزء من كرامتها بقيام عملية عسكرية بالطيران المقاتل على الجوف وعلى مناطق عدة في خمس محافظات، ولكن كلها جرائم حرب ارتكبت الإصلاحية كما هو معروف في العالم، والسجون وكثير من المراكز التي تعد هي محمية بالقانون الدولي محرم دوليا استهدافها. ولكن نحن أمام عدو بصمته ظهرت في عمران وظهرت في صعدة وقتل اللاجئين الصومال، والسجون تعتبر هي في القانون الدولي محمية لا يجوز استهدافها ولا يجوز أي عذر بها أن هناك قيادات أو هناك أسرى لهم. ولكن نحن أمام عدو اليوم ظهرت حقيقته، لكن العدو الآن عليه أن يدرك أن العقاب قادم. العمليات التي ظهرت خلال الأيام الماضية في 72 ساعة القريبة تم التعامل مع خمس طائرات أسقطت، منها ثنتين طائرات في 12 ساعة. الطائرة تنوعت ما بين MQ-9 الأمريكية الشهيرة وما بين الوينغ لونغ الأغلى في العالم الصينية وما بين CH-4 التركية، وهذا يعطي أيضا دلالة أن الأسلحة التي وصلت السعودية وحاولت السعودية أو تدعي أنها طورت من قدراتها العسكرية أن من سواء كانت تركية أو أمريكية أو إسرائيلية، اليوم بفضل الله عز وجل قواتنا وصلت للمستوى الذي نستطيع به أن نتعامل مع كل الصنوف أسلحة العدو. الحمد لله اليوم بفضل الله عز وجل والسياسة العسكرية التي اتبعتها الدولة والقيادة السياسية والثورية، وبفضل الله وسياسة وحنكة القائد حفظه الله، هذه اليوم تعطي ثمارها من خلال العمليات التي تقوم بها قوات المسلحة، المعلومة الاستخباراتية الدقيقة التي وصلتنا إلى مستوى أننا نراقب تحرك العدو من أراضي العدو السعودي حتى دخلت أراضينا ودخلت المناطق المحتلة وانتشرت، واستمرت المراقبة حتى وصلت هذه القوافل والقواطر التي شاهدناها حتى تجمعت في منطقة خارج الوحدة العسكرية التي شاهدناها، وكانت تلك الضربة النوعية حتى داخل المعسكر تلك الضربة النوعية التي كانت تتمثل في مركز القيادة والسيطرة. ويوم أمس شاهدنا عملية تعد من العمليات النوعية الفريدة من نوعها أن تضرب مركز السيطرة التي هي ثلاث العربات التي شاهدتموها والطيران المسير يصاحب العمليات المسيرة يصاحب العمليات القتالية الخاصة بالصواريخ البالستية، وكيف أن الصاروخ شاهدناه بوضوح كيف وصل إلى وسط الثلاث العربات وكيف دمر وقطع تلك العربات بشكل كبير. تلك العربات هي ليست عربات قتالية فقط، وإنما هي مراكز قيادة وسيطرة، ونحن نعلم العلم العسكري أن مراكز قيادة وسيطرة يتواجد فيها قادة أجانب، قادة سعوديون، لا سبع إسرائيليون أمريكيون، قيادات من المرتزقة على رتب على. شاهدنا كيف تناثرت وكيف سحقت وكيف دمرت تلك العربات بشكل أثلج صدور كل أبناء وطننا الغالي، وأن رسالتنا اليوم للعدو السعودي: لن يكون لكم بقاء في أرضنا، لن يكون لكم تواجد في أرضنا، سندمر، سنضرب، سنحرق كل وجود لكم في أرضنا. اليوم السعودية أنا أؤكد لك أنها كأن تبكي، الجرح اليوم قوي رغم أننا مجروحون على أبنائنا وعلى أولئك الأبرياء الذين يقضون فترة عقوبهم عقوبة في الإصلاحية، ولكننا فعلا يعني مكلومون على النساء والأطفال الذين جاء يزور أبوه ويزور أخوه، والنساء المسكينات، وما زالت عشرات الجثث ما زالت تحت الأنقاض. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلطف بهم، سواء أن من سيبقى بهذه أو من استشهد، ولكن هذه هي بصمة العدو.
0: نعم،
1: كان ردها قوي.
0: نعم، هناك سؤال يقول: ما الذي يؤخر صنعاء عن الرد القاسم باتجاه العدو السعودي بحيث يعني يمكنها إيلامه وإجباره على التراجع، أو على الأقل يعني أن يشفى غليل وصدور الناس من الوجع هذه الجرائم؟
1: قبل 4 ساعات
0: حاولوا تعيدوا هذا الاتصال يا أستاذ. إذن حتى يعود سيادة العميد، طبعا جريمة العدوان السعودي في محافظة الجوف التي استهدفت إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة، طبعا كانت هناك قرابة 35 نزيل في الإصلاحية، وكذلك امرأة وطفل كانوا موجودين لزيارة أحد النزلاء. حتى الآن تقريبا تم انتشال يعني حتى آخر ما شفتنا خبر أنه تم انتشال تقريبا شخص واحد، ويجري انتشال البقية. في تقديري أنا كل شوي معنا تحديث لهذه المسألة، وإن شاء الله سنتابع الجديد في الساعات القادمة، والإخوة في من الصمود أيضا سيوافونكم، وسنكون نحن أيضا في إذاعة وطن طالما التصعيد موجود، سنتشرف باستمرار الارتباط معي من الصمود خصوصا يوم الاثنين، تغطية لآخر المستجدات والأحداث أيضا في مختلف الجبهات. هنا تساؤلات مهمة: هل سنشهد ردا يمنيا قاسما في وجه العدو السعودي؟ تفضل سيادة العميد.
1: أهلا وسهلا. نعم عدنا أخي عبد العزيز، حفظك الله. الصوت يعلم الله ما في تآمر عليه من النظام السعودي.
0: أكيد.
1: كما قلت لك، الرسالة اليوم الساعة تقريبا الساعة 4 عصرا أو قبلها جاءت رسالة عبر قناة أو صحيفة أمريكية شهيرة تقول بالحرف الواحد: هناك تعليق أو رسالة من وكالة ناسا أن هناك بصمة حرارية، أي أدفنة عملاقة كبيرة وصلت إلى عينان السماء من مصفات جيزان أرامكو في جيزان في منطقة الشرق الشركة أرامكو، وهذا بفضل الله عز وجل يعطي رسالة أن قواتنا ردت وسترد. أنا أؤكد لك أن اليوم أن السيناريو القادم لحربنا مع العدو السعودي، وأن السياسة العسكرية اليوم وضعت أمام نصب عينيها العدو الأول إسرائيل، أمريكا، وبينهما السعودية. فعلى السعودية أن تدرك اليوم أن شعبنا اليمني وأن قواتنا المسلحة اليمنية سيكون ردها قوي، ردها قاسم. وصلنا اليوم إلى مرحلة كسر العظم، قطع الشريان الرئيسي، قطع أوردة العدو السعودي. أنت تعلم أن هذه الضربة اليوم وضرب تلك القافلة العسكرية والتي تعد بمليارات الدولارات عندما تصل إلى منطقة، ومن المشاهد أن الموقع العسكري الذي شاهدناه عبر التصوير عبر طائراتنا المسيرة أنه موقع بتحشد أو منطق قيادة ما يقارب فرقة بأكملها، أن هذا الموقع الذي ضرب وضربت تلك الضربة النوعية والهدف الحساب أنه سيقود المعركة بأكملها كما يدعون من من من شرق مارب، ولكن بفضل الله عز وجل كانت ضرباتنا قوية، كل ضرباتنا بفضل الله. لا أقول أننا ننتظر العدو، لا، بفضل الله قواتنا كما قلت لا تراقب تحركات العدو ووصول القاطرات تمهيدا لتخزينها وتكديسها في المخازن الأساسية في مركز قيادة المنطقة التي أنشأها فيها هذا المعسكر، والذي يعطي مؤشر أنه معسكر أساسي للقوى المعادية. العدو السعودي اليوم بعد أن ضرب ودك وسحق في الكدحة وفي حيس وفي المخا ومقبنة ومناطق مهمة جدا وفي خدير وكل المناطق التي حاول العدو أن ينفذ توجيهات العدو الإسرائيلي السعودي بعمليات لنقول أن عمليات استفزاز لقواتنا لحاولت فتح ثغرات باتجاه قواتنا، ولكنهم فوجئوا بأن قواتنا كانت منتشرة ومتموضعة على أعلى مستوى من القدرة العسكرية، على أعلى مستوى من الكفاءة التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية. فوجئوا بأن هذه العمليات التي قاموها تحولت إلى عمليات خسروا فيها أرواحهم، خسروا فيها مواقعهم، خسروا فيها قدراتهم العسكرية، وبالتالي تحولت هذه المواقع من عمليات كانوا يريدون أن يحققوا منها عمليات برية باتجاهنا إلى عمليات برية من من من من من قواتنا. وبالتالي اليوم نجد أن التنوع في استخدام الأسلحة بات ظاهرا من خلال قواتنا، وباتت قواتنا اليوم منحصرة في عمليات أصبحت اليوم عمليات هجومية ضد قوات العدو السعودي، سواء في مناطق الاحتلال في محافظة تعز في مديرياتها التي تعد من أكبر المحافظات، قرابة 23 مديرية تقريبا، أكثر من نصف المديريات الآن هي واقعة تحت سيطرتنا، والكثير من المحافظات المديريات الأخرى واقعة تحت سيطرة نيراننا كما يقال، منطقة دباب وباب المندب. نحن نتحكم ونسيطر سيطرة كاملة على باب المندب بالنيران، أي أنه لا تستطيع سفينة أن تمر ولا قارب أن يدخل ولا زورق عسكري إلا يضرب إلا لم يلتزم ويغادر فورا، أي حتى وإن كانت في منطقة كمنطقة جغرافية تحت إدارتهم، لكن حقيقة نحن السيطرة النارية، نحن نسيطر عليها سيطرة نارية. وبالتالي كل العمليات الهجومية ضد قوات العدو السعودي في محافظة تعز وفي مارب وفي الجوف وفي البيضاء وفي تعز من الناحية الشرقية كلها تحت سيطرة قواتنا بفضل الله عز وجل، وأهمها كانت في جانب الفاخة وجبل حبشي والوازعية والبلح وكثير من المناطق، تمثلت كلها أو كلها تعد إما عمليات هجومية استباقية أو احترازية أو دفاعية أو اشتباكات من التماس المباشر مع العدو في محافظة تعز وفي مارب وبعض من مديرياتها الهامة في الاتجاه الغربي على البحر الأحمر. اليوم نحن سجلنا موقف عسكري يعد الأول من نوعه، اليوم أن تضرب قافلة متحركة ومراقبتها إلى مسافة مئات الكيلومترات إلى أن وصلت المناطق في شمال شرق مارب ما بين الوديعة ومارب، وأن تضرب تلك الضربة النوعية، ويوم أمس تلك الضربة النوعية بصاروخ بالستي، أننا اليوم نستطيع أن نستخدم الأسلحة الفتاكة في تحقيق ضربات نوعية. نحظى الآن لا نضرب المعسكر بأكمله وإنما نضرب قدرة العدو العسكرية، وهذه أبلغ رسالة أننا نستطيع أن نبيد البشر حتى، ولكن نحن حريصون الشيء الأجمل والأروع بفضل الله عز وجل أن تلك الرسائل اللي رسلتها قياداتنا العسكرية بما فيها رئيس المشاط ووزير الدفاع ورئيس الأمن وكل قياداتنا العسكرية إلى المغرر بهم وإلى أبناء آبائهم، أنهم لا تلقوا بأيدي أبنائكم إلى التهلكة. حربنا هي من عدو السعودي، حربنا مع عدو يعد في الصف الإسرائيلي والصهيوني يعد عدو كافر مجرم لا يخاف الله ولا يخاف إلا ولا ذمة، نحن نحاربه، فلا تلقوا بأيديكم، نحن نحارب إسرائيل، نحارب اليهود، فلماذا تلقون بأبنائكم؟ اليوم المرتزقة والعليمي وأولئك الخونة يساندون السعودية ويساندون إسرائيل بتلك التصريحات التي تعطي أسالة لأبسط عقل في الأمة العربية أنهم خونة، وخونة رخاص، خونة لا قيمة لهم، خونة لا ثمن لهم. نحن ولله الحمد رسالتنا كانت عظيمة، رسالتنا تمثلت في أن عملنا العسكري يتجه لسحق النظام السعودي، لتدمير قدرات النظام السعودي، لتدمير شركات أرامكو ونفطه، لضرب إمداد العدو حتى ولا ينقلوا النفط إلى سوريا، والله نضرب. وما يشاع وما تصل بعض المعلومات أن الخائن سوريا الشرع وأنه تحالف مع السعودية وأمريكا، ورسالة ترامب يوم أمس أن هناك خط جديد عبر سوريا، عليهم أن يدركوا، والله العظيم لو أدخلوا من تحت الأرض نفطهم لضرب سواء من إيران أو منا، وسننفذ خطتنا بعون الله عز وجل، وسنحرر أرضنا، وكل من سيقف مع العدو السعودي إما بالتأييد أو بتسريب النفط أو بإخراج النفط سيكون بالنسبة لنا هدف، كما أعلنت إيران اليوم يوم أمس، اليوم أعلنت إيران أن أي دولة سوف تقوم بتسهيل خروج النفط عبر أراضيها ويعني بذلك سوريا ستكون معادية لنا، وسنتصرف معها كعدو أساسي لبلادنا.
0: طيب سيادة العميد، عندي مجموعة من الأخبار كيف تقرأها. أولها الطيران الحربي اليمني، طبعا هذا خبر من المرتزقة. مسؤول آخر من قيادات المرتزقة محسن خصروف قبل سنوات: التحالف لم يأتمن على مدفع ولا على صاروخ ولا على طائرة. خبر آخر: قائد محور تعز: لأول مرة يتم إعلان تدشين صرف مرتبات الجنود في محور تعز بالريال السعودي. تفضل.
1: يعني كل خبر عن الخبر الآخر يضحك. هذا يقول طيران حربي من طرفنا، يقول نحن نتمنى من الله عز وجل إن شاء الله. وكانت حق الدريني فاتحة خير، شاهدنا الهليكوبتر والحمد لله لدينا من الطائرة الكفاءة لدينا، ولكن لا نحتاج أن نستخدمها الآن، سيأتي وقتها وسيدركون أنهم ارتكبوا الخطأ الكبير، وبالتالي أن يعلن من طرفهم. دائما العدو أو الطرف الآخر كقاعدة عسكرية في الحروب حينما يعلن عن شيء يستحيل أن يكون موجود في الوقت الراهن، يعني بالعدل، يعني نحن دولة محاصرة وكل من حولنا عداء، وإسرائيل حولنا وأمريكا حولنا، يعني بالعدل هل معقول أنا أطلع طيار أو طائرة قيمتها 200 مليون دولار وطيار أغلى من الطائرة ويقوم يضرب وسيكون هدف سهل لهم؟ شيء بالعدل يعني.
0: لا هم، أنا أقصد
1: هم قالوا أن إحنا ضربنا يعني.
0: لا هم أيضا يتحدثوا عن طيران حربي لهم.
1: هم قالوا أول عننا أن إحنا ضربنا بطيران حربي، وقالوا أن معهم طيران حربي ضرب. محسن خسرف أو جزء محسن خسرف أشياء أكيدي طمعنا معدو، إلا أنه قبل سنوات، قبل 4 سنوات وقدم استقالته قال لم يعني.
0: يبدو عندنا
1: أشكال رئيسية.
0: نعم.
1: هم السعوديون الأمريكيون لا يعتمدونهم اليوم، إنما طلب من بعض الوحدات رئيس الأركان الحالي وزير الدفاع الحالي طاهر الجري وهو أحد خريجي
0: هناك مشكلة في الصوت، أتمنى معاودة الاتصال بسيادة العميد عابد الثور لاستكمال نقاشنا حول هذه النقطة. على العموم العدو ومرتزقة يحاولون اليوم في إطار المعركة التضليل بنشر الكثير من الفيديوهات والمواد المصورة، وأغلبها فيديوهات قديمة يعني حول أسرى أو حول كذا أو الوعي مطلوب أمام مثل هذه المسائل، لأن هدف العدو الرئيسي هي الحرب النفسية. بالنسبة للمجاهدين في الجبهات احنا مطمئنين، ما احد منهم بيتحمل تلفون ولا احد منهم يمكن بتوصله ارجافات العدو، فقط على الناس ان يعوا وان يثقوا بالاجهزة بالقوات، ان القوات المسلحة اليمنية بان مستوى ثبات وجهوزية القوات المسلحة كبير جدا، زي ما قال العميد انه الجيش الذي يرصد تحركات خصمه على بعد مئات الكيلومترات ويستهدفها بدقة غير متناهية في مكان معين، هذا يكشف عن قدرات غير عادية ونوعية لهذه المؤسسة العسكرية الرائدة والمتميزة. ارجع لنا سيادة العميد.
1: صدق أنا يمكن يكون أفضل.
0: لا خلاص أوكي تفضلوا.
1: إيه
0: تفضلوا الصوت واضح.
1: اتصل انا يمكن بيشوشوا عليكم.
0: لا معلش
1: قلنا اخي عبد العزيز.
0: نعم.
1: اذا قلنا اخي الكريم انه طيران حربي يمني من قبلهم يعني لا يؤتمن على ان يقود معركه على عشان، بل يؤتمن على طائره. هل معهم طائرات؟ لو نعلم ان هناك مطار وتتواجد فيه حتى طائره اصغر طائره هليكوبتر توتولفا وغيرها لضربناها، ولكنهم لا يتجرؤون. الاسلحه الاستراتيجيه بيد العدو السعودي ومن يحركها الاداره الامريكيه والاسرائيليه، ونحن نعلم وهم يعلمون. وضحك على على على على مقاتليهم وعلى مرتزقتهم واخوانتهم، اي شيء يعطي دلاله الى المستوى الانحطاط والتدني حتى في المعلومات. اخفاء الحقيقه عمن تخفي، يعني العالم كله يدرك انه لا قيمه لكم، لا قيمه للمرتزقه، لا ثمن لكم انهم اعدياء لامريكا واحد لاسرائيل. بفضل الله نحن حينما نتحدث نعتز بافتخار، نعتز ببيان عسكري وبناطق ومتحدث عسكري بكل فخر اعتزاز، شعورنا كله يعتز. دمرنا وضربنا وسحبنا العدو الاسرائيلي وسحبنا السعوديه وضربنا السعوديه وضربنا معسكرات السعوديه وضربنا عملاء ومرتزقتهم في المخا وفي كاد غدحه وفي مقبنه وفي حيث وفي كل مكان. نحن نعتز لأننا وصلنا إلى هذا المستوى. نفتخر شعبنا كله من طفل الصغير، وأنت راه في السبعين صغير ما زال ابن سنتين في حضن أبيه، وعليه شعار المسيرة وشعار الثورة، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، نصر الإسلام، شيء يعطي الافتخار والاعتزاز. أما هم ماذا يحملون من رسائل إذا لقوا أسير واحد نشروا وهذه الصور تصلنا مباشرة؟ على من تكذبون؟ الميدان يشهد والواقع يشهد. ضربنا قدراتهم، ضربنا أكبر قوة على وجه الأرض أمريكا، ضربنا 5 حاملات طائرات، جعلنا ترامب الحقير يعتذر ويقول أن الحوثيون شجعان، اعتراف بلسان عدونا بفضل الله عز وجل، أنطقه الله وجعله يتحدث في هذا الكلام. طلب الهدنة ولم يستطع أن يعلن حتى اليوم برسالة. نضرب السعودية ونهدد بأننا سندمر السعودية، سنضرب النفط السعودي، سنحاصر السعودية، سنغلق باب المندب إسناد الإيران. لم يتجرأ ترامب أن يذكر اليمن أو يذكر الحوثيين أو أنصار الله بكلمة واحدة خلال هذه المعركة، خوفا أن يعاد استهداف القوات الأمريكية ويكون ترامب قد حكم على نفسه بالإعدام من جهتين، هرمز وباب المندب. اليوم شيء يدعو للاعتزاز، وكما قلت الثالثة أن طيرانهم كذب. نحن بفضل الله عز وجل لا نحتاج أن نستخدم طيران، لدينا الكفاءة، لدينا الطيارين، لدينا كل الإمكانيات. استطعنا واستطاعت قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية أن تعيد بناء القوات المسلحة، البناء الثقيل، أقصد بالثقيل الطيران، البحرية، القوة الصاروخية، هذا البناء الثقيل. أما القوة المتوسطة والقوات البرية والانتشار الذي نقوده وقدنا سابقا في معاركنا، قرابة 100 جبهة منها 50 رئيسية ومنها قرابة 50 فرعية، استطعنا أن ننتصر وأن نسحق العدو، ومعارك أصبحت تدرس وأصبحت مثلا في الاستراتيجية العسكرية كنصر من الله، ومعارك أخرى كلها يحق لها أن تكون عناوين رئيسية في المدارس العسكرية. شيء التحالف حينما يقول مصرف أنه لم يؤتمنوا على مدفع واحد، هذا شيء صحيح، نحن نعلم من أوقفهم في مدفع. كثير من المعارك حاول القاعدة وحاول الإصلاح والإخوان أن يقول من أعطوا من السعودية قد ما تبعوا بأسلحتها، أصبحت مقبرة للدبابات، الجوف مقبرة للدبابات، من يدفع السعودية فتدفع غصبا عنها ستدفع. الشيء الغريب التدشين صرف المرتب للجندي المرتزق بالريال السعودي، هل يفتخر أحد بأنه يدفع مرتب جنودي أو مقاتلي بعملة أخرى أن تتعطف وتتكرم السعودية وتتفضل عليهم بكم ألف ريال؟ شاهدنا أولئك الأحرار من أبناء الجنوب في قبل فترة حينما قبض على قوات الإمارات، وشاهدنا أولئك الأحرار وهم يحرقون فئة 500 سعودي والمئة، وبداية رسالة نحن بحاجة لكم، نموت جوع ولا نلجأ إليكم. هؤلاء الأحرار حتى وإن كان بيننا وبينهم خلاف، ولكن أنا أعتبرهم أبطال يدافعون عن أرضهم، عن عرضهم، لا يقبلون السعودية ولا يقبلون بالخونة. من خان أرضه ومن خان وطنه وخان دينه سيخون كل شيء. هل تتوقع من العليمي الذي نصبته أمريكا وإسرائيل ليكون رئيس مجلس، هل هو رئيس شرعي؟ لا يمتلكون أي شرعية. أما نحن بفضل الله عز وجل حربنا عادلة، حربنا هي في سبيل الله. حينما أعلننا نصرة غزة وقتالنا وشعبنا العظيم يخرج بتلك الملايين في كل جمعة دون استثناء لا يخاف، ضربت النهدين، ضربت مناطق في مناطق قرار 70، لم تهتز شعرة للطفل الصغير في 70 حاضر، وكان كل أولئك الملايين حاضرة ويتعدل التفخر ويتمنون الشهادة. اليوم بصمة السعودية ظهرت في جريمتها استهداف سجن الكثير إلا عليه. هل يفتخرون حين يقتل أسير يؤدي عقوبته؟ والأبشع من ذلك حينما تأتي المرأة والأم والطفلة والطفل يزورون حبيسهم أو نزيلهم في الإصلاحية ويكترون بتلك الأشياء. هل هذا انتصار؟ هل هذا كذنب؟ نحن اليوم والأمم المتحدة والعالم ومجلس الأمن إذا كان هذا اليوم هم في دهاليز المتحدة أن يتكلموا بكلمة حد واحدة أن هذه جريمة نكراء إضافة للجرائم السابقة التي ارتكبت منذ 26 مارس 2015 حتى 21، واليوم بدأت السعودية تعيد من تكرار بصمة الجرائم في اليمن، ولكن اليوم 2026 ليست كـ2015. السعودية ستدمر، سيحرق نفطها، سنجعل المعركة وبالا عليها، سنجعل المعركة يوما بيوم وتصعيدا بتصعيد. إذا ضربوا ضربة سنضرب 100 ضربة. اليوم السيد هو يقول على السعودية أن تعلم أننا سننتقم وستخسر وستندم ندما كبيرا على ما قامت به. اليوم لن نهدد ولن نتوعد، سننفذ، لن نقول نحتفظ بحق الرد، وإنما سنرد، سنضرب، سنسحق، ستظهر المشاهد التالية. هذه ما ظهرها يوم أمس وما ظهر اليوم أخي عبد العزيز وكل من معنا، ما هي إلا القليل.
0: صحيح.
1: إن شاء الله، وأنا أؤكد لك أن قيادتنا العسكرية والسياسة الإعلامية لإمدادنا تختار مشاهد، وأن هناك مشاهد كبيرة جدا تثلج كل صدور أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار العالم حينما تشاهدون تلك الضربات النوعية وتلك الضربات التي تدل دلالة كبيرة على مستوى تطور الأسلحة، مستوى إصرار أبناء شعبنا وجيشنا على النصر مهما كانت تبعاته. سنحرر أرضنا وإن شاء الله أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت من ناحية المعارك العسكرية والاستراتيجية العسكرية في معارك متنوعة ضد الخونة والمتزقة في المخا وفي تعز وفي البيضاء وفي مارب، أو الأسلحة التي ستستخدم. وشاهدنا حينما أسقطنا 5 طائرات في 3 أيام وفي 72 ساعة ومتنوعة، طائرة تركية أمريكية سيئية.
0: نعم سيادة العميد، نعم سيادة العميد، هناك سؤال أخير وأعتقد أنه سيكون ملخص مهم. اليوم هناك تصعيد على مختلف الجبهات يقوده العدو السعودي وتحشيداته، وهناك تصعيد في لبنان ومؤشرات تصعيد حتى في غزة. ما هي دلالة هذا التصعيد؟ وألا يؤكد هذا أننا أمام جبهتين متماثلتين أو متكاملتين، جبهة تتقدمها أو يتقدمها الكيان الصهيوني تقاتل في مختلف الأماكن، وجبهة أخرى تتقدمها إيران واليمن تقاتل أيضا في اتجاه آخر؟
1: الله يحفظك يا عبد العزيز، أسأل الله أن يحفظك. والله كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال قبل ساعة في قناة العالم، ولكنني تطرقت إليه، وسؤال مهم جدا أن يعلم شعبنا فعلا أن توازي العمليات الإجرامية على لبنان وعلى غزة وعلى ضرب جزر في إيران، وأيضا عمليات عسكرية السعودية على بلادنا وأمريكا على إيران، كلها تزامنت في واحد منذ 3 أيام، وهناك تصعيد كبير في هذه 3 المحاور الرئيسية على المقاومة. وهذا يعطي كمان إشارة أن هناك اتفاق وأن هناك إدارة من المعركة بين إسرائيل على المستوى الأعلى تتولى قيادته أمريكا وترامب شخصيا، وأعطاهم الإذن بالقيام بعملية عسكرية. السعودية لا تتجرأ أن تقوم بعملية عسكرية، لا تمتلك الشجاعة، لا تمتلك الجرأة، هي قبيحة، هي دولة رخيصة الثمن، لا ثمن ولا قيمة لها. أعطي لها الإذن من دهاليز الكونغرس ودهاليز الكنيست الإسرائيلي ببدء عمليات عسكرية ضد اليمن، وهي تعلم أن ردنا سيكون كبير وأن ردنا قاسم، وتعتقد أنهم سيساندون. أمريكا لن تتجرأ، وأنا أتحدى أمريكا أن تساند السعودية بأي عمل عسكرية، لأن تعلم أننا سنسحق طائراتها، سنسحق مدمراتها، سنسحق أساطيلها، وقد سبق التجربة لذلك. لا نقول أننا القوة العظمى في العالم، ولكننا بفضل الله عز وجل الله أعطانا ثقة لا حدود لها، ثقتنا بالله لا حدود لها، ثقتنا بقائدنا لا حدود لها، ثقتنا بقياديتنا المختارة النزيهة لا حدود لها. شعبنا يثق في قائدنا وقيادتنا العسكرية ويفوض كل التفويض في اتخاذ أي قرار أيا كان هذا القرار. وصل ببعض المتابعين يقول حتى وسيد يقول لو تبعثرنا بالهواء، ماذا تريد من شعب بهذه العظمة وبهذه العزة وبهذا الفخر؟ إذن التزامن وتوقيت العمليات الإسرائيلية على لبنان وعلى سوريا وعلى غزة، وكذلك تزامن العمليات الأمريكية على الجزر الأمريكي، الله عز وجل استطاع بعض في بيرون، وهذا ما هي الحقيقة اليوم مهما تآمروا مهما تحالفات.
0: نعم
1: نحن انتصرنا بفضل الله عز وجل، هزمناهم وانتصرنا، والساعات القادمة والجولة القادمة حبلى بمفاجآت، سيعتز كل أبناء اليمن في الداخل والخارج، وكل العالم سيفتخرون اليمن.
0: نعم إذن كل الشكر والتقدير لك سيادة العميد الركن المجاهد العميد عبد الثور المتحدث أو المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيد الكريم، شكرا لك. مستمعينا ومتابعينا طبعا مستمرون معكم في العدوان، وحدنا بألق وشموخ وبطولة وجهوزية أبطالنا في الميادين والجبهات. نحن مستمرون، ما نقول لكم شعدنا، نحن أصلا في الميدان، والعدوان وحدنا كان ولا يزال وسيبقى واحدة من أولى الجبهات الإذاعية المقاتلة في وجه العدوان والحصار حتى النصر بإذن الله إلى حصاد الهدود، مع العزيز أسعد الشعبي.

مرحبا بكم، وهذا حصاد الهدهد. البداية بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة 14 في جريمة استهداف طيران العدو السعودي، إصلاحية الجوف وتنديد رسمي وحزبي بجرائم العدوان ضد المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تكبد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف خسائر مادية وبشرية، وتسقط 4 طائرات مسيرة. مؤسسة هند رجب ترفع دعوى جنائية ضد ساعر. قائد القوات البحرية الإيرانية يؤكد القدرة على شل حركة العدو في أي نقطة عند الضرورة. وكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفائها برد قوي متناظر. في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 14 مواطنا كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف. الصحة أكدت استشهاد 7 من نزلاء الإصلاحية بينهم طفل زائر، وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة زائرة في حصيلة غير نهائية لتلك الجريمة. وفي تعز أصيبت امرأة وثلاث من بناتها إثر استهداف طيران العدو منزلا في مديرية مقبنة. كما شن العدو غارة على محيط مدرسة عثمان بالروض الربيعي في مديرية التعزية أثناء مراسم تشييع في المنطقة. وفي صعدة شن طيران العدو السعودي غارة على عزلة صارة بمديرية مجز فيما استهدف بقصف مدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح. كما استهدف العدو محافظتي البيضاء ومأرب بعدد من الغارات الجوية وبصواريخ الكروز.

أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. وفيما يلي نص البيان: يتابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمتهم بل وفي مقدمة ذلك المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات، وذلك في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية ذات الصلة. وإذ يدين المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية ومن فيها، فإنه يعتبر ذلك جريمة ويعتبرها تطورا بالغ الخطورة، يتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها وعن النتائج المترتبة على اختياره مواصلة التصعيد بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. ويؤكد المجلس أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه. وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعات، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل فيها كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها. وإذ نحمل النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه تلك الجرائم المتواصلة. كما يوجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين. ويتقدم المجلس السياسي الأعلى بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا لشعبنا أن دماء أبنائه لن تذهب هدرا، وأن حقوقه وسيادة بلاده لن تكون موضع تجاهل أو مساومة، وأن حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته مسؤولية دينية ووطنية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها لن تزيد اليمن إلا إيمانا وثباتا حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل شبر من أرضنا، والنصر لليمن والله غالب على أمره. في ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. وأشار إلى أنه وبموازاة حصاره المستمر على اليمن، أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر، فيما أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز اليمني بأشد العبارات التصعيد الشامل للعدو السعودي ضد المدنيين وللأعيان المدنية في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية طردت تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت الاستهداف لمنطقة ذي ناعم في البيضاء. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة، وقتل وأصيب العديد منهم، وضربت التعزيزات القادمة لإسنادهم. وفي محافظة الجوف، أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق المحافظة، نتج عن ذلك تدمير مدرعاته وآلياته وتكبيده خسائر فادحة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط الطائرتي استطلاع مسلحة من نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية بأجواء محافظة الجوف خلال 12 ساعة الماضية. كما أعلنت عن إسقاط طائرتين استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ تو تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظتي تعز والبيضاء. نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف القوات المسلحة اليمنية لشاحنات أسلحة قادمة من السعودية في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. المشاهد أظهرت الرصد الدقيق لمعسكرات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر الوديعة والعدد الكبير للشاحنات المحملة بالذخائر وبالأسلحة. وثقت المشاهد لحظة وصول صاروخ متشظ وإصابته لشاحنات محملة بالأسلحة وبالعتاد العسكري وانفجار واحتراق عدد كبير من تلك الشاحنات في معسكر الوديعة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة. كما أظهرت المشاهد احتراق مخازن الأسلحة وحالة الهلع والخوف لدى الجنود المرتزقة وفرارهم من المعسكر ولحظات الانفجار وتصاعد الأدخنة إلى السماء. بدأت اليوم في العاصمة صنعاء فعاليات وأعمال المؤتمر الرابع للرسول الأعظم الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بحضور رسمي ومشاركة واسعة محلية ودولية من جامعات ومراكز أبحاث ودراسات وباحثين وأكاديميين وعلماء ومفكرين ومهتمين من اليمن والكثير من بلدان العالم. وفي افتتاح المؤتمر أشار القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر العلمي في هذه المرحلة التي تزداد فيها الإساءة للقرآن الكريم وللرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الصهاينة أعداء الأمة. وتخللت الجلسة الافتتاحية

واحد أبو راس أن التواجد العسكري الأمريكي في الصومال يأتي ضمن تحرك العدو الإسرائيلي وتكامل الأدوار بين أذرع الصهيونية، ولفت إلى أن الأمريكي وشريكه الإسرائيلي يعملان على تمزيق الصومال بإثارة النعرات المناطقية وتعزيز دعوات الانفصال والعمل على إثارة المشاكل والحروب تحت شعارات وعناوين مختلفة، وكذا تمويل الأنشطة التكفيرية. وأوضح أن الوعي الشعبي العام في الصومال بخطورة التواجد الإسرائيلي سيسهم بشكل كبير في إفشال تلك المشاريع.

0: استشهد اليوم مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بعد قصف مسيرة صهيونية دراجة نارية بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد طفل وشاب متأثرين بجراحهما في منطقة الزرقاء قرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطن برصاص العدو في حي التفاح. حركة المقاومة الإسلامية أكدت أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول طمس الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر إزالة وسحق ونقل الركام. فيما قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في مقاطعة لوبيلنيا والشرطة في سلوفينيا ضد ما يسمى بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية وتعذيب على خلفية دوره في العدوان المستمر على قطاع غزة. في ظل صمت السلطات السورية الحالية، قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي الأراضي الواقعة بين مزرعة الرزانية وقرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وتوغلت دورية تابعة للعدو في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وألقت قنابل دخانية بين منازل الأهالي. في الشأن الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف اليوم أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. إلى ذلك، أكد قائد قوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن العدو يشعر اليوم بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن القوات قادرة إذا اقتضت الضرورة على شل حركة العدو في أي نقطة كانت. المحطة الأخيرة في هذا الحصاد بكوريا الشمالية التي هددت اليوم الولايات المتحدة وحلفائها باتخاذ تدابير مضادة وقوية ومتناظرة حال نشوب أي مواجهة عسكرية جديدة، وحذرت من تداعيات المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة. واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم سونغ تحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتحويل المناورات إلى تهديد أمني من شأنه دفع حالة عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها إلى أقصى الحدود، واصفا التحالف بالكيان الهجومي الخطر وأنه مرتبط بعناصر نووية. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. إنجازات تلو إنجازات مثلت المعادلة الأبرز في متن الصمود اليمني، وفي أسبوع مضى تنوعت الإنجازات وتوالت لتحفظ أمن الوطن والمواطن. وفي خدمة الشعب نستعرض معكم سوية أبرز الإنجازات الأمنية والتي كانت على النحو التالي: تمكن أمن محافظة إب من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل شخصين، وذلك عقب عملية متابعة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليه. تمكن أمن محافظة صنعاء من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية همدان. تمكنت إدارة أمن مديرية المنار بمحافظة ذمار من ضبط متهم بقتل امرأة في واقعة تعود إلى عام 2014. تمكنت قوات العدالة على ذمة قضية قتل، وذلك خلال تنفيذها إجراءات التحقيق من هويات المارة في إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة. ضبطت إدارة أمن محافظة عمران متهما بقتل طفل وإصابة شخص آخر في مديرية خمر. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة، كما ألقت قوات النجدة بالأمانة القبض على سيارة مطلوبة، بالإضافة إلى استعادة سيارتين مسروقتين واستعادة قاطرة مسروقة وضبط متهم أثناء سرقة دراجة هوائية وضبط عدد من المهاجرين الأفارقة مع أحد المتهمين الذين سهل عملية تهريبهم. وفي إطار جهودها لضبط المهربات والممنوعات من الأغذية والأدوية والمواد المختلفة، تمكنت قوات النجدة بالأمانة من ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا المواد الغذائية التالفة، إلى جانب كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية المخالفة. وامتدادا لهذه العمليات الأمنية، تم ضبط مبلغ مالي لمخالفته إجراءات البنك المركزي، بالإضافة إلى مبلغ آخر من العملة المحظورة والممنوعة التداول. وعلى الصعيد الإنساني والميداني، قامت دوريات النجدة بالأمانة بإسعاف أحد رجال المرور بعد تعرض دراجته النارية لحادث انقلاب، كما تم إسعاف سائق دراجة نارية آخر بعد تعرضه لحادث سير، وتم إسعاف مواطن مصاب بمنطقة خشم البكرة ونقله إلى المستشفى، إلى جانب إسعاف مصاب جراء انقلاب سيارته في منطقة ظوران، وإسعاف مصاب جراء حادث بين دراجة نارية وباص في جولة 45، بينما تم العثور على طفلين مفقودين بالقرب من جولة المالية وطفل ثالث بالقرب من جولة مذبح، وتم إيصالهم إلى مركز الشرطة، فضلا عن تأمين ومساعدة رجال الإطفاء أثناء حريق مغسلة في منطقة صافية. استعادت أمن مديرية أرحب بمحافظة صنعاء سيارة مسروقة، وتمكن من إلقاء القبض على المتهم بسرقتها. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الجوف كميات من الأدوية والسلع المهربة. أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمصلحة الدفاع المدني حريقين اندلعا في مصنع لتكرير الزيوت بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، ومخزن للمستلزمات الطبية بمديرية التحرير في أمانة العاصمة، وحالت دون امتدادها إلى المنشآت والمواقع المجاورة. أعلنت شرطة المرور عن تدشين خدمة اختيارية جديدة لتجديد رخص تسيير المركبات كروت السيارات لعدة سنوات، تتضمن تخفيضات تشجيعية في الرسوم انطلاقا من موجهات القيادة الثورية والسياسية، وحرصا على مراعاة ظروف المواطنين وتبسيط الإجراءات وتوفير خيارات تختصر الوقت والجهد والمال. بهكذا تنتهي الفقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: شكرا جزيلا لنا هكذا الصحف العربي ممكن يدخل يشكركم. اقول شكرا جزيلا لنا حياكم الله من جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الساعه التاليه من العدوان وحدنا. تحيه طبعا للزميل اسعد الشعبي وزملاء الاعزاء في الاداره العامه للاخبار باذاعه الجمهوريه من صنعاء البرنامج العام. كذلك التحيه للزملاء على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخل الزميل عبد العزيز الحبيشي، زميل محمد الشهري، زميل ايضا عبد الله شرغ وزملاء ايضا في قسم الاخبار باذاعه وطن صوت وزاره الداخليه. شكرا جزيلا للجميع. تحيه لابطال المؤسسه الامنيه وتحيه للجميع. قبل ما نذهب الى القراءه بالعين السياسيه بعين المحلل السياسي والمراقب السياسي للاحداث والتداعيات والتطورات بدءا من الداخل وصولا الى الاقليم وإلى ما يجري في الإقليم والعالم، لابد من الإشارة إلى حدثين مهمين في صنعاء خلال هذه الأيام. الحدث الأول هو المؤتمر الرابع للرسول الأعظم، واحد من أهم المنصات العلمية في تاريخ البلد، مؤتمر تقيمه الجمعية العليا للقرآن الكريم للعام الرابع على التوالي، مؤتمر علمائي وعلمي واسع بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من علماء ومفكرين من مختلف بلدان العالم الإسلامي. أعتقد مؤتمر تقريبا يومين أو ثلاثة أيام، لكن في نهاية المطاف هو حدث مهم جدا ونوعي وتاريخي ويعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر. كل عام ما نجري أو ما تمر به الأمة من أحداث وتداعيات خطيرة جدا، وأهمية الدور العلمائي والعلمي، دور العلماء والباحثين والمفكرين في العودة الصادقة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وفي الأطر والقضايا التي يمكن أن تجمع الأمة. ومؤتمر الرسول الأعظم الرابع هو واحد من أهم المحطات العلمية والبحثية والوقفات العلمائية والأكاديمية النوعية المهمة التي تستحق التوقف عندها وإعادة الاعتبار لشخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوسط العلمي والأكاديمي كشخصية محورية ورئيسية وركيزة أساسية من ركائز الوعي والبناء والعمل العلمي والأكاديمي والبحثي. هذا بالنسبة للحدث الأول. الحدث الثاني، المهرجان الأول للشاعر اليمني الكبير الشاعر عبد الله البردوني في إطار إحياء الذكرى 27 لوفاة الشاعر الكبير عبد الله البردوني وتدشين ديوان الشاعر البردوني في موقع الهيئة العامة للكتاب بصنعاء، وكذلك طباعة وتوزيع كتاب شؤون ثقافية للشاعر والكاتب والأديب والمؤرخ الأستاذ عبد الله البردوني. أستاذ عبد الله البردوني حري بكل مؤسسات العمل الثقافية والإعلامية والإبداعية أن تحيي ذكراه على طريقتها. إذاعة صنعاء كانت واحدة من أهم وأعظم وأبرز محطات الشاعر الكبير عبد الله البردوني إذاعيا أو في مجال الكتابة والإعداد والتأليف. الكثير من البرامج الإذاعية كان الشاعر الكبير عبد الله البردوني هو من يعدها، وكانت بصماته الإبداعية حاضرة هنا على هذا الأثير الذي أنا أحدثكم منه وعلى هذا المنبر الإذاعي العريق جدا. الشاعر الكبير عبد الله البردوني اليوم يعاد الاعتبار له في صنعاء، كما أعيد الاعتبار للكثير من الشخصيات اليمنية التي عانت من التهميش طيلة عقود. الشاعر عبد الله البردوني كان مهمشا مكموعا في حياته لأنه لم يكن مطبلا للحكام، وبعد وفاته أيضا بات أو بقي مهمشا وعلى هامش الأحاديث والكتابات. اليوم أصبح الشاعر البردوني واحد من أهم الرموز الثقافية والإبداعية للجمهورية اليمنية في السلم والحرب، من أهم الأصوات الإبداعية التي كتبت في تنبؤاتها في مواجهة العدو السعودي على سبيل المثال هو الشاعر الكبير عبد الله البردوني. فظيع جهل ما يجري وأفضع منه أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا نشاهدهم وسيف الغدر في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أنبوب منع الحمل في إلى آخره، إلى أن قال أمير النفط نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشة، إلى فضلات أكوابك، فمسؤولون في صنعاء وفراشون في بابك، فلم يا بابك الخربي على صنعاء يا بابك، لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك، إلى آخر القصيدة التي وهي واحدة من أهم وأشهر قصائده، القصيدة التي استمعنا إليها في بداية حلقتنا بصوت الإخوة الأعزاء فرقة أنصار الله، أيضا واحدة من القصائد التي تنبأت بحتمية المعركة أو المواجهة مع العدو السعودي وأثرت لها بشكل واضح. شاعر البردوني واحد من رموز الإبداع والثقافة، ليس في زمنه فحسب بل اليوم، ولذلك كتاب شؤون ثقافية لخص الكثير من المشاركات الإبداعية والثقافية والأدبية التي شارك بها الشاعر الكبير عبد الله البردوني في مختلف الأحداث، فضلا عن مؤلفاته وكتاباته ثقافة والثورة في اليمن، اليمن الجمهوري، وغيره من المؤلفات التي قدمت التاريخ اليمني بعين الشاعر الكبير عبد الله البردوني، فضلا عن البرامج الإذاعية النوعية مثل برنامج أولياء الله هنا على أثير إذاعة صنعاء، وغيره من البرامج الإذاعية التي تحدثت عن الكثير من رموز وقادة الأمة والبلد، وقدمت وترجمت لهذه الرموز بشكل موضوعي وتاريخي منصف. الشاعر الكبير عبد الله البردوني أصبح اليوم بحاجة إلى الإنصاف وإلى الوقوف عنده بمسؤولية وبموضوعية، واليوم صنعاء تفعل ذلك بشكل أو بآخر. وزارة الثقافة والسياحة تحيي المهرجان الأول للشاعر الكبير عبد الله البردوني على مدى 3 أيام كان فيها فعالية الافتتاح، أعمال فنية وإبداعية، مشاركات شعرية صباحية شعرية شارك فيها أكثر من 25 شاعر، إضافة إلى ندوة فكرية وعلمية شارك فيها 4 من الباحثين، وكذلك طباعة كتاب شؤون ثقافية، جمع وطباعة وتوزيع كتاب شؤون ثقافية، وكذلك تدشين ديوان الأعمال الكامل للشاعر البردوني على موقع الهيئة العامة للكتاب بالعاصمة صنعاء. إذن صنعاء تعيد الاعتبار للشاعر الكبير عبد الله البردوني، كما أعادت الاعتبار وتعيده اليوم للشهيد إبراهيم الحمدي، كما أعادت الاعتبار وتعيده اليوم للشهيد جر الله عمر، ولكل أحرار الجمهورية اليمنية التي كان أو الذين كانوا على هامش الأنظمة السابقة. عودة إلى الأحداث وإلى جذرها بعين الفاحص والمراقب السياسي والاستراتيجي، إلى العزيز والحبيب الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الدكتورنا المجاهد محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: دكتور محمد، أنا لا أدري من أين أبدأ في سؤالي، لكن أنت تراقب الأحداث اليوم على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي وحتى على الصعيد العالمي في إطار الصراع الأمريكي الإيراني، في إطار محاولات التصعيد في غزة ولبنان، أو التصعيد القائم الآن في لبنان ومحاولات التصعيد أيضا في غزة، تشاهد أيضا التصعيد المحلي من قبل السعودية وتحشيداتها في البلد، كيف تقرأ كل ما يجري من أحداث وفي أي إطار يمكن أن تضعها؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي، اليوم يمر هذا البلد العظيم بعد 12 عام ونيف من صراع مع الكيان السعودي في ظل المشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا يا سيدي على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى كل ما يتخيله الإنسان، بأن هذا البلد وقف مع محور المقاومة في مشروع كبير جدا، وهو رد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية في آن واحد، وخاصة في القضية الفلسطينية المركزية لهذه الأمة التي تخلت عليها الأمة، ولم يبقى إلا محور المقاومة، ومنهم اليمن العظيم الذي استطاع أن يمر بشوط كبير جدا يا سيدي نحو الاستقلال والسيادة، ونحو أيضا يا سيدي اليمن الجميل العظيم القادم الذي سوف يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية وأيضا السياسية وأيضا الشعب اليمني العظيم الذي خاض هذه التجربة بكل عنفوان وبتاريخ 7000 عام أو أكثر يا سيدي. ولكن الأحداث اليوم الذي يمر بها هذا البلد هو في استعادة وانتزاع الحقوق المشروعة لهذا البلد من الصرف السعودي الأمريكي الصهيوني البريطاني، والذي دار رحى حرب 8 سنوات، ومن بعدها أتى الجلوس على مائدة المفاوضات أو الاتفاقات أو بما سمي بخارطة الطريق، والذي التزمت السعودية بكافة حقوق هذا الشعب الذي تم الاعتداء عليه دون وجه قانوني ودون أي حق لهذا الكيان السعودي الذي يريد إسقاط هذه الأمة من أجل المشروع الصهيوني الذي هو خاضع تحت الإمبريالية العالمية بقيادة أمريكا. هذا الطاغوت الأمريكي والشيطان الأكبر. اليوم اليمن بدأت في انتزاع الحق وأيضا بدء التحرير لهذا اليمن العظيم، اليمن الحر المستقل ذات السيادة والاستقلال. طبعا الأحداث اليوم الذي يمر بها هذا البلد هي عظيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حيث وصل هذا الشعب العظيم والجيش اليمني العظيم وأيضا بقيادته الثورية الوصول إلى أن يقوم بانتزاع حقه من أنياب الشر القرن الشيطان السعودي والأمريكي والصهيوني والإمبريالي الأوروبي.
0: نعم سيد الكريم، نحن اليوم أمام تصعيد كبير من قبل العدو السعودي وأدواته. يعني السعودية كان يفترض أن تستجيب لمبادرة الحصار بالحصار، لكنها فضلت خسارة عشرات المليارات من الدولارات عن الاستجابة، واستبدلت ذلك بالدفع بأدواتها لخوض معركة داخلية. ما هي تداعيات هذه المعركة، وإلى أي مدى يمكن أن تأخذ المعركة الأمور إلى مسار التصعيد؟
1: طبعا اليوم السعودي يريد الهروب إلى الأمام، وهو يهرب من الاستحقاقات الواجبة عليه، ليست منه ولكن هذا حق لهذا الشعب الذي تم الاعتداء عليه، وهو يريد الهروب إلى الأمام من أجل أن يقول للعالم بأن هذا البلد فيه حربا أهلية ويقوم بتمويل المرتزقة. ولكن الحرب هي أمريكية وكل يعلم ذلك بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وقد بدأت في 2015 في 26 مارس بالإعلان الشهير الذي قام به خالد الجبير آبان، طبعا كان سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الإعلان، بأنهم أكثر من 6 أشهر وهم يتدارسون موضوع هذا البلد، وذلك من أجل أن يعيدوا هذا البلد إلى الحضن العربي وإخراجه من الحضن الإيراني. ولكن للأسف اتضح بأن اليوم اليمن هو الذي يريد إعادة الأمة العربية مع نحور المقاومة والأمة الإسلامية من الحضن الصهيوني التطبيعي الذي يريد إنشاء وإقامة إسرائيل الكبرى تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصهيونية العالمية، ومنها الكيان السعودي اليوم الذي يريد أيضا يا سيدي أن لا يؤمن بأن هذا البلد قد أصبح طبعا الجمهورية اليمنية الغير الذي لا يعرفها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، هو يعرفها ولكنه يتجاهلها. لماذا؟ لأنه لم يكن يعتقد في يوما من الأيام بأن هذا البلد العظيم سوف يمر بمراحل مخاض كبير جدا، واستطاع أن يأخذها في أقل من 20 عام، خاصة في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين، وأيضا الحرب الذي دار رحاها فيما سمي بعاصفة الحزم، واليوم في تحرير هذا البلد وتحرير كل شبر كما قال السيد حفظ الله في إحدى خطاباته. العمليات العسكرية التي يقوم بها السعودي اليوم إلا دليل قطعي بأنه يريد إثبات للعالم بأن هذا الشعب هو الذي يقوم بحرب أهلية داخلية، وإنما هو وسيطا فقط. فالعمليات الذي قام بها، وفي خطاب السيد الشهير في بداية شهر محرم أو في جمعة طبعا يا سيدي، النفير والتحذير للسعودي على أساس أن يقوم بتحقيق كافة الالتزامات الذي التزم بها فيما سمي بخارطة الطريق. واليوم طبعا اليمن اتخذ أيضا برنامج ضد هذا المشروع السعودي، وهو بماذا؟ الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد. فقد بدأ بالتصعيد، وقام اليمن بضرب وبحمليات عسكرية استباقية، أو كما يقولون أو كما يريدوا أن يقولوا بعمليات طبعا وقائية، وهي استباقية بذلك بسبب العمليات الاستخباراتية التي قام بها الجيش اليمني ابتداء من الداخل السعودي وانتهاء بمكان العمليات العسكرية الذي تم ضربها بطائرات هجوم أو بالصواريخ أو على مستوى يا سيدي العملية اليوم الذي تم عرضها على شاشات التلفزيون في قناة المسيرة والقضائية اليمنية وكل القنوات، حتى على مستوى القنوات العالمية مثل قناة الميادين وغيرها من القنوات. عملية كانت محكمة، بدأت من داخل من الداخل السعودي تتابعا حتى وصلت إلى المعسكر في قرب مارب، واستطاع الجيش اليمني أن يقوم بعملية عسكرية كبيرة جدا، وهو بإهلاك وبضرب كافة القاطرات التي تحمل الأسلحة التي أتى بها السعودي لكي يفتح حربا أهلية في هذا البلد بين صنعاء وبين ما يسمى بين قوسين حكومة الشرعية، ولكن في الحقيقة هم حكومة المرتزقة الذي هي معروفة من بداية الحرب في 2015 إلى يومنا هذا.
0: طيب، هل ترى بأننا سنشهد حراكا سياسيا أم أن المعركة ستكون عسكرية وسيكون لها نتائجها السياسية؟
1: طبعا هناك حراك سياسي قائم، ولكن السعودي دائما كما هو معروف عنه يريد التملص
0: يعني السعودي يشتي اللحم من الكبش ويشتي الكبش يمشي، يعني
1: نعم يشتي بحال الكبش، ولكن يشتي سر الكبش جالس بيمشي له وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى السعودية تريد هذا البلد أن يبقى حديقة خلفية لها، وهذا مهم بالنسبة للسعودية، لأنه كما يقولون حسب وصية من؟ وصية عبد العزيز آل سعود، لأن يعني طبعا رخاءهم وتقدمهم من فقر اليمن، وفقرهم من تقدم ورخاء هذا البلد، وهذه كذبة كبيرة جدا. ولكن هو المشروع الأمريكي الصهيوني سواء كان على مستوى الجيوسياسي أو على مستوى الجغرافيا أو على مستوى الثروات، والكل يعرف زيارة عشقي إلى الكيان الصهيوني أنور عشقي الذي قال أنه لابد من السلام مع الكيان الصهيوني، وذلك لتحقيق المشاريع التالية: أن يفتحوا قناة مائية جديدة عبر الربع الخاري وعبر اليمن إلى البحر العربي. 2، وهو الحوض النفطي الذي على دول الخليج واليمن أن يقوموا طبعا باستغلاله. والمشروع الثالث وهي مدينة النور الممتدة من المخاء إلى القرن الأفريقي، وهذا طبعا لا يمكن أن تتم هذه المشاريع كاملة إلا بالسلام مع إسرائيل. أي بمعنى أن السعودية كانت تريد من هذا البلد أن يقوم بعملية التطبيع أولا، وكان يريد اليمن أن يكون كبشا للتطبيع بالنسبة لدول الخليج، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش اليمني العظيم والشعب اليمني العظيم وكذلك القيادة الثورية الذي أخذت على عاتقها مشروع تحرير هذا البلد شبرا شبرا، وأيضا على أساس أن هذا البلد ينعم بكافة ثرواته وأيضا السيادة والاستقرار والقرار السيادي الداخلي. والسعودية اليوم لا تريد لهذا البلد أن يكون ندا لأي كان لابد أن يكون تحت الأباء السعودية لتحقيق مآرب من الكيان الصهيوني وإقامة إسرائيل الكبرى. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا البلد في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين والجرائم الإبادة الذي قام بها الكيان الصهيوني بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يا سيدي يريد من هذا البلد أن يكون جزءا لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل محور المقاومة وكذلك بفضل أيضا يا سيدي طبعا الجيش اليمني العظيم والقيادة العظيمة الذي استطاعت أن ترد اعتبار هذا البلد وتقوم بعملية حصار كلي، الخروج من الحصار أو من قلب الحصار إلى إيجاد حصار كما حصل للكيان الصهيوني في عملية طبعا في في في عملية البحر الأحمر الكبيرة، والذي منعت الملاحة الصهيونية كاملة، والذي أدت إلى أن يصل الاقتصاد الصهيوني أن يعاني بشكل كبير جدا، وأيضا المواجهات الكبيرة التي حدثت بين الجيش الأمريكي والولايات واليمن، الجيش اليمني العظيم، والذي أدى إلى طلب أمريكا من عمان بالتوصل لإيقاف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية المتمثلة بسلطات صنعاء. واستطاعت صنعاء الذي لم تعيها السعودية إلى هذه اللحظة بأن اليمن هزم 3 تحالفات بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ما سمي بعاصفة الحزم والذي شاركت فيها أكثر من 20 أو 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، والذي قام بالتمويل الفعلي وقيادة ذلك الحلم هي المملكة السعودية وكذلك الإمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية. وإلى هذه اللحظة السعودية لم تؤمن بأن اليمن أصبح مختلف تماما عن ما كان قبل ثورة 21 سبتمبر، ولا استطاعت أن تؤمن ما بعد طوفان الأقصى، لم تستطيع أن تؤمن، وهنا دخلت المشكلة.
0: نعم، لكن البعض يقول دكتور أنه حتى الآن اليمن ما تزال تحتفظ بقدراتها ولم تستخدم الكثير منها في مواجهة السعودية. ما الذي تحتاجه صنعاء لتستخدم القدرات الفتاكة التي يمكن أن تجبر السعودية للعودة إلى الطاولة أكثر من ما استخدمته من قدرات، أم أن الوضع مختلف تماما؟ يعني هذه القراءة ليست صحيحة.
1: طبعا لا، اليمن اليوم قد وضع معادلات جديدة، ليست معادلات ردع ولكن معادلات توازن رعب يا سيدي، كما حدث أمام الجيش الأمريكي في البحر الأحمر وكذلك حلف سبيدس الأوروبي، وأيضا يا سيدي على مدار 8 سنوات حرب لم تستطع السعودية ولا تحالفها كاملا ببيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتصار في 40 جبهة، كان الانتصار كله للشعب اليمني العظيم ولجيشه العظيم الذي منع الوصول إلى صنعاء، والذي منع أيضا سقوط الجمهورية اليمنية، والذي منع مشاريع كثيرة جدا وخاصة الأقلمة الذي كانوا يريدوا تقسيم هذا البلد إلى 6 أقاليم ومن ثم إلى 6 دول، كما زرعوا 6 أو 5 دول الخليجية مقابل حماية الكيان الصهيوني من تاريخ نشأته إلى يومنا هذا. واليمن اليوم منع هذا المشروع، مشروع الأقلمة، مشروع طبعا يا سيدي عملية إقامة إسرائيل الكبرى وصفقة القرن الذي أتى بها ترامب في 2016 في فترته الأولى في الانتخابات في الرئاسة الأمريكية. أيضا يا سيدي منع التطبيع أو إلغاء أو تم إلغاء عملية التطبيع اليوم من قبل محور المقاومة، واليمن جزء رئيسي في هذه العمليات التي قامت العسكرية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، منع حتى تهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية. على السعودية لم تستطع أن تعي وتؤمن بأن اليوم القدرات اليمنية لو يتم استخدام ولو 30-50% منها، والله ستكون السعودية هي الخاسر الأكبر، وأيضا مع حلفائها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستفقد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 12 مليون برميل يخرج من السعودية إلى العالم. اليوم اليمن بها هذه العمليات العسكرية والحصار القائم في باب المندب على السعودية. تخيل عندما
0: يقوم طيب سيادة العميد دكتور
1: تفضل تفضل سيدي.
0: احنا الجو عسكري جالس اقول لك سيادة العميد الله يرحمك. طيب هنا سؤال مهم، الانسجام او عودة الانسجام السعودي القطري انجاز التعبير والتعويل على الدور القطري على الاقل في او خصوصا في الجانب الاعلامي والتأثير على جماعة الإخوان المسلمين، كذلك التحالف التركي السعودي الباكستاني ودوره في إمكانية يعني سواء التأثير أكثر على الإخوان الموجودين في اليمن أو كذلك استجلاب المزيد من المرتزقة، الحضور السوري اللافت أعتقد شاهدنا حملة إعلامية سورية غير عادية منذ أمس يعني لما سموها في عمليات تحرير اليمن إلى آخره، واحتمالية أن يكون هناك مرتزقة سوريين مشاركين في المعركة، إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه المؤشرات فضلا عن الدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني الذي أشرت إليه أنت في إطار حديثك؟
1: طبعا يا سيدي اليوم هناك حلف ما سمي بحلف مكة، تركيا وباكستان والسعودية، وطبعا اليوم يريدون إدخال على ما أعتقد قبرص اليونانية وليس قبرص التركية، تابعة لتركيا وهي جزء لا يتجزأ من هذا الحلف. واليوم الخلافات والصراعات داخل تركيا بخصوص هذا الحلف الذي سيجعل من تركيا هي الخاسرة الأكبر، كونها أصلا هي في حلف الناتو، وأكثر من 400 ألف جندي لحلف الناتو اليوم الذي يواجه من مع أوكرانيا يواجه روسيا، وهذه هي إشكالية تركيا والصراعات الداخلية، وأنا اعتقادي بأنه بي

0: يواجهون حتى في الإعلام في الفيسبوك في إكس، بينما لا يجرؤون على مواجهة العدو الصهيوني المحتل لثلث بلادهم. تفضل.
1: بس طبعا يا سيدي، كما هو معروف، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عندما أعلنت في فترة من الفترات بان حكم أوباما أو بعد حكم أوباما أثناء الانتخابات التي كانت تعتقد بأنها ستفوز مع ترامب في أو سيتم اختيارها، عندما أعلنت بأن داعش والقاعدة هي إنتاج أمريكي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، واليوم البصمات الأمريكية هي موجودة داخل اليوم داخل هذه الحرب الذي يخوضها اليمن أمام السعودية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أوكرانيا موجودة داخل، أيضا تركيا، وللأسف نقول العالم الإسلامي، ومن الباكستان ومن دغستان ومن أي بمعنى. اليوم السعودية يعني ستكون فضيحتها كبيرة جدا وبجلاجل، أي بمعنى أن السعودية اليوم ليس لديها الجيش الذي يستطيع أن يدافع عن توسعاتها لصالح الكيان الصهيوني الأمريكي أصحاب مشروع إقامة إسرائيل الكبرى، وهي من الدول الذي أعلن نتنياهو على مستوى الأمم المتحدة وأيضا حتى على مستوى القنوات الفضائية الصهيونية في تلك الخريطة، والتي السعودية هي جزء لا يتجزأ من ذلك. نعم. الاحتلال أو في إقامة إسرائيل الكبرى.
0: نعم.
1: أيضا يا سيدي اليوم هذا دليل قطعي لله سبحانه وتعالى، وخاصة عندما تكلمت عن التغريدة، والتغريدة اليوم هي بشائر من بشائر النص، وهذا دليل قطعي على أن الجيش اليمني قام بعمليات جراحية كبيرة جدا واستباقية بالنسبة لكل مكان يوجد فيه مرتزق، وتم تجميع كما كان في عالم في يمن الصمود عندما يتكلمون الأستاذ عبدالله الحيثي والأستاذ سند وغيرهم جميعا من مقدمي ذلك البرنامج، عندما يقولوا أتوا بديدان الأرض من كل مكان.
0: صحيح.
1: لمحاربة هذا البلد، والكل يعرف ما عندما تم وما زال السودانيون موجودين في الحدود السعودية حماية لمن، وهم في حالة حرب منسية، وما يحدث لهم من قبل السعودية، هذه السعودية التي تريد تدمير الأمة وإخضاعها للمشروع الأمريكي الصهيوني لكي يبقوا على الحكم، وهم يتلاعبون بالإخوان المسلمين وتلاعبوا بالوهابيين وتلاعبوا ويقومون بتمويل كل مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية في أي حرب.
0: نعم، حتى إن كانت متناقضة. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم.
1: ولكم الشكر.
0: عافاكم الله.
1: ولمستمعينكم الكرام.
0: عافاكم الله.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله. إذا مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم على مسك الختام جارح بشلي. جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا بها. قالوا توافع عشاهم حياب ما جابه. هات ما عطب عندك ما عطب من خبر. والله انه بعد هذا الحكاء وبعد هذه الاصابات الدقيقه قد الصاروخ بيستهدف آلي ولا مدرعه، صاروخ ويدرعوا بآلي ولا مدرعه. انا عدت تجوا يا سعاوده، ما عدت تفعلوا، ما عدت تسووا، ما عبش سلاح خفيف، ما بالله من هذا العمل، جزر الجزر وجل على الجل. يا مرتزقه استحوا على ارواحكم، استحوا على ارواحكم، وقوموا ضووا، ما عاد جالس بكم. بتفسروا ما بيقعهم بيرووكم، بيقولوا لكم ما بيقع ما بيدور لا ولا مغطين على عيونكم. خيرة الله عليكم، قوموا اضواوا ليحن عادت تجلسوا، وبعدها ما بنقول اضواوا، لحنا بحاجتكم ولا حان بنبكم. هي ما عاد اضواوا تفعلوا لنا، وقرروا تسلموا جلودهم، بس سلموا جلودهم، ولما الحسم الحسم فالطريق حرم بالله من لحنا مفلتي ولا احنا متوخري. خلق الله فطرك بكم وبينظفوا الدنيا، ضموا جلودكم، اهربوا، سلموا، دبروا ارواحكم كيف ما فعلتوا، دبروا لنفوسكم طريق الشر فيكم، الهلك في جلودكم. خير الله عليكم، اخزاكم الله والخاتمة عدفتموها. وانتو يا سعودي يا قيادة السعودية لا تقمروش، لا تقمروا ولا تغامروا، لا الهلاك لا المحرقة، بصروا على مواقف بتقع، وبصروا على قد صناعة بكديف الواقع. العز والعظمة لله، الفضل العلام الغيوب، الفضل للشعب اليمني الصابر الصامد.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: 98.7 آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظماء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
7: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. كنا نتحدث معكم في ساحات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ووقفنا عند أبي سفيان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء، فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيء. قال الصراح ويعجبني الصريح، خلا أم خمرا؟ ما نزلت. قال العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك، لأن الوثنية رعاكم الله مثل محو الأمية. ما معنى يعبد الوثن وهو عربي؟ الإنسان العربي القح يعرف صدق القرآن مثل الشمس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فمحو الأمية واجب وطني وديني، ومقاومة العاهة، مرض الكوليرا، الوباء، فيروسات الكبد، أي كارثة. لكن أهل الكتاب احترمهم الإسلام. أسلم قبل أن تضرب عنقك، أسلم أو استسلم ما شئتم. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخ، يحب الفخ، فاجعل له شيئا السيادة والقيادة الآن بيد رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله. وأبو سفيان الآن ركدت ريحه فقال نعم النبي نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لاحظوا العباس في دماثة أخلاقه وكيف أجابه أكرم الخلق، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أوعز إلى العباس أن يحبسه، أن يحبس سفيان في مضيق لكي يرى جنود الله. فمرت به الجنود وهو يسأل من هذه من هذا من هؤلاء، ويقول قبيلة فلان قبيلة فلان، ويقول ما لي ولبني فلان ما، حتى مرت كتيبة المهاجرين والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتيبة الخضراء لا يرى منهم إلا الحدق لأنهم مدرعون بالحديد طبعا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ينفذون كلام الله. فقال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا رسول الله المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، هذا أبو سفيان، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، ملك. قلت يا أبا سفيان إنها النبوة، قال فنعم إذن. قال له النجاء إلى قومك، فبادر يصرخ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم، وأخبرهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت امرأته هند وأخذت بشاربه، والظهر كان له شنب ضوي، وقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من ضليعة قاو، كفر شديد. قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. النجا من دخل دار أبي سفيان إلى آخر. فتفرق الناس إلى دورهم إلى المسجد، ومن هو قريب بيت أبي سفيان دخل، والنبي ما ترك ثغرة إلا وسدها، حتى عقد لأبي رويحة لواء وأمره أن ينادي من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. يريد النبي أن يحقن الدماء، وأمرهم أن لا يتعرضوا لأحد بسوء. ولما انتهى إلى ذي طواء الآن في ضواحي مكة معتجرا بشقة برد حبرة، يعني مثل هذه أمامي هذا الرداء، هذه الحبرة مخطط، وإنه لا يضع رأسه على رحله تواضعا لله لما أكرمه الله به من الفتح. هذا القدوة، هذا القدوة. من أجل نقول للمنفوخين والمغرورين الذين يقفون في الاستعراضات

0: ليت العقول تشترى، ما لابن آدم وللفخر. أنت ابن آدم اذكر ما، أما هؤلاء فلو ذكروا ما هم من الجهل والتخلف والغباء فقد مجرد التسلط. إذا بيد أحدهم الأمن أو بعض قطع الجيش تفرعن أين العبرة؟ لا توجد. أمام العالم أنور مصر، وقد أعدت للحفل تقريبا 6 أشهر، ولبس تلك البدلة المهندمة والعياش العصا والغليون الذي يمص منه السيجارة، وأنا أبوكم يا أولاد، وإلى آخر الطننات والأبهة ومر العرض، يعني كأنك تذكر قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت، وبغت له الموت وهو لا يحتسب. من وسط القوات المسلحة أتى الخوف من المكان الذي أمينه، وصب عليه الرصاص وقلب الحفل مأتما. من يعتبر لا إله إلا الله؟ قتل الإنسان ما أكفره، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تلبس الجمان المنضد. وقف أحد الملوك على حكيم وهو في الشمس فقال له: ماذا تطلب؟ قال: أطلب أن تتأخر لأنك منعت عني دفء الشمس. لاحظ والحكيم. قال: ماذا تطلب إنسان دفع الشمس؟ قال: منعت عني ما لا تملك دفع الشمس. فلما ألح عليه قال: أريد أن تؤخر يوما من أجلي. قال: لا أجل. قال: أريد أن يعني تأتي بشمس مثل هذا. قال: لا أجل. قال: فاتركني لمن يقدر على ذلك، الذي كفاني فيما مضى سيكفيني فيما بقى. الإنسان مغرور فليتأسى بهذا النبي العظيم، دخل في الفتح وهو نبي ملك ونبوة، وتحت إمرته 10,000 سيف ومضة بإشارة يفعلون ما يريد. أطيعوا الله والرسول، أمر إلهي، ولكنه متواضع. ألا الصحف ولا سيما الرسمية تطالعنا بصور أن أي بلد هكذا الحال من بعضه، لا بد أن يكون فيها صور فخامة الرئيس أو جلالة الملك أو صاحب العظمة أو السمو. سئمنا والله العظيم سئمنا، يعني أحيانا في الصفحة الواحدة 4 صور، وأصبحت محل ابتزاز. الشركة لا بد أن تقدم تهنئة بالمناسبات التي هي مه أكثر من ورق التب. لماذا؟ ازرعوا معروفكم ومحبتكم في القلوب، في القلوب. يعني أحيانا نتجوز تجوزا ونقول، يعني أحيانا أعطي صورتي لمن أحب وما يحبونني عوضا عن الفنانين والفنانات والكلام الفارغ، علق صورة مثلا معمم أو عالم أو كذا أحسن، أو من باب الذكرى. الصورة مني أنا مثلا، من أجل لا تقولوا كيف يتندر وقد لا ينهى نفسه، مع أن الاحترام مطلوب، لكن يعني زاد الماء على الطحين. فلو مثلا أسطر الرئيس أو الملك ممنوع، الجريدة جريدة البلد، يحبه الناس أكثر التماثيل التي أنتم لا عاكفون، الصور عبارة عن جنون وسخرية، وفروا قيمتها في محاسن، أو يعني قد أصبحت سرقة مثل استنشاق الهواء، اسرقوا قيمتها. من يريد أن ينشر لكم صورا يسلم لكم قيمة الصورة أجود لكم. أقول هذا وقد ضجرت مللت سئمت. في التلفزيون صورة الفخامة أو الجلالة، في الجريدة، في الشارع، نعوذ بالله ملل ما زاد عن حده جانص ضده. لكن هذه العقلية الفارغة، نعم، هذه نصيحة. النبي دخل متواضعا، بلغه عن سعد بن عبادة رحمة الله عليه أنه صدرت منه كلمة فيها تهديد بالانتقام، فتدارك النبي الموقف سلام الله عليه، وأمر ابنه سعدا أن يأخذ اللواء من أبيه أو أن يكون بجواره، وقيل أمر عليا لأن بينه وبين سعد صداقة، وعلي شخصية ما يتألم سعد. معالج النبي ما يتصرف إلا بحكمة، خذها من سعد يعني، وقل له اليوم يوم المرحمة. أهدر النبي دماء بعض الأشخاص لأنهم كانوا في منتهى الأذية والشر، فمنهم من قتل ومنهم من استأمن. من العجائب أن عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن وأسلمت امرأته، فاستأمنت له فأمنه النبي، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به الرسول فأسلم، وغيره كذلك. أيضا اثنان من عتاولة المشركين التجأوا إلى أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي أخت علي، فأراد علي بن أبي طالب أن يبطش بهما، فحالت هنا وقالت قد أمنتهما ولنحتكم إلى النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ما قال النبي ما دخل النساء أم حرمة وصانك الله يا عيبة مرأة بهذه أنواع. والفرد المسلم في دين الإسلام له كرامة وله عزة، ويقوم بذمتهم أدناهم. صدقوني الحركات والتجمعات عندما تسخر وتجير للفرد هي يعني الفرد له حجمه وله قدراته، وقد نحتاج إلى رموز وإلى رؤوس لا شك في ذلك، ولكن المركزية الشديدة والفرعنة الشديدة والمدح الشديد والنفاق الشديد يعني حتى خرجنا عن أدب الإسلام. وإلا فالنبي الأعظم أمرنا الله أن نعذره وأن نوقره، لكنه متواضع وعبد الله، وكان يكبح جماح هذه الممارسات. احذوا في وجوه المداحين التراب، لأني بشر. مديح لا أسمع كلمة نصح، فإذا نصحني أحد أعتبره عدوا. هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتناصح نتعاون نثوب إلى رشدنا، وإلا ما فائدة ما فائدة هذه الجلسة معكم؟ التناصح، تعليم، ألا نتبع نستمع القول فنتبع أحسنه، ونحن بشر وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما هي المشكلة أن نعود ونتواضع؟ والمتواضع أجود من المتكبر، ولا موجب للإنسان أن يتكبر، لا موجب. إذن لاحظوا، أجرنا من أجرت يا أمهانا، هل بعد هذا من مواقف جميلة؟ عمير قال صفوان بن أمية من كبار القرشيين خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، فأمنه النبي، أمنه، قال أمنه صلى الله عليه، قال هو آمن، قال يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانة، فأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. لاحظوا هذا الرحيم، فخرج ولحق عميرا وهو لحق صفوان وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان، يا صفوان، الله الله في نفسك أن تهلك، هذا أمان من رسول الله قد جئت به. قال ويحك اقرب عني فلا تكلمني. قال يا صفوان إنه أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال إني أخاف على نفسي، قال هو أحلم من ذاك وأكرم، فرجع حتى وقف على النبي، رجع معه، فقال صفوان إن هذا يزعم أنك قد أمنتني، قال صدق، قال فاجعلني بالخيار شهرين، يعني أفكر في الإسلام، قال أنت بالخيار 14. سبحان الله، عند هذه الوقفات الجميلة، عند هذه الوقفات الجميلة أود أن أستأذنكم بالوداع إلى أن ألقاكم في الدرس القادم. رعاكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرضى.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
4: الحديد. الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

0: ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، تعامل باللين بدلا من أن تكون إنسانا يعتمد في تعامله مع الآخرين أسلوب الفظاظة والغلظة، كن ممن يعتمد اللين في تعامله مع الآخرين، التعامل القائم على أساس الاحترام والأدب والبعيد عن الفظاظة والغلظة. الله سبحانه وتعالى مما أثنى به على نبيه صلوات الله عليه وعلى آله وهو الأسوة وهو القدوة لنا، قال جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم، أنت لين في التعامل معهم، في طريقة التصرف معهم، اللين في التعامل. وسبق الحديث عن الرفق وأنه كقاعدة عامة إلا في حالات استثنائية إذا كانت النتيجة عكسية. ففي الواقع العملي وفي التصرفات إذا كنت تتعامل مع كل من يغالظك، يعني يتصرف بطريقة فيها شدة أو قسوة، كل من عاملك قابلته بنفس الشدة والقسوة في الواقع التعاملي، في واقع المعاملة مع الناس، مع رفاقك، مع زملائك، مع أسرتك، إذا كنت تتعامل بذلك كم سيحدث من مشاكل. أول ما يواجه الإنسان في كثير من الحالات حالة القسوة بالقسوة، الغلظة بالغلظة، الكلمة القاسية بالكلمة القاسية، التصرف السيء بالتصرف السيء، ينتج عن ذلك الكثير والكثير من المشاكل، من السلبيات، من الأخطاء، يبقى الجو مكهربا في أغلب الأحوال ومتوترا، تسود حالة التوتر، حالة التوتر في علاقة الناس. لكن عندما تقابل الغلظة باللين في كثير من الحالات في واقع المعاملة مع الزملاء، مع الإخوة، مع الأسرة، في الواقع المجتمعي، في المعاملة، يكون لهذا أثر إيجابي. الكثير من الناس إذا كانت بقيت فيه إنسانية وضمير حي يستحي يتأثر عندما تقابل غلظته باللين، بالكلام المؤدب، بالكلام المحترم، يتأثر بذلك، فإنه يوشك أن يلين لك. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل. انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: لقد كانت تلك السنة التي خرج فيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب صفين قاسية على ميثم، حيث لم يعتد الابتعاد عن معشوقه هذه الفترة الطويلة. كان قلقه على أمير المؤمنين شديدا وألمه أكبر، لذلك أقسم وقال:
2: أقسم لن أفارق مولاي الأمير، وسأرافقه في كل حرب يذهب إليها أو سفر يقصده مهما حدث، فوالله إن أصابه مكروه فسأموت.
1: لم تكن الأفكار المضطربة تدعه يرتاح، مشى ببطء وتوجه نحو نخلة كانت تبدو في ظل نور القمر أكبر مما هي عليه واقعة. فمنذ أن سمع ذلك السر من الإمام كان دائما يشعر بأن تلك النخلة أكبر مما تبدو عليه، مع أنها في الحقيقة أكثر من جميع النخلات من حولها. اقترب من النخلة، مسح بيده على جذعها وعانقها بحنان طفولي، ثم وضع خده على قشرها الخشن وبكى. كان جذعها السميك يدل على عمرها الطويل، وكانت أغصانها وأوراقها اليابسة تقول إن عمرها قد أشرف على النهاية، لكن لا أحد كان يهتم لأمرها. ما زال ميثم جالسا تحت شجرة النخيل التي تشهد على السر العظيم. قف مكانك. رفع ميثم رأسه فرأى شخصا متسحا بالسواد يعبر راكضا من أمام دار ابن حريث. تسلق الرجل الجدار واختفى داخل الخربة، ثم بعد ذلك شاهد جنديا يقف وسط الميدان. بدا الجندي متحيرا لا يعلم إلى أين فر ذلك الرجل. عرفه ميثم لكن لم يكلمه. عندما ذهب الجندي وقف ميثم قرب النخلة وصلى ركعتين، ثم نهض ودار حولها، لكن قلبه لم يهدأ بعد مسح دموعه، وخاطب النخلة بصوت خافت:
3: لم أكن صديقا سيئا لك، هل كنت كذلك؟ أنت بنفسك سمعت حديث أمير المؤمنين في تلك الليلة، أعلم أنك مشتاقة لتلك اللحظة أيضا. أنا أكثر منك اشتياقا. إذن نحن الاثنين ما علينا إلا الصبر، لكن ليتنا كنا نعلم متى ستحدث تلك الواقعة.
1: مسح ميثم يده على جذع النخلة بحنان وعانقها مثل المفتون وقبلها. لو رآه أحد لاعتقد أن الرجل الفارسي قد جن. بعد ذلك جلس ميثم على الأرض وراح يزيل بكف يده الأشواك والحشائش من حولها، ثم وقف مرة ثانية للصلاة. كان القمر يلاعبه من خلال سعف النخلة اليابس بينما هو يركع ويسجد. عندما أتم صلاته شم جذعها وقال:
3: أحد لأتحدث إليه، لكنك أنت هنا، فهل تصدقينني؟ بالتأكيد يجب أن تصدقي. فهل حدث إلى الآن أن تكلم الأمير عن شيء ولم يحصل؟ وهذا أيضا صحيح يا صديقتي، سيحصل.
1: ثم تبسم وعيناه غارقتان بالدموع وقال:
3: يجب أن نصبر.
1: كانت السماء صافية والنجوم في كبدها تموج وتتلألأ، بينما ميثم لا يخلع قلبه من النخلة. عانقها مرة أخرى بعشق وقال:
3: أما أنا فقلق جدا، أتسمعينني؟ قولي شيئا. إنها كلمات رهيبة يرتعش لها قلب كل سامع. لقد حدثني الأمير بعاقبتي، لكنه لم يقل شيئا عن نفسه. انطقي، قولي شيئا، إني أعلم أن بينك وبين علي أسرارا.
1: كانت أوراق النخلة الجافة ترتعش مع هبوب الريح، والدموع تجري من عيني ميثم وتبلل خديه.
3: والله إني لا أطيق فراق علي أمير المؤمنين. أقسم بالله لا أحتمل فراقه.
1: على شهيقه في العتمة. لم تمض لحظات حتى سمع صوت صرير، وإذ بباب يفتح ورجل يقول له:
4: هذا المجنون مرة أخرى، ماذا تريد أيها العلج أمام داري؟
1: كان ذاك عمرو بن حريث، وقد وقف أمام باب داره وهو يرتدي لباسا أبيض طويلة، فبدا كأنه خيال شبح.
4: لماذا تقلق راحتي أثناء الليل في كل مرة؟ سوف أشتكيك إلى الخليفة. بالطبع عندما يصبح صديق الخليفة رجلا عجميا تصبح راحتنا بهذه الحال.
1: كان ظل ابن حريث الطويل ممتدا على جدار بيته بخلاف شجرة النخيل. صرخ بوجه ميثم وقال له بغضب ولؤم:
4: غدا سأقطع هذه النخلة حتى لا أرى بعد ذلك هيئتك المشؤومة.
5: لن تفعل، والله لن تفعل يا ابن حريث.
1: كان ميثم شارد الذهن، نهض ومشى بهدوء. كان يشعر بلسعة البرد أكثر وثوبه ملتصقا بجسده. مشى إلى الطرف الآخر من الميدان ثم توقف قليلا وتساءل:
3: أيمكن أن يقطع ابن حريث شجرة النخيل؟ لكن ماذا سيحل بالسر الذي ذكره سهر النبي؟
1: لم يكن ليصدق أن شخصا يمكنه أن يقتلع أنيسة. في السوق كان الرجال يشيرون بالأصابع إلى ميثم، يستهزئون به ويتحدثون عنه فيما بينهم.
6: إنه يؤمن بعلي، انظر إليه، إنه محزون، يندب كمن فقد أمه.
7: المسكين لقد جن. أي شخص مكانه كان لديه النهاية نفسها.
6: قليلا ما كان يهذي في زمن علي البائس. إنه مريض ولا ينفك يخبر عن مصير الآخرين.
7: لعل عليا علمه شيئا من السحر.
6: على كل حال فإن كثيرا مما قاله كان صحيحا حتى الآن.
8: كم أنتم بسطاء، هذا من علوج السوق، إنه يأخذ الكلام الذي يسمعه منكم فيفصله وينمقه ثم يرجعه إليكم. هل تريدون أن أمتحنه؟
7: لا لا، لا يمكن أن ننكر هذا، لقد علمه علي بعض الأسرار.
8: إذن لهذا السبب يقولون له مستودع أسرار علي. تعال إلى هنا يا ابن الأعاجم، تعال.
1: توقف ميثم. لم يكن أحد في حياة أمير المؤمنين يتجرأ على إهانة الآخرين حتى لو كان أسود وغريبا. رفع رأسه، كان شاحب الوجه غائر العينين وخصولات شعره أكثر بياضا مما يجب أن تبدو على رجل أربعيني. مع ذلك كله لم تفقد عيناه المسورتان بالرموش الطويلة بريقهما ونسازهما. سأله الرجل باستهزاء:
8: يقولون إنك مطلع على أخبار الغيب وتتعامل مع الجن. تكلم، هل علمك علي هذه الأمور أم هي من عندك؟
1: كان الرجل يتحدث عن صهر الرسول بحقد دفين، غير أن ميثما انحرف بطريقه ولم يجب. ثم تقدم رجل آخر في منتصف العمر، بدت لحيته شحيحة ليس فيها سوى بعض خصولات مبعثرة. أمسك بيد الرجل الحقود وأخذه إلى جانب جدار دار الإمارة وقال:
9: جميعنا مستاءون من فعلة ذلك الخبيث الذي شج رأس علي، وذلك من باب المصلحة.
8: أي مصلحة يا حسين بن النمير؟ 4 سنوات مضت من حكم علي، مرت علينا كأنها دهر، كانت كلها حروبا وسفك دماء وخيولا وسيوفا ونحيب نساء وأطفال. أنتم قولوا، من من أهل الكوفة عاش هانئا مرتاحا؟ أنت كنت جالسا في دارك و...
9: أنا أقول هذا من أجلكم، فأنا منذ اليوم الأول لعلي تنحيت جانبا واتخذت لنفسي طريقا مغايرا، لأني كنت أرى أن أحداثا سوف تقع. كنت أرى عون

0: هدنه من بعد اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يضرب. ابن سعود البادي يضرب. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النص أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض. فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
12: Thank you.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.

سنقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وانت تعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادنا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم،

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما، ونحن بحمد الله لسنا غافلين.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي الكريم.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أولا تحياتي إلى أخي محمد يحيى الصوملي، وتحياتي لفضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، وجمعتكم المباركة ومعايا سؤال أو سؤالين.
1: تفضل.
2: هل الوتر يقرا واحد فاتحة ويسبح برك على الأولى، والثانية يقرا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض الله مرتفع
1: جهرا، أو لا جهرا
2: ضروري.
1: نعم.
2: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء؟ لا ما بش
1: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها، ضروري ضروري، مش يسبر.
2: ما بحد جنبها ويغر وحدها،
1: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
2: بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وزاد الرجال من امثالكم، تحياتي لكم.
1: حياكم الله.
0: في امان الله. صار مرحبا. نعم مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: كيف حالكم؟ جماعه مباركه
0: للجميع، حياكم الله.
3: كيف حال الشيخ عبد الله؟
1: الله يعافيك.
3: الشيخ نعم عبد الله، سلام عليكم.
1: ما هم ألا؟
3: ألا معي زوجتي تشجر ولا؟
1: أيوة.
3: ألا معي زوجتي تشجر ولا؟
1: أيوة.
3: وبعدين كانت تدرح أنت أهلها، وبعدين أقول لها بخلا إذا رحتي أنت أهلك انتين مد ميدلك بسرعة.
1: بعدين
3: هي تعلم دفع سلمتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليلة عندهم راضية.
1: طيب وتراجعتها؟
3: كيف؟
1: راجعتها عند أهلها لأن قد وقع الطلقة عليها بمسيرها إلى أهلها.
3: أصلاً
1: أنا
3: كنت
1: حاضر
3: في
1: مجلس الشعب،
3: كنت شهر يومين، عرفت؟
1: يعني كان
3: قدك
1: مجنون؟
3: أيوة أكيد.
1: مجنون؟
3: كيف؟
1: مجنون؟
3: يعني ساهر، أنا كنت ساهر.
1: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش هو عذر؟ مش هو عذر الساهر؟
3: يعني
1: بس
3: غضب،
1: ساعات غضب،
3: يعني
1: وساعات غضب، هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب.
3: يعني ما حكوا يعني
1: كيف تقع عليها طلقة واحدة، ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
3: أنا بسم
1: الله
3: يعني
1: سيراجعها
3: وما بيبهم.
1: إيش؟
3: يعني أنا بسم إيش أجيب لهم اللي ما راجعها؟
1: الذي في العرف عندكم ما نادر، يا الشريعة ما فيها شيء.
3: يعني عادي رجعت.
1: مسألة عرف، مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مسألة عرف. أما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
3: يعني هذه يعني
1: زبير
3: يعني
1: زبير
3: تابع
1: بين
3: ما
1: تتناشي
3: عادي.
1: يا الله رحمتك. ها
3: عادي أنا رتاه
1: عادي،
3: إذا ما
1: تراجعها على يدين اثنين شهود، اشهد على عندهم انك تراجعتها، وصير بسر ما تسد انت وهل هذا.
0: سؤال آخر.
3: بسم الله،
0: تقيم
3: عندي باسم شبكة الانترنت كرود اسمه ابو كرود، هل هو باسم، هل هو حرام علي عن اسم عند باب كرود يستخدمه؟ بعضا بيستخدمه في ما في مرضى الله وبعضا بيستخدمه في ما غضب يعني، هل انا مع اسم عند ما يستخدمه؟
1: إذا أنت داري أن الذي بتبيع منهم ما بيستخدموه إلا في معصية الله فلا ما يجوز لك، والمن داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم ومن داري ما بيفعلوا فما عليك شيء.
0: واضح.
3: أنا بنقدر
1: أزكي
3: يعني
1: نفس الكلام الأول.
0: سؤال آخر نفس واضح الإجابة. سؤال آخر.
3: يعني انا ابي انا اخذ وانا باسم اذا ما انا من اشتري بدا او باسم انا ما باسم ما اسمع عدم صح؟
1: ايوه
3: طبعا انا يا شيخ ما يلزم له ما يحتاج
1: يا مال له
3: يا مال له.
0: سؤال اخر. مرحبا.
4: الو.
0: نعم
4: اخي اختلفنا انا واحد في حاجه يعني سلم الماء على أرضه أو دون أرضه وماله ونفسه
1: يعني من فهو شهيد قصدك؟
4: هو الحديث دو أو على
1: أظنه دون ماله
4: دون أرضه وماله ونفسه فهو شهيد.
0: يعني الإشكال الآن في على أو في دون
1: بقى دون أو ماله أو قصدك أو على ماله. ها
0: السؤال في دون وعلى
1: ما بش على في الحديث. من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث.
0: واضح.
4: يعني هو الحديث من مات دون عرضه وماله فهو شهيد.
1: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد.
0: يا مالا. سؤال. مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: أيها
0: جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم
5: في واحدة
0: جاء رمضان وهي مالها سباف بالقطة
1: مكسورة. وبعدين
0: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني. أمانة ما بتضح لنا شيء. المعذرة منكم. في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: لا حيث يعني ما تبي لجاه أبوه أنا لا أبو لتبي ما كان ذا
1: مات أبوك قبل أبيه. أيوة أنت تورث أبيك إذا معه ورث مش الذي يأخذه من جدك لأن ما يورث شيء من جدك.
6: لا مش ورثه من جدي.
1: إيش؟
6: أنا ما أعرف جدي ما
1: أدالكم ما أقامكم مقام أبيك. ها
6: أنا ما أدفعوا على إقعاد والباو
1: هو الظاهر ان القضاء اليمني بيحكم به
6: يعني يحكم من أبان لبي يرد الجهالة.
1: إذا أنتم فقراء
6: فقراء ما هو فقراء
1: سواء.
6: وسؤال ثاني
1: ما هو
6: إذا أضع الصلاة يعني مضطر ومع الفعل أو تفسق الصلاة
1: ما هو المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز وأنه من مفسدات الصلاة. حياكم الله.
0: سؤال آخر. مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
7: لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
0: تفضلوا.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
1: نظرت ماذا؟
7: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيتها تحفيز قريب من البيت، ويعني هي كانت تدور على تحفيز ان هي يعني تحفظ كما استطاعت وتروح تسمع. بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع، الان التحفيز هذا يعني حاليا ما عادش موجود، والتحفيز هو لما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها او يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ.
1: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كن يسمع لها، تحفظ لها كم ما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع. فإذا قد حفظت إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفظ.
7: يا شيخ هم
1: التحافظ
7: اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما
1: بلا
7: تكون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
1: قد فهمت.
7: وهي ما تقدرش يا شيخ.
1: قد فهمت، ولهذا قلنا يصبر انها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها اي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
7: يلا شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم.
1: وفيكم.
0: سلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
5: ما سيدي عبد الله.
1: الله يعافيك.
5: يا سيدي قل أحب الأب هي العمي تولت من ابن أبقى المتوفي حولته فيه وهو قضي لم يكن لدي إلا والدتي وهي العمي.
1: ماشي، ما بتورث العمة. العمة من ذوي الأرحام ما بلا بعد عدم العصبة، وما هم عادي من العصبة لأنها قد يوجد العصبة حتى ولوه بعيد.
5: يعني تورث يعني
1: ايش؟
5: تورث يعني مع عصبات؟
1: ما تورث، هي ما تورث بالمرة، العمة مش من عصبات.
5: الله يبين وجهك يا سيدي عبد الله وحياتي له.
1: حياكم الله.
5: يا
0: سأل. نعم مرحبا.
8: الو.
0: نعم.
8: سنور يا عبد الله.
1: سنور العافية.
8: يا اخي نذرنا الواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت.
1: اها.
8: يعني اذا عادوا يصح النذر يعني قد ماتت.
1: ما فهمت.
8: ها؟
1: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
8: لا لا لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل اللي هو يزيد عني ماذا؟
1: يعني نذرته مقابل إنه إذا إنه يسلم.
8: أيوة نذرنا إنه يسلم.
1: شوف النذر نوعين، يعني عندما ينذر واحد أولا لابد في النذر من أن يتلفظ بها الإنسان وأن يكون اللفظ فيه ما يفيد الإيجاب، مثل علي لله ولا أوجبت على نفسي ولا نذرت لله. لحظة لحظة لحظة تسمعني الله يحفظك. هذا أولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا إذا شفى الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة، فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم، أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟
8: يعني
1: واضح؟
8: واضح، بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما هو ناوي أنه يسلم بس مات.
1: هو النذر للسلامة نوعين، إما ينذر بشرط أنه إذا سلم فعلي لله أني أفعل كذا كذا فلا يلزمه إلا إذا سلم، ولا قال أنا ناذر لله بنية أن الله ينجيه فهذا يلزم السواء النجي ولا ما نجي. واضح؟
8: واضح. واضح الله يحفظك يا شيخ.
1: ياكم. ها.
8: يعني هو يزوج واحد يعني بمرت عمه أخو أبوه
1: قد مات عمه ولا طلقها.
8: أيوة قد مات.
1: أيوة يجوز.
8: يلا
0: سأل. نعم مرحبا.
5: أهو.
0: نعم
5: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
1: مساك الله بالعافية.
5: معكم مبارك ويحفظك أنت الطاقم كامل ويحفظ سيدنا خالد يا رب يا الله.
1: الله
5: يعني واحد عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني مزيفات ويبز الزحال والبيوت والأراضي، وقلنا له يا خبير استق الله قل ما عليك عادني شابز السيدة بكله
1: ما يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
5: هذا فاسد بني وبينك يعني بيدعموا فاسدين يعني 12 سنة ويحمل هكذا ولا أبو من الذئب ولا نقلية ولا الأمصار.
1: بلغوا
5: يحفظك ويحفظ السيد
1: الجميع
0: في أمال. اتصال. نعم مرحبا. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
9: ممكن أسأل شيخ؟
0: تفضلوا.
9: يا شيخ كان في واحدة نويت أن يصلي السنة نسيت يعني نسيت أني بدي التشهد وطلعت وصلت إلى وتر وصلح
1: يعني زيدت ثلاث ركعات.
9: أيوة كان ناوي نويت أني تصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت الوتر فلا
1: لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة.
9: يلا شكرا.
1: العفو.
0: سهل مرحبا.
10: مساء الخير.
0: مساء النور.
10: يا شيخ انا بس ثلاثة ايام الصم اني ما اطلع وحمة جعل مسات لا صح طلعت وحمة عليها الصم.
1: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمة فهذا يلزمها سواء طلعت وحمة ولا ما طلعت وحمة. وان كانت نذرت بان تصوم ثلاثة ايام اذا ثبت انها غير وحمة ما في فلا يلزمها الصيام الا اذا كانت واحمه.
10: والسؤال الثاني العدس حرام؟
1: لا مش حرام.
10: وتركيب الاظافر؟
1: تركيب الاظافر هذيك شواه ولا مش حرام؟
10: يلا شكرا.
1: العفو.
0: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
11: شيخ شهيد يا قاضي.
1: الله يعافيكم.
11: يا اخي انا انسان معاد. وعمل يعني قبل ما أصيب الإعاقة عمل فيلي جنب الجاري.
1: إيش؟
11: عمل فيلي منزل جنب المنزل جاري.
1: تمام.
11: وعمل من باب منزل وكنت أمر من باب منزل وبصورة مستمرة.
1: تمام.
11: يعني طريق لبيتي. يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي يعني الآن رابط قدم.
1: تمام.
11: يعني قام جاري هذا ما سرح مع الله وهو كان رجل طيب قاموا عيالا قطعوا على الطريق جنب بيتهم قلت لهم ليش قطعوا على الطريق وهذا الطريق اللي ينجح منا هو ابوكم قالوا ماشي ما اشتهدنا قلت اذا عوفوني انا بالطريق انا منزلي بعيد من منزلكم انا مستعد اعوفكم
1: من يا صاحبي من اخذت الارضيه؟
11: انا عملت في ارضيتي.
1: ارضيتك ما معها طريق؟
11: أرضيتي كانت
1: طريقة
11: صغيرة من جنب
1: المنزل
11: جاري.
1: لا الواقع ما معها طريق.
11: في طريق بس غير صار حلو على باران.
1: لماذا؟
11: لأنه أنا الآن معاك عندي عربية يعني ممكن لها عربية.
1: يخليه عامل ولا اثنين يسووها وانتهت
11: المشكلة. يعني
1: شوف القضية الذي أقول لك إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم مشو طريق عام فحقهم لهم ومن قال حقي غلب سواء وين كان
11: ها
1: ما بالله برضاهم ولو كان ما كان ما بالله برضاهم الله يتقبل منك أنت محسن
11: ها
1: فأنت محسن تقبل الله منك.
11: إذن شكرا على
1: الإجابة حياكم الله.
0: سؤال مرحبا. نعم ألو. نعم مرحبا ألو. نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100. اتصال مرحبا.
12: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
12: أمي يا شيخ إحنا في الناس في الجامعة الصوف خزة بعدها البوب بدس كبلي ويعني إحنا نذرنا إنه للجامع ولا البيت ومثلها وبيسقوا منه يدون لامع.
1: ماشي ما يسقوا منه ولا الجامع. ما يسقوا منه هو للجامع.
12: لا البومبة بدس كبلة حتى أنا البومبة.
1: والبومبة حق الجامع لا حق من؟
12: حتى أنا صراحة حتى يفعلوها لحالهم.
1: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع.
12: اه
1: ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
12: ايوه في صالح الجامع
1: لا مانع لا مانع، بل هو بل هو احسان واجر.
12: ولا ولا غسل سطلنا داخل يعني بنغسل داخل السطح.
1: ماشي ممنوع.
12: يلا او اسمها لا واحد يعني خزق في الانف حرام.
1: يخزق الانف؟
12: ايوه يعني هاش اللي
1: يفعل. ايوه ما يجوز
12: حرام
1: ما يجوز. ايوه
12: يلا شكرا.
1: العفو.
0: السلام. مرحبا.
13: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله يعافيك.
13: لا بالله من رب الجاه لا ذبحا في نهاية رمضان.
1: إنا الله إنا إليه راجعون.
13: تدرب ثلاثة يا ومن عام التفادي لهم للصيام.
1: تمام.
13: ينفع ينسو
1: قد مات ذا الحين قلتو.
13: أيوة موجود بس من يعمل الصيام؟ قال الصيام الذي يتالى الذبحة.
1: شوف المسألة، هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم؟ فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي، أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا فخرجوا عن كل يوم نصف ساعة، وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي.
13: كم نصف الساعة يعني
1: زرط؟ نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين بر.
13: أيوه.
1: والسلام.
13: سلام الله تسلم.
1: مقال
0: سأل. مرحبا.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
14: أبغى أجاوب عبد الله معنا سؤال.
1: تفضل.
14: معنا سؤال.
1: تفضل تفضل.
14: ما أقول معنا واحدة هي قريبة من أب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفش عدة تبعث متحطم مثلاً وتحش طبيعي.
1: طبيعي. المهم إنها لا تبيت إلا الليل إلا في بيتها.
14: لا سلموا سلموا سلام أجاوب عبد الله سلم.
1: حياكم الله.
0: جمال. سأل. مرحبا. نعم مرحبا. ألو انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. سنور.
15: ما أفتوى.
1: نعم.
15: أشتي أسأل على أبي أبدالي لم من حلمة ثلاثة شهر وثلاثة وعد وما قد يتوش أركان ما كان بيشتغلوا جلينا سبل من الجامع لحن الثلاثة
1: ما قدد ما قدد دومه
15: أبي يومه ما كان بيشتغل معنا كفن ورجع سرنا جلينا سبل من الجامع لحن الشهر.
1: هذا الكفن الذي مطروح في الجامع لمن اسمعيني لمن طرحه
15: ولا تدرحون لمن مات هاك بس بيجي عشر كفنات في الجامع.
1: أيوة لمن مات غني ولا فقير ولا من كان. ها
15: أيوة يجي القرية ثم بد ما يكفنوا ويوم ثاني يصير اشتروا واخواتي ما شاروا اشتروا بكذال بحلمة شهر وثلاث
1: سواء اشتروا انتوا ولا انتوا قادرات
15: انو اشتروا واخواتي قادرين غير باقي نشتروا لهم ميات بشوا ميات عندهم بعضها.
1: تمام اذا ما انتوا قاد اذا ما اشتروا اشتروا انتوا اذا انتوا قادرين ودوا للمسجد
15: في
1: غريات عمشوا حرام. ما يجوز لهم
0: تأخر شهرين بس
1: إلا ما يجوز.
15: ما يجوز
1: الحين تأخروا لهذا الحين. أيوة يدوه ذا الحين العادي يتأخروا.
15: وعد سأل من أبي كان 115,000 وضرح عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية نفك اسميها بين خواتك السبع ورمك الواحد من خواتك هي ضعيفة الدو يتايدها 20 ورمك 20 والباقي تقسمناها بينك كنا من نطلع وقال ذلك من حلمة بنقول لك ثلاثة شهر ثلاثة عدو ما قلنا
1: ثلاثة شهر. إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وانتوا وارثات فعين منعوكم.
15: ما هي غير هذا عند اختي
1: ضرحها سوا
15: قد فهمت
1: قد فهمت
15: ايوه يا سعم ده هي ما هي قسمتها شيء يا سعم حرم عليها هل عادي فوق ذمة أبي أو عادي فوق ذمة أختي؟
1: لا تقسمها، تقسمها قدي فوق ذمة أختك.
15: يا سام ولو تطول بها ولو ما تهش بعد ما شو يا سام عندي ديها بعد ما تباي.
1: المفروض الحين للما بتأخرها.
15: بأخرها ترى قمت نقول لها نفس اللي وصية أبي. إنه كان عندها ضرح 115 تلقتني بين خواتف وأمه.
1: لا تنفذها، ما يجوز لها تأخيرها.
15: ما يجوز لها، حرم عليها هي ومع أختي.
1: إلا على الأخت، نعم.
15: أيوه أبي قد وضع، قد نقلها قال يا بنتي تايت 15 115 بين أمه 20 والأخت كان كبيرة 20. والباقي تقسميها بين بينهن من 12
1: ألف. سؤال ثاني.
0: سؤال آخر.
15: الله يحفظكم.
0: في أمان الله. اتصال، مرحبا.
16: مساء الخير يا شايف.
1: مساء النور والعافية.
16: يا أخي عندنا واحد يحزن ويصلي ويجزر من الله ماشي.
1: يصلي والقات في لقفة.
16: أيوة ويصلي.
1: وكيف بيسبر بالوضوء؟ والوضوء ما هو سابر إلا وجهه يتمضمض ويستنشق.
0: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
17: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 7-30-99-100 اتصال. يا مرحبا.
18: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: يا شيخ بابا وعدا ولدة في شعبة، في أول شعبة، وعدا في حجر رمضان أسد قالت عطسه مربط ما عاد كانت تقدر تتحرك، ما كان يجي الله بس ترجع بربو لا أبدا لحيث
1: ضربوا لها برومة
18: وحيت.
1: ما هو
18: وشارت.
1: أيوة
18: ودي جاء لما قدرت لها برومة وقالت لها مرض.
1: قالوا لها لا تصوم. من هو قال لها؟
18: ورجع قامت.
1: تمام.
18: ورجع لها نفس المرض.
1: بعدين لا يجب عليها أنها تقضي، تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة ليلة التأخير.
18: حين ما كانت هذا في نفس السنة كانت تقضي يعني هذا أفكار.
1: واضح.
0: سؤال آخر. في أمان الله. سؤال، مرحبا. الو.
19: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
19: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
19: معنا ساء.
1: تفضل.
19: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر اذانها؟
1: تخزق اذانها؟
19: ايوه تخدرين وتتنقش، هل يجوز لها؟
1: وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
19: ها؟
1: الخزق حق الاذان الذي هو التخراص ايوه يجوز، والنقش يجوز بشرط انه ما يكون فيه ضرر، اذا هو بيجيب ضرر ما يجوز.
19: الله صابرك تسلم.
1: يا مال
19: الله.
0: سلام، مرحبا. مرحبا.
20: نعم. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
20: امي حلفت انها تسر بيتهم وبعدها ما عشت، ما يلزمها
1: كفارة يمين.
20: وكم هي هذا الكفارة؟
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
0: جمال. اتصال مرحبا.
2: ايوه
0: طف الراديو تفضلوا.
1: سنور
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: انا دا
1: تفضل.
2: بالله واحد بيصل عاصر ما بين المغرب والعشاء ويصلح؟
1: لا ما يصلح.
2: ما يصلح شيء؟
1: لا ما يجوز. العصر وقته قبل الغروب.
2: يلا والسؤال الثاني بن بزينا لنقواز ونسيد عصابر ونقمحن لا ما يمثني يجوز لا ماشي؟
1: ما بتفعلوا بهن؟
2: نخمعهن ونسيطن ونندكن يجوز لا ماشي؟
1: ما هو تخمعوهن ما هو؟
2: نسيطن.
1: لا ما يجوز.
2: ما يجوز؟
1: لا ما يجوز.
2: يلا
0: سهل. مرحبا. ألو. نعم.
21: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم. اتصال آخر. مرحبا. ألو. مرحبا. إيش الضغط؟ نعم. ما عذرا انقطع الاتصال. 7-2-88-20-88 وأيضا 7-30-99-100 الرقمين للاتصال وأيضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة عندما يوزعوا سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
1: لا إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
0: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
1: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
0: نعم. أيضا رسالة معنا الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
1: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
0: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه إيش نفعل له يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
1: سيروه لعن طبيب نفسي.
0: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
1: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم يدعو للميت بحسب حاله طفل أو امرأة أو كبير أو صغير يكون الدعاء على حسب حال الميت.
0: نعم.
1: ثم يكبر ويسلم.
0: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط في ما حكم صيامها؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
1: تتم الصيام لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة بتقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء هل هو جائز؟
1: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
0: نعم. السلام. مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل.
22: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل. تفضل.
22: واحد مارس مدفعين ألف بس كتاب الله ولم يتلقب يعني بلغة يعني مين يا ربها
1: نواب 70 ألف في كتاب الله
22: في الحرم.
1: ها؟ نوى ولا نذر؟
22: يعني نذر لكن ما تلفظ.
1: ما تلفظ هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا مش ولازم له.
22: رجع دخل من هناك وما استفدي فلوس ودخل معه وكذا الدريس.
1: سابر.
22: خلاص يجي لا يطبخ.
1: سابر مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع. في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر.
22: جزاكم الله خير.
1: هيا.
0: سار مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: يا أخي رديت لك نتحت لك.
1: بيتحلق معنا
0: تحلقيتها ولا تحلمت؟
3: تنبه بها تنبيه.
0: ايش؟
1: تنبه بها تنبيه ماي
3: تنبيه
1: ما هو رأي، ما هو صدق. إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومشو لازم لك.
3: يا الله
1: تسلم.
0: نعرف. سأل مرحبا.
1: خرط على الهواء.
0: ألو.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
4: أنا سعى.
1: تفضلوا.
4: أختي جبتها الأربعة من عندنا حاربة وزوجتها ما قد لحق شلة مرة وهو متزوج. ما حكم هذا؟
1: المفروض إذا تبصروا كيف تصالحوا بينهم؟
4: ما لاحظ يقدم نفسه.
1: ها؟ تقدموا ناس ما رضيش.
4: ايوه ما بيجي شو.
1: اطلبوه من القضاء.
4: الله سابر شكرا.
1: العفو.
0: سؤال مرحبا.
21: بالله والله.
0: تفضلوا. نعم. بنسمعك. نعم.
21: معي سؤال.
0: تفضلوا.
21: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله من اقتنى النسوة بالله.
1: وقلنا ما؟
21: وقلنا حاشا لله.
1: أيوة.
21: من المقصود بالله؟
1: الله سبحانه وتعالى، لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا. هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
21: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
1: ها؟ هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين، يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
21: هاي
1: الله
21: شكرا.
0: يا مال. سؤال مرحبا.
23: الخير.
0: مساء النور.
1: أيوة. أيوة.

0: حياكم.
1: السلام. مرحبا. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم. اتصال آخر. مرحبا.
2: نعم
1: صحيح. سنور. نعم تفضلوا.
0: ايش؟ لا ضروري ينظف القفة حتى يزيل الخلال الذي بين الأسنان لأجله يسبر الوضوء حقه.
2: اللهم
0: صل على محمد. صل على محمد وعلى آله.
2: يعني
0: ضروري
2: زي صح.
0: ايش؟
2: عندما يعني يصفى هو جنابه.
0: ماشي يسبق يغتسل من الجنابة ثم يتوضأ.
2: أيوة يعني قبل ما يصلي واحد صح.
0: إيش؟
2: قبل ما يتحمم يتوضأ واحد.
0: ما هذا الوضوء الذي قبل التحمام مندوب، أما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاة.
2: سؤال خلاص.
0: أجر الجميع.
1: سؤال. نعم مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أعطاها منه
3: غير مهرها. أعطاها
0: نص
3: مشخص رفد منه.
0: تمام.
3: نص مشخص غير مهرها أعطاها.
0: تمام تمام. وش المشكلة؟
3: أيوة وبعد الفترة احتاج فلوس أخذ منها نص المشخص وهو باع، والآن جيت اشتي حقها قال لها أنا أعطيتك مني رفد ما وش عندي رفد.
0: الرفد حقها.
3: أيوة أعطاها الرفد غير
0: حقها مهرها. حقها يرجع لها حقها. يرجع لها حقها.
3: أيوة الآن قال هذا أنا جبته لك مني هدية ما
0: حتى لو ما جاب لها لو جابها لها قدو حقها ويبدلها لها.
3: خير إن شاء الله.
1: بجمال. تسأل. مرحبا.
4: ألو.
1: نعم.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك؟
0: الله يعافيك.
4: ما حكم يا شيخ من يا يخطب
0: الخطبة
4: وهو ما
0: بيصلي الفجر؟ ادوا لهم خطيب غيره ما لقيت ولا هو يخطب.
4: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يخطب.
0: وانتوا افرضوا واحد بدله.
4: يلا خير.
0: يلا الله.
4: يلا الله.
1: السلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: يا أخي انت لا حبيب شيء يسبب لنا تراي. وشي في جنب علنا ادعاء وطرح لنا ما كان الذي كان لنا.
0: تمام.
5: وبعد ابيه وكم لنا احنا لحالنا ابيه على ام ثاني مع الفصل من بعد امه.
0: تمام.
5: كان يقول لها ابي كان يقول لسيدي يا هذا يقسم وجهها لي انا بين اصير بين حرب بين اصير بين زيه بل ما عندك اصير مش حقي. كان بعد ابي استشهد الله يرحمه وهو ما قلت له إلا يجي شهر وشهر ما عند استرشاد كان يشتري قسم وإنا قسم يا الله كان يريد تفصل من التركة وإنا من التركة قال مجابل ما شكوا الجهالة برا وإنا هو ده بيشتها واقتصاد وخلق.
0: يعني يعني ما ما فعل ما فعل الدالة برك ما هو
5: اقتصاد بي براي.
0: أيوه
5: هو الكبير هو الذي شقا وتعب وضيه.
0: أه.
5: كان بعد قال عيكسن ونكسن بعد ما استشهد بي بالشري. كان عادي فصل من بعد امه قال يشتير التركه للجهل كامل قلنا ما يصبرش هذا حتى ما لك منه الا ربع قال ماشي قلنا ترميه مقابل معنا قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما تصبروا قوموا حتى التركه للتركه ما فعلوا شيء قال ما بالله هكذا ولا هكذا بابو سيطاني قلنا ما عم بتخش حدنا ما معك منه إلا الورث والباقي حقنه ودي حقه من بعدك قال معه أنا عدو متنازل أشتد راجع على السدس وعلى رجع وعلى الباء يعني بختصنا خبص ما عد الله غلقنا لها التركة كاملة وإحنا لنا ورزقنا على الله بس.
0: كيف ما اشتهتوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم.
5: طلبنا فصل الطريق الماء بالليل عن عدد الطيج لجينا اشتيا السدس منه واشتيا قلنا دبت عار كناو بنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
0: الورث حقه الدولة
5: اكتبه وقت بنازل وجميع الورثة بنازلت في السدس
0: ها
5: وبصرنا وعمدنا في المحكمة
0: وذا الحين اشتيا تراجع
5: وبعدين اشتيني تراجع لان احنا ما خبرناش على ما اشتي من الطلبص البركي
0: ويصبر الله يتراجع
1: سؤال اخر
5: هذا زيدي يصبر الله يتراجع دبا تنازل
0: هو الهبه الهبه نوعان هذا عباره التنازل عن هبه فاذا هو هبه لكم لله عز وجل فما يجوز لها المراجعه وان كان هو هبه مقابل مصلحه او حاجه يرجوها منكم وما حصلت له فيجوز لها التراجع واضح
5: واضح معنا سؤال يا أخي
0: تفضل
5: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض
1: اختصار نعم
5: وهو الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقة الملكية لأبناء الشيء تراي
0: نعم
5: صرنا بعنا ورقة عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطلنا مساعد نفعل لنا بيت
0: نعم
5: قمنا طلنا مساعد والبيل لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوني قال ما بينكم انتوا عمومات من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدة فيه هو 400 لبنة وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنة قلنا ما عنا طرح الشاكلة ونحن نعتبر الوقت باسمه خلينا نعمر قد بقى عرف لنا ورقة شدة يشدة هذا منك شدة
0: اصبر اصبر اصبر اصبر يبسر الارضيه الذي اداها لكم تعمروا لكم فيها بيت اذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الاقعاد
5: تقولنا هكذا ماشي
0: بسروا لا بينكم انتم ويا مشكله سدوا افضل
1: سؤال اخر
5: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنقل ما يحكى لها التراجع حسب قطة بينا
0: فيه خلاص بعد فتوى شدي سمشدين شي
1: في أمان استقبل آخر اتصال مرحبا
6: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
6: عندنا سؤال
1: باختصار نعم
6: واحد قال وصل عند صاحب الدكان يشتيله قد تزريق مارض يشتيله قال له حرام وطلق ما عاد يشتري من عندك
0: إذا اشترى من عندك قاع طلقة على مرته
6: طيب السؤال الثاني في واحد قال أكلت
0: بالدم أكل
6: عليها
0: فرق
6: وصراحة
0: سمى مدروب
6: وما
0: ما يجوز لها تتوب إلى الله وتستغفر
6: يا الله خير يا الله
1: يا مالا نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين أقرأ ولو بعضا من الرسائل قال استلفت من أبي 3500 يمني قبل 35 سنة وقد مات يتوها بسعر الآن ولا 3500 على ما كانت
0: 3500 يمني على ما كانت
1: هل مسح الرأس والعنق ثلاث مرات ولا مرة واحدة
0: المذهب أن الثلاث مرات
1: احنا مجموعة نشتغل في مزرعة البعض بيصلي والبعض لا يصلي هل يجوز نجتمع ونأكل سوا ونجلس
0: الأفضل الذي بيصلي ونم يأكل الحالم
1: أنا رجعت البلاد رحت البلاد زيارة عند بيت أخي جلست أسبوع وبعدها أنا قلت لهم أني أروح صنعاء وزوجة أخي قالت والله إن إذا سافرت أنها لا تربطني بحبل وأنا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفارة؟
0: لا الكفارة على زوجة أخيها
1: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يسكوا منه؟
0: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا
1: آخر رسالتين عندما أذهب إلى عمل جهادي أستأجر باص على الماشي وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات فهل أنا آثمة؟
0: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء وإلا فلا يجوز لها
1: آخر رسالة الوقت هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم؟
0: النوافل ركعتين ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر
1: انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي صلى الله عليكم سيدي الكريم
0: وإليكم
1: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
7: أنا في بحر المعاصي يا
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والله يا سعودي إذا لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد الجهاد.

0: قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية بالسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اللهم اجعله لنا هدى ورحمة يا أرحم الراحمين. وقفنا عند قوله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا لكم من المناسبة بين الربط لهذه الآية وما قبلها أن اليهود والمشركين طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم عن قصة يوسف عليه السلام إن كان نبيا، فأوحى الله تعالى بقصة يوسف بكمالها وجلالها ووفائها وصفائها وأخبرهم بغية أن يؤمنوا بغية وإرادة أن يسلموا، لكن الكثير منهم لم يسلم ولم يدخل في دين الإسلام، لم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كل من يكثر اللدادة واللجاجة والخصومة والعناد، لا يقتنع بالآيات، ولكن مع ذلك بلغت حجة الله تعالى عليهم. فسر الله نبيه وسر عن قلبه وقال لا تصطدم لا تصطدم، فإن الكثير من الناس ولو جئتهم بكل آية لن يصدقوا لن يصدقوا. فهناك آيات أعظم من قصة يوسف عليه السلام يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرض. كم هي الآيات؟ لو كانت المسألة مسألة حجة، مسألة حجة ودليل يمكن أن يبديه الإنسان فيقتنع الخصم والمجادل والطالب هذه الحجة، سنأتيك بالآية والثنتين والثلاث والأربع. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، ما آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقريبا. فقصة يوسف من حيث هي آية بالتدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآية على أن ما يجيء به هو وحي من عند الله وليس من عند نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الله تعالى حق. ومع ذلك لم يكتفوا بذلك، قال الله إن لم يكتفوا بهذا ولن يكتفوا بهذا أصلا. هناك كم هي الآيات المبتوثة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ولكن هذا من باب إبلاغ الحجة على الناس جميعا، حتى لا يقول قائل يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقال وكأين، قلنا معنا كأين يعني بمعنى كم، كأين بمعنى ما، كم الخبرية التي يراد بها التكثير، يعني كم عبدا اعتقت، كم يوما صمت، كم ساعة، يعني كم أعطيتك، تقول لولدك كم قد أعطيتك، كم قد منحتك، كم قد تفضلت عليك، والمراد التكثير يعني كثيرا ما تفضلت عليك. وهذا كثيرا من الآيات التي في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لعلي بالأمس قد تحدثت عن بعض هذه الآيات والشواهد على وحدانية الله وعظمة الله وجلال الله جل جلاله وعظم شأنه، ولعلنا حتى لو عدنا لذكرها لكان لسماعها وقع في قلوبنا، يعني بس فقط من باب التذكير ما تحدثنا به بالأمس، يعني للتدليل على وجود الله جل جلاله وعظم شأنه. لأن الشيطان يختنس ويغتنم فرصة سهو الإنسان ليوقعه في الشرك والعياذ بالله ونكران الله ونسيان الله جل جلاله وعظم شأنه. والله تعالى يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ذلك لا ننسى الله تعالى. يقول الله كم هي الآيات كثيرة، مثلا قلنا لكم الأرض التي نحن فيها، الأرض التي نحن فيها نتجه الآن بالنهار نحو الشمس، الشمس تسلط أشعتها نحونا، لو كان النهار مستمرا، لو كان النهار مستمرا أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم النهار مستمرا والشمس تسلط أشعتها نحونا، هل بإمكاننا أن نعيش؟ هل تدركون حرارة الصيف؟ لماذا الصيف حار ولماذا الشتاء بارد؟ هل تدركون ما سر ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ فقط عندما يطول في النهار، يطول النهار في الصيف ساعة ساعة ونص ساعة وعشرين دقيقة، هذا ما نجده من حر الصيف بسبب الوقت الزائد في تعرض الأرض لأشعة الشمس، ساعة ونص سبب في حرارة الأرض. في الشتاء تقل ساعات النهار وتطول ساعات ساعات الليل التي لا يتعرض تتعرض الأرض لعين الشمس، يقل فيها تقل فيها الحرارة لأنها طال وقت الليل وقل وقت الذي وقت تعرض الأرض للشمس. قلت لكم بالأمس مثال بسيط جدا، المرأة عندما تخبز الخبز في التنور لو تتركها لحالة وتنساها ما الذي سيحدث؟ قطعا ستحترق. ما يعني أن الخبز حتى تكون صالحة للاستخدام والطعام لا بد أن تكون المرأة دائمة عليها، محافظة لها، مراية لها. لو أخرجتها قبل النضج لن تؤكل، ولو أبقتها زيادة عن وقت الحاجة ستحترق، وفي كلا الحالتين لا فائدة منها. فحتى يحصل لها فائدة لا بد من قائم عليها. هذا مقطوع به أم لا؟ ما نحن فيه اليوم، ما نحن فيه في الكون هذا، لولا أن الله تعالى يحافظ علينا بأن يدور الأرض تأخذ فقط قسطها وحاجتها من الشمس، لو بقيت جامدة في مكانها والشمس تسلط أشعتها عليها لاحترق من في الأرض كلهم. فقط الباري بيحركنا قالت على أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله تعالى حي قيوم يقوم قائم محافظ، يعني يعمل أعمالا جبارة عظيمة ونحن عنها غافل ونحن دارين ما به. يدفع لنا البلاء، يدفع لنا الشهور، يقضي حاجتنا، يصرف عنا البلاء ونحن دارين ما بيسوي الباري. لأن الله تعالى يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ننسى نعمة الله سبحانه وتعالى، ننسى عظمة الله، ننسى قدرة الله. من يسيرنا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله جل جلاله وعظم شأنه؟ من يدور؟ قلت لكم بالأمس تحدثنا عن الزمان، كيف خلق الله الليل والنهار، ولو شاء لأبدى النهار كلها أو ليلا كلها. عند ذلك لن تحصل الفائدة التي نرجوها بالتوقيت ومعرفة الأوقات والأزمنة والتواريخ وما يترتب تترتب عليه حاجة الناس على الوقت. الناس في أمس الحاجة إلى معرفة الوقت. من فصل؟ من قسم؟ من وزع؟ الله جل جلاله وعظم شأنه. هذه أمور قطعية لا يمكن أن تحدث بنفسها. قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ويتحدث عن المنكرين بوجود الله والخالق والصانع جل جلاله وعظم شأنه، قال زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. كذبوا. وهل يكون هناك بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هذا البيت، هذا الإمارة بنيت من دون باني؟ أجيبونا، هل يجوز ذلك؟ لا بد لها من باني بناها. فمن بنى السماوات والأرض؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الأكوان؟ هكذا نعزز ثقتنا بالله ومحبتنا لله وإيماننا بالله وخشيتنا من الله سبحانه وتعالى. قال زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، طلعوا هكذا من نفوسهم. والله بيقول أنتم تزرعونه أم نحن المن؟ أم نحن الزارعون؟ أأنتم تخلقونه أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حضاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أو دحنا لا ما بيش مضر يقول يا الله يا الله يا الله، لأن احنا نرجع بعدامه، نرجع في الحقيقة إلى الله. إذا قد مسنا الضر قد وصد قصد بيرجع الإنسان إلى فطرته السليمة الزوية التي هي من؟ إلى الله. واحد طلع فوق طيارة بالطفل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيعلمها أبوه يقول بسم الله مجراها ومرساها. والرجل هذا من الطبائعيين الملاحدة، قال من هذا الله؟ ما هو بسم الله هذا؟ قالوا ما ندري احفظنا كذا. فمشوا في الطريق في الهواء في الجو، جاء مطب هوائي نزلت الطيارة كذا هبطت. هذا الممكن لله قال يا الله، رجع إلى فطرته، رجع إلى الفطرة التي فطر الله الناس منه، لأنه غير الشيطان بيجي بعدها يوسوس ويضيع الفطرة التي فطر الله الناس منه عليه. هكذا الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء، رازق كل حي، المطلع على كل شيء، القائم على كل نفس بما كسبت جل جلاله وعظم شأنه. نسأل الله تعالى إيمانا صادقا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قسمه لنا، ورضا من المعيشة بما قسم لنا. قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من الأدلة، كم في الليل في النهار في الشتاء في الحر في الأمطار في الرعود في البروق في الزلازل في البراكين في الآفات، كل شيء في الكون، كل ذرة في الكون آية وعلامة من علامات وجود الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى جاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهد. قال بعدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى لو قالوا إنهم مؤمنون، فالكثير من الناس في حالة دعواه الإيمان ويعمر أيضا بحالة من الشرك، يمزج الشرك بالإيمان، يغلف الشرك بالإيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية تتحدث قال كما قال بعض المفسرين إلا أنها عم مما ذكره بعض المفسرين، فقوله وما يؤمن أكثرهم بالله وتحدث عن الكثرة، أن هناك الكثير من الناس لا يؤمن بالله إلا ويصاحب إيمانه شرك، سواء شعر به أم لم يشعر. هذا ما يجب أن نقف عند هذه الآية بكل تأمل، وحتى نعرف ما في أنفسنا، هل فينا ذرة من شرك أم لا. ونسأل الله كما جاء في الدعاء دعاء الإمام زين العابدين اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يديني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن العمل. وهذا دعاء مهم ينبغي أن نحفظه جميعا وأن نردده دائما. اللهم بلغ بإيماني، قال أكمل الإيمان، يعني لأن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع بإيمان، نعم، لكن بإيمان قوي وبإيمان ضعيف. كلما كان الإيمان قويا كلما كانت فرصة وحظوة الإنسان لدى الله أعظم وأكبر وأجل، ونعمة الله تعالى أتم. وكلما قل إيمان الإنسان كلما قلت عناية الله تعالى به، لأنه بقدر ما يكون الإنسان قريبا من الله بقدر ما يحظى برحمة الله، وبقدر ما يكون بعيدا من الله بقدر ما ينقص عليه من الرحمة الإلهية والعياذ بالله. ونسأل الله أن يرجعنا كما قال تعالى والسابقون السابقون ما بعدها أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ما قامه وقليل من الآخرين. ونسأل الله أن يجعلنا من هذه الثلة سواء أو القلة التي أراد الله تعالى. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يتحدث الله تعالى عن أولئك الذين إذا قيل لهم كما قال تعالى في مواضع ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنا يفكر ما هم بذلك بيقروا بأن الله هو الذي خلقهم، فهم مؤمنون بالله لكنهم يشركون مع الله فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن ما في السماوات والأرض سيقولون لله. وهكذا يعترفون بأن الله هو الخالق وهو المالك، ولكن يعبدون غير الله فيعبدون الأصنام، سواء هذا الحل الغبال وهذا المنات وهذا الحزة وهذا الشمس وهذا القمر وهذا ذا. قالوا في الهند أكثر من 3000 ديانة هم ذي كما كل واحد اخترع الإله ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هناك شرك ربما يخفى أيضا على الناس، وهذا ما ينبغي أن تتنبهوا له، واسمعوني جيدا. من هذا الشرك على سبيل المثال الرياء، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعدته الشرك الأصغر منه، أن يشرك الإنسان مع الله في عبادته، يصلي وهو يرائي بصلاته، يزكي وهو يرائي بزكاته، يتصدق وهو يرائي بصدقته، يبني مسجدا وهو يريد أن يمدح ويشكر بين الناس لأنه بنى مسجدا، يفعل شيئا من أنواع الطاعات وهو لا يريد بذلك إلا أن يمدح وأن يثنى عليه، ولا ينسى الله سبحانه وتعالى، ولو ذكر الله كان قد أشرك مع الله غيره. ولذلك ورد في الحديث ينادي مناد أن الله تعالى أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره يقول له من يدعه وشركه، فيقول اذهب خذ أشركه من حين من، لأن الله أغنى الشركاء، سير دور لك ذي شريك يقضي حاجتك ويستجيب دعوتك. فالشرك الخفي هذا مصيبة كبيرة جدا، اللي هو الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يجعل في حسابه أي حساب، لا مدح ولا ثناء ولا جزاء ولا يشكر من أحد، يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة قد ربما الإنسان في بداية الأمر لن ليس بها، لكن عليه أن يسعى للوصول إليها، وأن يسأل الله بهذا الدعاء: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يبيني أفضل اليبين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. ومن أنواع الشرك التي أيضا قد تخفى على الناس ما يمارسه بعض الناس عندما مثلا يسوي له يعلق له حرز هنا، ولا يسوي له الرقية، ولا يسوي له التميمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عندما يعتقد أن الذي بيضر هذا أو بينفع هذا أو بيصرف الشر زي الحرز أو زي التميمة أو زي الرقية، نهى النبي عن ذلك، هذا لا يجوز ولا ينبغي فعله. أو مثلا عندما نذهب لزيارة قبر ما، نعم زيارة القبور مشروعة، قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالماء، نعم لو كان وليا من أولياء الله فزرنا طاعة لله وحبا لهذا الولي الذي هو من أولياء الله، والتمسنا فقط الأجر والثواب من الله، واعتقدنا أن الله تعالى وحده فقط هو الذي يضر وينفع، هذا لا إشكال فيه. لكن لو اعتقدنا أن صاحب القبر هو الذي يضر وينفع، هذا هو الإشكال. أو تأنى أن يقضي حاجتنا هو، هذا هو الإشكال. لذلك ينبغي للناس أن يكونوا حذرين. يعني التوحيد مثل حد السيف، مثل الشعرة، لا ينبغي يعني الإنسان أن يتقي الله في هذا الجانب، ذلة يذهب حسه للمدح والثناء فصار من المشركين من المرائين والعياذ بالله، وهو يصلي في حالة صلاة وإقبال على الله، وفي حالة الصلاة في حالة عجب ورياء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالإنسان بحاجة إلى مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحدث الناس عن أنواع الشرك، وأيضا من أنواع الشرك كلام مهم جدا ما أشار إليه القرآن. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحب في الله كما قال العلماء عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. وفهموا لي جيدا بهذه المسألة أيضا، الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. لاحظتم الفرق بين كلمة في ومع؟ أن تحب الإنسان في الله يعني مثلا حتى أبوك أو أخوك أو أمك أو أقرب الناس إليك لا تحبه إلا في الله أو لله سبحانه وتعالى. بمعنى ماذا؟ إن كان من المؤمنين والطائعين والمنيبين والمستسلمين لله أحببته ويجب عليك أن تحبه، يجب عليك أن تحبه. فحبك له لا لأنه أبوك، لا لأنه قريبك، بل لأنه من أولياء الله، فأنت عندما أحببته لله وفي الله سبحانه وتعالى. تبغضه في الله حتى لو كان أباك أو أخاك أو أمك أو أقرب الناس إليك، لن تراعي مسألة الأخوة والأبوة والبنوة بقدر ما راعيت الطاعة. فلو كان أبوك يعصي الله، يشرب الخمر، يزني، يأكل الحرام، يأكل الربا، يمنع الحقوق، يحلف اليمين الفاجرة، يتولى أعداء الله، ينبغي ألا تحملك تلك الأخوة والبنوة والقرابة على محبته في مقابل معصيته لله، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ما بعدها ولو كانوا آباءهم
1: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالإنسان عندما يحب لا يحب إلا لله وفي الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثلا، يعني نقرب لكم المسألة. واحد دخل هو أبوه، قال أبوه كبير في السن، دخل الديوان عند الناس في ضيبة، جاء والبقع كلها قديمة، الآن قد الناس قد استقديم البقع قد محجوزة قد مجالسين فيها، ما حد قام لأبوه يجلس وقد وشيبه إلا واحد قال ها يا حاج جيب بعدي وسنب له وجلس بعدي. في تلك الحال ما سوي ما بتحس في نفسك جماله وماشي وتحب الرجال في جبهة تقول أحسن الله إليك بيض الله وشك، ما هكذا المروءة، ما بعض الناس ما عبي حياة ولا وهكذا ما بيبقى حدا. هذا تسموه الحب في الأب، الحب في الأب، هذا ضرب مثل. وآخر جاء أنت وأبوك معك، جاء يسب أبوك ويلعنه وربما لطمه، ما تسوي في تلك الحال؟ أتصبر؟ سيدا كله ما سيدا كله. هذا يسموه البغض في الأب، أبغضت من أجل ما؟ إذا كانت ولا بد أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة، فلا وربك لا يؤمنون، لا بد أن تكون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، لا بد أن تكون محبة الله فوق كل محبة. فلو مثلا أبوك أمرك بأن تذهب إلى المال حق فلان وتقطع حلقة حقه وتسرق ماله وتكسر حق أسجل، لا ضاعة لمخلوق في معصية المه، جابك الجيمعين نضرب فلان نظلمه، لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق. لئن أضعت أباك في تلك الحالة فأنت في حالة شرك، شئت أم أبيت. هذا ما ينبغي أن نفهمه، وهذا معنى قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يجي معك مثلا الفندل، كم ناس كثير عندما يصير رابط إنسان مع الفندل الفلاني ويدي له بندق ويسوي له كعكة وقالوا يصيروا يفسدوا على الأرض حق فلان، ويدي راسه يدي راسه دي المغفل المرافق يدي راسه مع من؟ مع الفندل، مع على أن الأرض هذه يشيش لها الفندل ما عايش لها شو، لكن هكذا هكذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله ما ما تراجع شرف شوف الأين عاد أسير بنفسي، لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يوجد. عسكري مثلا قالوا له أنت عسكري أنت عليك تستمع، وبه لذيال خمارة وبه لذيال بار وبه لذيال مثلا ما يسموها الكباري قولتهم ها، وبه لذيال فندق الذي يعلم أن الخم تدخل إليه وأن الفاسقات يدخلن فيه وأن الفاجرات يرقصن فيه وأنه يحدث فيها المعاصي. كان أنا العبد المأمور، أنا العبد المأمور لمن؟ لله أو لهذا الشخص؟ افهموا هذا الكلام. فهذا نوع من أنواع الشرك دون أن يفهمه الكثير من الناس، لأنه لا ضاعة لمخلوق في معصية المه في معصية الخالق. أيما أمر جاء لك من قريب أو من بعيد وفيه ظلم وفيه جور، لا ضاعة لمخلوق في معصية المه، لا تقول هذا لي ولا تقول هذا الفندم حقي ولا تقول هذا المسؤول ولا تقول هذا حزبي ولا تقول هذه عشيرتي ولا تقول هذه منطقتي ولا هذه قبيلتي. لا ينبغي أن يتعصب الإنسان لأي شيء من هذه الأمور أبدا، بقدر ما يجب أن يكون تعصبه لله سبحانه وتعالى وفي الله. فهمت هذا المسألة؟ هذه مهمة جدا جدا جدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يجون مثلا بعض الملوك اليوم يتولوا أعداء، يتولون أعداء الله، يفتحون لهم الأراضي الإسلامية لبناء قواعد حربية يهودية إسرائيلية أمريكية فرنسية بريطانيا في بلاد الإسلام والمسلمين، يفتحون البارات والخمارات ويسمحون للخمور أن تباع. فيأتي العالم يقول يجب طاعة ولي الأمر، ويأتي الضابط والمسؤول والفندم والكل طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر، حتى ولو زج بهم إلى جهنم والعياذ بالله. ها هنا يتحدث عن الشرك، قال لا تمس الكعبة لا تمس الحجر الأسود شرك، لا تقبل الباب شرك. الشرك في هذا الأمر في طاعة المسؤول الذي سيجره إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولو كان يحب الله جل جلاله وعظم شأنه ما أضاع هذا الفاسق. واسمعوا معي قول الحق سبحانه وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ماذا قال بعدها؟ ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا حقيقة يؤمنون بالله وباليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، أن تحب مع الله وأن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله وأن تؤثر رضا المخلوق على طاعة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث من طلب رضوان الناس بسخط الله سخط الله تعالى عليه وأسخط الناس عليه. من طلب رضوان الناس بسخط الله تماما مثلا هذه الشيء سوي أرسل ابنه قال ما حيجوا الناس تنقبروا وتنوا لا إلا إذا اتيناه مزمر واتيناه مغني وخليناه فعل له واتيناه بالأيام فرقعات وبذرنا وشغلنا الناس وكبرنا وأشرفنا وبذرنا وخلينا الناس يتحاكوا مننا. ما هو هذا بيحدث في نفوس الناس أو ماشي؟ هذا الأمر الذي سيح هذا الذي بيحصل. هذا يا إخواني كل شيء له مدخل إما في باب التوحيد وإما في باب الشرك من دون أن يشكر الناس. وهذا معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك ينبغي أن نستحضر هذا الدعاء دائما، اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. لا ينبغي أن يسعى الإنسان لإرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. ما أرضوا الناس عنا إلا إذا فتحنا لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. يرضوا ولا لا يرضوا، أهم شيء من رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن نعزز به ثقافتنا في الدولة في الحكومة في الجيش المواطنون الكل يجب عليهم أن يعززوا هذا المعنى، مخافة الله، رقابة الله، عظمة الله، محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه ما يسمى بالشرك في المحبة، الشرك في المحبة. الشرك في الولاء أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن تحب المرأة لا تحبه إلا في الله وأن تبغضه وأن تتولاه في الله وأن تعاديه منه في الله. سواء المحبة والولاء والبراء أيضا هذا لو مدخل في الشرك أو في الإيمان. جاء في الحديث لو أن عبدا صلى بين الظهر والمغرب 1000 عام وصام 1000 عام وصلى حتى ينحني ثم يكون آخر أمره أن يقتل بين الركن والمقام، ما صعد من عمله وزن ذرة حتى يظهر الولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا مسألة كبيرة جدا، فالكثير من الناس يتحاجى هذا الأمر مخافة أن يسجل في قائمة الإرهاب، مخافة أن يصنف أنه كذا وكذا، مخافة أن يستهدف. هذه المخافة وهذا التولي والسكوت عن التولي والبراء من أعداء الله له مدخل في الشرك، له مدخل منه، لأن الإنسان لم يصل إلى درجة يعظم الله تعالى فيها حتى يهون أمام عينيه كل شيء. هذه مسألة يجب أن نترقى فيها ونسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يثبتنا عليها، أن نحب الله حتى لا نحب أحدا إلا فيه. إن كان ضائع لله أحببنا، إن كان عاصي لله أبغضنا ولو كان أقرب الناس إلينا. أن نتولى إذا كان من أولياء الله، إذا كان من أعداء الله لن نتولى ولو كان أقرب الناس أيضا إلينا. عندما نقرأ القرآن يجب أن نستحضر هذه المعاني حتى ينفعنا القرآن، حتى ينفعنا الله بما علمنا في القرآن الكريم. الولاء والبراء، وجعل الله تعالى لنا أسوة في ذلك. هل هناك من هو أفضل من إبراهيم الخليل عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل سلام الله عليه، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الله لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما بعدها؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من موقف يتخذ الإيمان حتى يتبين المؤمن، حتى يتبين إيمانه، حتى يظهر إيمانه، حتى يتجلى إيمانه، حتى يتحقق إيمانه. الغمغمة والسكوت في مثل هذه المواطن لا ليست مبشرة بخير.
2: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع الإيمان وأنه هو القاعدة الأساسية التي تقود الإنسان إلى النجاح في جميع أعماله وفي كل مجالات حياته. وأساس الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعرفة الحقيقية للخالق جل شأنه، وهذا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ودلنا عليه العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وكذلك الإيمان بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية التي جاءت لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. فمقتضى الإيمان هو التصديق برسل الله وكتب الله والانقياد لأوامره وتوجيهاته. وكذلك الإيمان بالغيب الذي هو كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ولكنه غائب عن عين المشاهدة البشرية